صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأحد 21 حزيران 2026. أتمنى للجميع نهار أحد حلو ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. واحدة وعشرين حزيران مطلع الصيف وبيتزامن هالتاريخ مع عيد الأب، وكأنه الطبيعة بتحب أو أرادت أنه تهدي الأباء موسم من الضوء والدفى، فهني صيف القلوب الدائم ونبع الحنان اللي ما بينتهي. بين شمس الصيف وعيد الأب مساحة من حب ما بينتهي، لأنه البي هو الفصل اللي بيزهر بأرواحنا على مدار العمر كله. فكل موسم صيف وأنتم بخير، وتحية حب لكل بي بعده موجود وعم يزرع الدفى بقلب عيلته، والرحمة لكل بي صار ملاك عم بيصلي لعيلته بالسماء.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. في سويسرا تنطلق اليوم مفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث يشارك ممثلون عن البلدين في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. ووصل وفد إيراني إلى سويسرا لبحث تطبيق مذكرة التفاهم موقع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم. جنوبا يسود الهدوء الحذر بعد إعلان إسرائيل وقف كل عملياتها في لبنان من دون الانسحاب من أي موقع، في وقت يفرض الجيش الإسرائيلي سيطرة عملياتية على تلة علي طاهر ويحاصر عناصر من حزب الله داخل مجمع من دون القدرة على الخروج منه، فيما نفت دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله خبر محاصرة إسرائيل لعناصرها. وكانت المناطق الجنوبية شهدت أمس تصعيدا إسرائيلية ومجازر وحشية بحق المدنيين، ما أدى إلى سقوط لا يقل عن 10 شهداء و15 جريحا، كما استهدف الطيران المعادي منازل مأهولة في العديد من القرى والبلدات، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40 شهيدا. العدوان الجوي ترافق أيضا مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاول بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة والجبل الرفيع وجبشيت وشوكين وقلويه والغندورية. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 بتعرض وحدة كوماندوس لهجوم في محيط كفر تبنيت. نقلت صحيفة دعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون، وأضافت أن محاصرة عناصر حزب الله يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار. ونقل مسؤول عسكري إسرائيلي لدعوت أحرنوت يمنع الانسحاب من علي طاهر فهي مهمة ذات بعد قيامي، هدفها حماية سكان الشمال. وكانت تقرير إسرائيلية قد أشارت إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن لعدم تقويض المفاوضات في سويسرا. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء من حزب الله. نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقى في الجنوب طالما اقتضت الضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية. أما بقاعا فقد سقط 5 شهداء في حصيرة للغارة على بلدة سحمر، وفرق الإنقاذ تعمل على انتشال طفل تعالق تحت الأدقاد. إلى ذلك نعى الجيش اللبناني في بيان 2 من عناصره، الرقيب الأول علي إبراهيم والمجند جميل نحال، الذين قضوا في غارات إسرائيلية على الجنوب. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم لأحد 21 حزيران 2026، مع الإشارة إلى أن الصحف قليلة صادرة اليوم الأحد في بيروت. نبدأ مع ما ورد في النهار في صفحتها الإلكترونية تحت عنوان التصعيد الأعنف منذ الثاني من أذار وإسرائيل تحاصر أنفاق علي الطاهر. إذا كان التصعيد الأعنف منذ اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من أذار الماضي يرتبط بتداعيات إعلان وتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، فهذا يشكل إثباتا قاطعا على أن البند الأول من المذكرة الذي ينص على وقف النار والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان قد احترق فوق جبهات الجنوب والبقاع الغربي الملتهبة منذ ليل الخميس الماضي. وإذ بدأ الوضع الميداني في أخطر درجات الالتهاب بين عشرات الغارات الإسرائيلية العنيفة التي حصدت عددا مخيفا جديدا من الضحايا وإقرار حزب الله بأنه يستمر في عملياته، كما اعترف بتقدم من إسرائيلي إلى مشارف مدينة النبطية، تضاعفت التساؤلات حول ما يمكن أن تتركه هذه التطورات الخطيرة من تداعيات وانعكاسات على جولة المفاوضات الخامسة في واشنطن المحددة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، التي قال بعض الإعلام الإسرائيلي إنها ستحدد المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي سيتسلمها الجيش اللبناني، كما أن تساؤلات أثيرت عما سيكون عليه موقف كل من إدارة ترامب والنظام الإيراني بإزاء التصعيد المتدحرج في لبنان، بعدما زعمت طهران تعليق الجلسة الأولى في سويسرا ربطا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على الجنوب. فيما ارتفع منسوب التوتر بين رئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب خلافهما على الوضع في لبنان. وتمثل التطور الميداني البارز في إعلان الجيش الإسرائيلي عصر أمس أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في أنفاق تحت تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا تابعا لحزب الله تحت الأرض، إضافة إلى المقر الرئاسي لوحدة بدر. وأضافت أن العملية التي قتل خلالها طاقم مدبابة وقائد كتيبة كانت تهدف إلى السيطرة على أنفاق في منطقة علي الطاهر ضمن العمليات العسكرية الجارية هناك. كما أفادت يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر أمنية أن العمليات القتالية تدار في القطاع الجنوبي انطلاقا من موقع علي الطاهر، حيث يجري تفعيل أنظمة النيران وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة، ونظرا لعمق الموقع وتحصيناته فمن الصعب للغاية استهدافه بضربات جوية فحسب. ووفق مسؤول رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي يحذر الانسحاب من ذلك الموقع، أي موقع علي الطاهر، فهذه مهمة أخلاقية تهدف إلى حماية سكان الشمال. إلى ذلك أفادت يديعوت أحرنوت أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة في محاولة لتخفيف الضغط على عناصره المحاصرة. وعصر أمس أعلن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمرا للجيش الإسرائيلي بوقف كل عملياته في جنوب لبنان من دون الانسحاب من أي موقع. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن. وأكد مسؤول إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على الشريط الأمني ويتمتع بحرية عمل كاملة داخل الخط الأصفر من أجل تطهير المنطقة من البنى التحتية التابعة للتنظيمات المسلحة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداءات من حزب الله.
وأفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بإصدار تعليمات بتقليص النشاط العسكري في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار بحالات التهديد المباشر فقط. وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب لا تزال متمركزة في مواقعها الحالية. وفي وقت لاحق أكد نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت ضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية، وفقا لبيان صادر عن مسؤول رفيع أرسله مكتب نتنياهو إلى الصحفيين. وأضاف البيان أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على أي هجوم لحزب الله والعمل على إزالة أي تهديدات تستهدف قواتنا. وتابع البيان: إذا هاجمنا حزب الله سنرد عليه بقوة. هذا وساد هدوء حذر مساء السبت جبهتي الجنوب والبقاع الغربي بعد نهار دموي شهد سقوط 40 قتيلا وفق ما أفادت سكاي نيوز، وذلك قبل يصدر رئيس الوزراء نتنياهو عصرا أمرا للجيش الإسرائيلي بوقف كل عملياته في جنوب لبنان.

نتابع مع نوين الديار. مذكرة التفاهم كادت تسقط بسبب لبنان. الجلسة الخامسة للمفاوضات الثلاثاء والعنوان المناطق التجريبية. فرنجية تحدى العقوبات لن تردعنا والتمسك بالخيار مستمر. الفرز للديار حديث ترامب عن دور سوري في لبنان رسالة لنتنياهو. حديث إسرائيلي عن استئناف قريب للمفاوضات مع سوريا. الوفود تصل إلى سويسرا، باكستان، المفاوضات اليوم، صفقة إيران ترامب تشق الجمهوريين.

نقرأ من مواشات الديار غدة التفاهم الأمريكي الإيراني وعشية الجولة الجديدة من مفاوضات واشنطن بعد غد الثلاثاء. واصل العدو الإسرائيلي تصعيده أمس لليوم الثاني على التوالي وشن حوالي 100 غارة على عشرات القرى والبلدات الجنوبية وبعض قرى البقاع الغربي، مرتكبا مجازر جديدة بحق المدنيين، منها في بلدة قناريت في غدة الصيدا حيث استشهد 7 مواطنين وأصيب 13 آخرين، كما استشهد 4 من عائلة واحدة في بلدة باريش. وفقا للأوساط المراقبة، فإن أسرار قادة العدو على هذا التصعيد يعكس رغبتهم في إفشال التفاهم الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بلبنان والضغط على المفاوض اللبناني عشية المفاوضات لفرض شروطهم فيها. وخلق التصعيد الإسرائيلي الواسع أجواء ملبدة على مسار التفاهم بين طهران وواشنطن، وأعلنت إيران عبر مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي عن إغلاق مضيق هرمز نظرا لعدم التزام الولايات المتحدة بالبند الأول من اتفاق وقف الحرب، وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وطلبت أمريكا الوفاء بالتزامها وإجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن على أمريكا الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. ولفتت إلى أن وفدها توجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم. وجرت نهار أمس اتصالات على أكثر من صعيد لوقف الاعتداءات والغارات الإسرائيلية، ولا سيما بعد الموقف الإيراني. وعلى صعيد جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة التي ستعقد بعد غد وتمتد حتى الأربعاء والخميس، أشارت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات أن الجلسة الخامسة سيكون عنوانها المناطق التجريبية. وقال مصدر رسمي للديار إن الوفدين السياسي والعسكري سيشاركان في اليوم الأول من جولة المفاوضات الجديدة. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الاتصال الهاتفي بينهما أول من أمس على أولوية تثبيت وقف النار، ولأن البحث بالخطوات الأخرى يعتمد على هذا الأمر. وأسف المصدر لفشل المحاولتين لوقف النار سجلتا أول من أمس، الأولى عند الرابعة بعد الظهر والثانية عند منتصف الليل، لافتا إلى أنه من دون تثبيت وقف النار من غير الممكن البحث بأي شيء آخر. وأشار المصدر الرسمي إلى أن الوفد العسكري بإمكانه بحث مواضيع ميدانية وعسكرية، ومنها انسحابات ممرحلة وانتشار للجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وقالت مصادر مطلعة للديار في هذا المجال إن فكرة ما يسمى بالمناطق النموذجية والانسحاب منها ليست واضحة، وأن الجيش اللبناني مستعد للانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية من دون تنسيق أو تعاون مباشر. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مفاوضات لبنان وإسرائيل القادمة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني. وقالت إن الجيش الإسرائيلي أجرى دراسة لتحديد المناطق التي يمكن الانسحاب منها جزئيا، أي وضع دراسة لخطة انسحاب جزئي من جنوب لبنان.

0: أيضا علمت الديار من مصادر مطلعة أنه بعد فشل وقف إطلاق النار الذي أعلن في الرابعة من بعد ظهر أول أمس، جرت اتصالات شاركت فيها قطر بشكل فاعل مع الإدارات الأمريكية والرئيسين جوزيف عون ونبيه بري. جرى الاتفاق على تحديد وقف إطلاق النار ثان منتصف ليل أول أمس إلا أنه سقط بدوره. وقال مصدر مطلع للديار إن هناك أسبابا عديدة وراء التصعيد الإسرائيلي المجنون في 48 ساعة الماضية، ومن بينها محاولة الانتقام من المدنيين وارتكاب مجازر جديدة بسبب فشل القوات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي في إحداث أي خرق باتجاه مرتفعات علي الطاهر لاحتلالها. وأضاف أن حزب الله والمقاومة كبدا جيش العدو ليل أول أمس خسائر كبيرة تضاف إلى الخسائر الجسيمة التي لحقت به ليلة الخميس الماضي، وأن ما حصل على محور كفر تبنيت علي الطاهر أحدث إرباكا في قيادة جيش العدو الذي لجأ مرة جديدة للانتقام بغارات عنيفة من المدنيين. وقال المصدر استنادا إلى التقارير الإسرائيلية إن هناك نوعا من الاستياء في صفوف الجيش بسبب ارتفاع وتيرة الخسائر مع توغله شمالي الليطاني، مشيرا إلى أن ما خسره في اليومين الماضيين فقط في معركة علي الطاهر بلغ 5 قتلى بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم وأكثر من 50 جريحا بينهم ضباط وجنود بحالات خطرة، عدا عن تدمير عدد من الدبابات والآليات. وإلى جانب السبب المتعلق بالوضع الميداني، أوضح المصدر المطلع للديار إن هناك أسبابا عديدة أخرى للتصعيد الإسرائيلي، أبرزها أولا محاولة إفشال التفاهم الأمريكي الإيراني، ثانيا رفع وتيرة التصعيد عشية الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وثالثا محاولة رئيس حكومة العدو نتنياهو مواجهة الضغوط الداخلية بالذهاب إلى مزيد من التصعيد والاستمرار في الحرب. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.
0: نتابع صاحبة الجلالة ونصل إلى صفحة الإلكترونية في نداء الوطن التي عنونت اليوم عشية مفاوضات الثلاثاء ضغوط أمريكية لتثبيت الهدنة في لبنان. مصدر سياسي متابع لنداء الوطن أشار إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا هائلة على تل أبيب لإلزامها بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان بالتزامن مع ضغوط محلية على حزب الله لوقف هجماته. وبحسب المصدر تريد الولايات المتحدة ضمان النجاح لمفاوضاتها مع طهران التي تحاول ربط مصير اتفاق السلام بالوضع الميداني في جنوب لبنان، وتسعى كي يبقى لبنان تحت وصايتها وأحد أبرز أوراقها على طاولة المفاوضات. أما الجانب اللبناني الذي يصر على الخروج من عبء التدخلات الإيرانية فيسعى جاهدا إلى تحضير أرضية صلبة لجولة المفاوضات المقبلة التي تبدأ بعد غد الثلاثاء في واشنطن وتستمر 3 أيام من من أجل الانطلاق نحو مرحلة أخرى من المحادثات في الغضون. بدت لافتة في توقيتها رسالة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى مسيحيي لبنان، حيث توجه إليهم بالقول: تمسكوا بإيمانكم بيسوع المسيح، واعلموا أن لديكم أصدقاء في الحكومة الأمريكية يسعون إلى تعزيز السلام، معتبرا أن حزب الله يمثل السبب الأساسي لمعاناة المسيحيين في لبنان من العنف. وأضاف فانس أن مستقبل لبنان لا يزال مرتبطا بقدرة الأطراف على منع الحزب من جر البلاد مجددا إلى الحرب. وعلى وقع التطورات الميدانية الدراماتيكية جنوبا، جاء خبر مفرح من قلب مرفأ بيروت لا يقل أهمية عن خطوة وضع حجر الأساس لمشروع تطوير بعد مطار الإقلاعات وتشغيله، فتتويجا لقرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، شهد رئيس الحكومة نواف سلام وسفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري انطلاق أول شحنة من الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة. سلام الذي ثمن هذه اللحظة التي انتظرها لبنان طويلا قال بحزم: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب. أما السفير السعودي فأشار إلى أن القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.

نتابع مع عناوين الشرق الأوسط. ويتكوف وكوشنير يرأسان الوفد الأمريكي، وكاليباف وعرقجي الوفد الإيراني. مسار سويسرا ينطلق بعد حل عقدة لبنان. مستشار الشرع للشرق الأوسط على حزب الله، وقف احتضان فلول الأسد، تحافظ سوري عن التدخل في لبنان. إطلاق صافرة عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية. السعودية تتحدى إسبانيا ومصر لأول فوز في المونديال.

كتبت إذن الشرق الأوسط في صفحاتها الأولى: لم تلقى دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تدخل سوريا ضد حزب الله في لبنان استجابة في دمشق، في حين لم تأخذها تل أبيب على محمل الجد في مقابل تمسك بيروت بأن مهمة نزع سلاح الحزب تعود إلى الدولة اللبنانية. وقال أحمد زيدان المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشارع للشرق الأوسط: تدخلنا نراه من بوابة دعم بسط الدولة اللبنانية لسلطتها، مشددا على ضرورة توقف حزب الله عن احتضان فلول نظام بشار الأسد. أما إسرائيل فيبدو أنها تتعامل مع دعوة ترامب على أنها غير جدية، وهي لا تبدو قلقة من تدخل سوري وشيك في لبنان، لكنها ترى أن مثل هذا التدخل إذا ما حدث سيعني تمدد نفوذ تركيا أيضا. في المقابل رفضت بيروت أي تدخل سوري أو أجنبي في ملف حزب الله، مؤكدة أن معالجته تبقى حصرا من مسؤولية الدولة. هذا وتسلط الشرق الأوسط الضوء على تداعيات دعوة ترامب في 3 تقارير من دمشق وبيروت وتل أبيب.

وكتبت الشرق الأوسط تحت عنوان نتنياهو يستعين بصديق لتهدئة الوزراء الغاضبين من ترامب، شخصيات بالإدارة الأمريكية تفتح قنوات غير رسمية مع قادة المعارضة الإسرائيلية. استعان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوزير السابق رون ديرمر لتهدئة الوزراء المطالبين بتحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتخاذ إجراءات حاسمة في لبنان على الأقل، وجاء ذلك بعدما ازداد الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل تقليص وكبح نشاط الجيش الإسرائيلي هناك. وأحضر نتنياهو صديقه المقرب والموثوق به ديرمر الذي شغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية سابقا وكان سفيرا سابقا لدى الولايات المتحدة وظل على صلة بالملفات المرتبطة بالعلاقة مع الولايات المتحدة لجلسة مصغرة ومحدودة لتهدئة الوزراء ولكي يشرح لهم لماذا لا يجب التصعيد مع ترامب وقطع الحبل معه نهائياً.

0: الصحيفة العربية الجديد عنونت اليوم مباحثات أمريكية إيرانية في سويسرا، طهران تعيد إغلاق هرمز بدافع لبنان، قالبة يترأس الوفد الإيراني إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات مذكرة التفاهم، فانس يتوقع الانضمام للمحادثات، كوشنر وويتكوف في سويسرا ويتوليان عناصر تقنية. وعنونت العربية الجديد أيضا أمريكا هي سبب كورونا. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. القناة 13 الإسرائيلية تقول نتنياهو أكد مجددا أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضروريا لحماية حدودها الشمالية. لن نتهاون، حزب الله الرد على الاعتداءات الإسرائيلية سيكون حاسما. المفتي دريان نحذر من مشاريع زرع الفتنة ولابد من استعادة هيبة الدولة. درجات الحرارة إلى ارتفاع، ويك أند مشتعل. وبهذا نأتي إلى ختام صاحب الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الوزير السابق كريم بكرادوني في كلام يوصل: الأمريكي لا يتفق إلا مع القوي. بري استوعب جنبلاط ووحد الشيعة، ولو لم يمت نصر الله لكان سلاح الحزب قد انتهى. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: الأحد 21 حزيران 2026 إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
9: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك.
11: خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة طلت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لويز يزبك وإلان شديد خليفي إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية. بعد فصول من المد والجزر، المفاوضات الإيرانية الأمريكية تنطلق اليوم في سويسرا وجلسة طارئة بشأن لبنان في المحادثات. لبنان يستعد للجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن واقتراح المنطقة التجريبية على طاولة البحث. هدوء حذر جنوبا، نتنياهو يأمر بوقف العمليات والانسحاب. بعد رفع الحظر، أول حاوية تنطلق من لبنان إلى السعودية، وسلام يؤكد المحافظة على سلامة الدول الصديقة.
1: وفي اليومية أيضا، الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين حراك دبلوماسي يتجدد على خط المفاوضات الإيرانية الأمريكية واستعداد لبناني لجولة جديدة من المحادثات مع واشنطن، تتقاطع الملفات الإقليمية والدولية عند أكثر من محطة حساسة. وفي وقت تتجه الأنظار إلى سويسرا، حيث تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض وسط حضور الملف اللبناني على جدول البحث، يواصل لبنان تحضيراته للجولة الخامسة من المفاوضات، فيما يبقى الجنوب تحت وطأة هدوء حذر بعد قرار وقف العمليات من الجانب الإسرائيلي من دون أي مؤشرات إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب. اقتصاديا، يسجل لبنان خطوة إيجابية مع انطلاق أول حاوية تصدير إلى المملكة العربية السعودية بعد رفع الحظر، في مؤشر يعول عليه لإعادة تنشيط الحركة التجارية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الصديقة. البداية من مفاوضات سويسرا.
1: إذن تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم في سويسرا بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرة إلى أن ممثلين عن البلدين سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. وعليه وصل وفد إيراني إلى سويسرا لبحث تطبيق مذكرة

0: الانسحاب من أي مواقع، من أي مواقع. وسمع دوي انفجار في منطقة علي الطاهر، وقالت معلومات أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي. حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال الهدوء الحذر يخيم هذا الصباح على جميع المناطق الجنوبية منذ الإعلان الإسرائيلي مساء أمس وقف العمليات العسكرية، ولم يسجل أي خرق يذكر باستثناء انفجار سمع مساء في تلة علي الطاهر ناتج عن انفجار أجسام من مخلفات العدوان الإسرائيلي. وكانت المناطق الجنوبية شهدت يوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا ارتكب خلاله العدو الإسرائيلي مجازر وحشية بحق المدنيين الآمنين، بدءا من مجزرة بلدة كناريت التي تعرضت لأربعة صواريخ ارتجاجية دمرت حيا بكامله، وأسفرت في حصيلة غير نهائية عن سقوط 14 شهيد وعدد كبير من الجرحى، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كذلك في بلدة باريش قضاء سور، حيث دمر العدو منزلا مأهولا من عائلتين، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد آخر من الجرحى، وصولا إلى عرب صليم واستشهاد عائلة من 4 أفراد، وبرج كلواي وكبريخة والشرقية وشحور والعديد من القرى التي كانت مسرحا لعدوان إسرائيلي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية تركز على كرة النبطية الفوقة وكفر تبنيت وكفر رمان وميفدون، بالإضافة إلى استهداف عدد من القرى في جنوب الليطاني. إلى ذلك نعى أمس الجيش اللبناني 2 من عناصره استشهدا جراء غارات إسرائيلية، واعتبر الجيش في بيان أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. كما أصدر أمس حزب الله بيانا أكد فيه التزامه وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن يد المقاومة ستبقى على الزناد ولن تتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله مهما بلغت التضحيات. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: بقاعا سقط 5 شهداء في حصيلة الغارة على بلدة السحمر، وتعمل فرق الإنقاذ على انتشال طفل عالق تحت الأنقاض. وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 بتعرض وحدة كوماندوس لهجوم في محيط كفر تبنيت.
0: فيما أكد مسؤول إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على الشريط الأمني وتمتع بحرية عمل كاملة داخل الخط الأصفر من أجل تطهير المنطقة من البنى التحتية التابعة للتنظيمات المسلحة. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية.
2: وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن لعدم تفويض أو تقويض المفاوضات في سويسرا. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء من حزب الله.
0: وسط هذه التطورات، أعلنت قيادة الجيش الإيراني أمس إغلاق مضيق هرمز ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وبعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق على خلفية مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان، أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حال اليقظة.
2: في سياق متصل، نقل زوار الرئيس نبيه بري أن الموقف الأمريكي كان إيجابيا، مشيدين بالدور الذي يؤديه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في هذا الملف. وأضافوا أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بأي اتفاق يحقق شرطين أساسيين: وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وأشاروا إلى أن بري أجرى سلسلة اتصالات مع الجانب الأمريكي انطلقت من مبدأ التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار، ثم وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي.
0: في السياق، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي. وفيما خص الحدود الشمالية الشرقية، أكد العماد هيكل أن العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر، وأن الوحدات العسكرية المعنية بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه. كما أوضح أن وفود الجيش المكلف بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها، وأن الجيش طائفته هي البذة العسكرية والوطن.
2: في المواقف الداخلية انتقد النائب حسين الحاج حسن السلطة اللبنانية لجهة التفاوض المباشر مع إسرائيل.

0: إسرائيل معتبرا أنها انتهجت سياسات خاطئة، داعيا إياها إلى المبادرة وتصحيح خطاياها وتمتين الوحدة الوطنية والاستقرار.
1: يا دعاة دولة القانون والمؤسسات، أنتم بتحكوا بدولة وقانون ومؤسسات، خالفتوا القانون والمؤسسات والدولة والدستور وقعدتوا مع العدو. تعرفوا شو محققين الشباب بهذه السلطة؟ أهم إنجازات، مزيد من الخضوع، لا أكثر، مزيد من التنازلات الخطرة.
2: نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي حذر من أن أي خرق سيرد عليه قائلا للناس تريثوا، وأضاف مستحيل أن نسلم السلاح وإسرائيل وأمريكا فشلتا في نزع السلاح، مشددا على أن سلاح حزب الله باق لحماية الوطن بين الجيش والدولة والمقاومة، فإن كانوا يريدون أهلا وسهلا بهم، وإن كانوا لا يريدون فنحن سنكمل المسار، ختم قماطي.
0: ثمن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال من الجنوب، مؤكدا أن التفاوض يهدف إلى إنهاء الحرب على لبنان. عضو المجلس النقيب محمد المراد تلا البيان فحذر من تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية ومن محاولات إثارة الفتنة بين لبنان وسوريا.
3: وأكد المجلس الشرعي على أهمية المساعي والجهود الدبلوماسية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على جميع الأراضي اللبنانية، وحذر المجلس من دعوات التحريض على الفتنة.
2: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن حماية الرعاية الصحية في أثناء النزاعات المسلحة هي التزام أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني وضرورة من ضرورات الصحة العامة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى توثيق هذه الاعتداءات وضمان المساءلة وحماية الكوادر الصحية والبنية التحتية الصحية واستعادة استمرارية الرعاية في مختلف أنحاء لبنان.
0: من مرفأ بيروت أطلقت الحاوية الأولى باتجاه السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والسفير فهد الدوسري. سلام أكد أن لبنان سيكون من أوائل الدول التي تحافظ على أمن الأشقاء، واستئناف الصادرات يعني عودة الأمل ويحرك سلسلة اقتصادية كاملة ويخلق فرص عمل.
4: لم نكتفي بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأ بيروت وطرابلس لضبط ما يدخل إلى لبنان ويخرج منه، فبعد أن كنا قد عيننا إدارة جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا وعززنا مكافحة التهريب بكل أشكاله.
2: السفير السعودي فهد الدوسري أشار إلى أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه.
5: تجسيدا لهذه العلاقات الأخوية وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق.
0: تربويا، يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي. في السياق، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قراراً قضى برد الطلب المقدم من المحامي حسن بزي لتعيين طبيب شرعي للكشف على وزيرة التربية ريما كرامي والتأكد من توافر أهليتها القانونية، لأن المهمة المطلوبة تحتاج إلى موافقتها. وبحسب المعلومات فإنه سيتم استئناف هذا القرار في الساعات المقبلة لتفصل به مجدداً محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
2: الخبر الأخير الرياضي في أخبار المونديال وفي نتائج مباريات أمس، فاز منتخب البرازيل على هايتي 3-0 وألمانيا على ساحل العاج 2-0، ومنتخب المغرب على المنتخب الاسكتلندي بنتيجة 1-0، وباراغواي على تركيا 1-0، وهولندا أو نيذرلاند على السويد 5-1. وينتظر محبو كرة القدم وجهتين بارزتين مساء اليوم، مباراة بين إسبانيا والسعودية وأخرى بين بلجيكا وإيران، هذا فيما انتهت المواجهة بين اليابان وتونس منذ قليل بفوز اليابان 1-0.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى صافٍ مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الإحساس بالشعور بالحر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: نبقى الآن مع نقطة على الحرف والشاعر أنري صغيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1781، المهرجانات ليست المعيار.

ما زالت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإلكتروني تطالعنا بإعلان المهرجانات الصيفية إلغاء برامجها لهذا الصيف، وهذا طبعا تدبير حكيم من مسؤولي المهرجانات لدرء الخطر عن جمهورها ولاحتساب ما قد يستجد أمنيا في البلاد ما زالت واقفة تترنح على حد الخطر. وغالبا ما يرافق خبر الإلغاء تعليق آسف على ضعف المقاومة الثقافية بغياب المهرجانات الفنية. لست أنفي هذا الواقع، لكنه جزء بسيط من مقاومة ثقافية جدية تقوم بها جهات خاصة ومدنية في قطاعات عدة ومناسبات مختلفة تثبت حيوية الشعب اللبناني في مواجهة الأخطار، وهي حيوية دينامية تعكس ما في شعبنا من نبض حي لا يني ولا يتوقف مهما هالت صواعق وأيا يكن جنون الرياح. ويغبط أن عددا كبيرا من الاحتفالات النبيلة كان دعما شعبنا المنكوب في الجنوب، غير أن الذي لا يغبط ما يعطى على معظم الشاشات من حيز قليل بخيل ضئيل للنشاط الثقافي في كمشة ثوان تبلغ دقيقة أو أقل، فيما أي حديث لواحد من بيت بوسياسي يعطى له الهواء دقائق مملة متشدقة جوفاء ليدلق فيها تصريحا لا يهم أحدا ولا يصدقه أحد. المقاومة الثقافية كي تنتشر وتتعمم يلزمها الإعلام المسؤول الداعم كي تفيد وتحفز الآخرين على العمل، العمل للبنان الإبداع والقيم، وهي المساحة المضيئة وسط عتمة أخبار الأمن والسياسة والتصاريح السياسية. ومع انتشار حلقات التوك شو على شاشات التلفاز وانتشار منصات البودكاست وتطبيقاتها على الشاشات الهاتفية المحمولة، نادرا ما يعمد مقدموها إلى تغطية حدث ثقافي أو تظاهرة ثقافية، بل يغرقون ويغرقون مشاهديهم بحوارات مع أشخاص بيت بوسياسي أو مع أهل الغناء من الدرجة الرابعة وما دون. إذن غياب المهرجانات الصيفية ليس معيارا لغياب المقاومة الثقافية، ولا هي حفلات الأغاني وامتلاء المطاعم بها. المقاومة الثقافية هي بعناد الاستمرار في كل تحرك ثقافي، لأنه هو الأبقى والأرقى والأنقى، وهو الذي يتواصل في الزمان حين على حفاف الوقت الآتي يتساقط كل نشاط سياسي آني عابر، لأنه يبدأ زائلا من لحظة حدوثه. ووجه لبنان الدائم في الزمان كان ولا يزال وسيبقى في كل حدث أو احتفال ثقافي ينصع صورة لبنان الإبداع في ذاكرة المستقبل.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: أصدقائي صباح الخير، أعتذر منكم لكنني لم أشأ أن أترك ناقوس هذا الأحد فارغا بغير كلام، فارتأيت أن أملأ هواءه بحزني، فلقد فقدت أخي خالد يوم الخميس الماضي وودعته إلى مسواه. يقول الشاعر العربي عمرو بن معدي كرب: كم من أخ لصالح بوأته بيدي لحدة، أنا لم يكن لي أخ سوى، لذلك زودته بسلامي إلى أمنا وأبينا وجدنا حيث التحق بهم في مقرهم. يسكن خالد في منزل العائلة الذي يبتعد عن كنيسة مار جرجس في ميناء طرابلس أمتارا قليلة، لكنها طويلة المودات، مفعمة بالإلفة والجيرة الطيبة. حزنت الكنيسة عليه فدقت أجراسها فكأنها تعلن افتقادها لذلك الجار الطيب. أيها الأصدقاء، الفراق المفاجئ صعب، ولكن العزاء الصادر من أعماق الصدق بلسم للجروح، وهو يخلق فينا نحن عائلته توازنا يجعلنا نتحمل الحزن ولو على مضض. عائلة خالد: حنان وعيدة وريم وسامر ولين وليا، شقيقته نبيلة وزوجها وأولادها، أنا وزوجتي وأولادي، نشكر كل فرد منكم. ولو استطعت أن أسمي كل من أتى وعزانا لفعلت، لكن تلك الأفواج جعلتني عاجزا عن احتواء هذه العاطفة الكبيرة. أخص بالذكر فخامة الرئيس جوزيف عون الذي تكرم صباح أمس وهاتفني وبرد حزني وشاركني هذا الحزن، وكان قد أرسل الحبيبة ريما كرامي لتمثله في تقديم العزاء، فجلست وتقبلت العزاء معي. أشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي لا يترك مناسبة إلا ويظهر وده، وهو الرجل الودود. أشكر أصحاب الدولة الذين اتصلوا بي، ميقاتي وسنيورة وسلام، ودولة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري. وأحيي الأخ العزيز رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ سويل عبود، والأخ العزيز رامي الحج مدعي عام التمييز، والقضاة كلهم وزملائي المحامين. أشكر جدا نقيب محامي بيروت وأعضاء مجلس النقابة الأستاذ عماد مارتينوس، والنقيب مروان ظاهر وأعضاء مجلس النقابة طرابلس، كما أشكر النقباء السابقين والمسؤولين. وأشكر بصلة خاصة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وسيادة المطران سويف والمطارين الآخرين. أشكر رجال الدين، أشكر رجال الأمن الذين سهروا على تنظيم العزاء بصورة لائقة. وأقول إن العزاء الجماعي يمكن أن يوسع إطار الحزن لكي يتحمله الآخرون مع أصحاب الوجع. أصدقائي، كنت قد ادخرت لكم لهذه الحلقة محادثة بين الشيطان الأكبر وملاك تحت الدرس، أرجئ ذلك إلى الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. بعد فصول المد والجزر، المفاوضات الإيرانية الأمريكية تنطلق اليوم في سويسرا، وجلسة طارئة بشأن لبنان في المحادثات. لبنان يستعد للجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن، واقتراح المنطقة التجريبية على طاولة البحث. هدوء حذر جنوبا، نتنياهو يأمر بوقف العمليات في لبنان ولا انسحاب. بعد رفع الحظر، أول حاوية تنطلق من لبنان إلى السعودية، وسلام يؤكد المحافظة على سلامة الدول الصديقة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أندي صغير، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الفنان والكاتب ورجل الأعمال الدكتور مارون مخول في وجوه البلد، بين اللون والفراغ والواقع والخيال، أين يختبئ الجزء الأجمل من روح الفنان؟ كيف يواجه العقل الإبداعي تحديات الاقتصاد؟ وهل من فرص للنهوض وصناعة مستقبل أفضل؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الأحد 21 حزيران 2026 إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة
4: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تح معي عالبيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك إلان شديد خليفي والمخرج توني خوري

في عناوين النشرة: بعد فصول من المد والجزر، المفاوضات الإيرانية الأمريكية تنطلق اليوم في سويسرا، وجلسة طارئة بشأن لبنان في المحادثات. لبنان يستعد للجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن واقتراح المنطقة التجريبية على طاولة البحث. هدوء حذر جنوبا، نتنياهو يأمر بوقف العمليات في لبنان ولا انسحاب. بعد رفع الحظر، أول حاوية تنطلق من لبنان إلى السعودية، وسلام يؤكد المحافظة

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين حراك دبلوماسي يتجدد على خط المفاوضات الإيرانية الأمريكية واستعداد لبناني لجولة جديدة من المحادثات، تتقاطع الملفات الإقليمية والدولية عند أكثر من محطة حساسة. في وقت تتجه الأنظار إلى سويسرا، حيث تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض وسط حضور الملف اللبناني على جدول البحث، يواصل لبنان تحضيراته للجولة الخامسة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، فيما يبقى الجنوب تحت وطأة هدوء حذر بعد قرار وقف العمليات من الجانب الإسرائيلي من دون أي إعلان عن انسحاب إسرائيلي محتمل من الجنوب. اقتصاديا، يسجل لبنان خطوة إيجابية مع انطلاق أول حاوية تصدير أمس إلى المملكة العربية السعودية بعد رفع الحظر، في مؤشر يعول عليه لإعادة تنشيط الحركة التجارية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية. البداية تبقى من مفاوضات سويسرا.
1: إذن تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم في سويسرا بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرة إلى أن ممثلين عن البلدين سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. وعليه وصل وفد إيراني إلى سويسرا لبحث تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أعلنت طهران. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم.
0: ومن الجانب الباكستاني، يشارك في المفاوضات السويسرية رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس الأركان المشير عاصم منير. وفي هذا الوقت كان وزير الداخلية الباكستانية قد أجرى أمس محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد الإيرانية للدفع في المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الأمام.
1: وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن قادة العالم ما زالوا يتعاملون مع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بحذر شديد، معتبرين أنه يمثل خطوة أولى نحو خفض التوتر وليس تسوية نهائية للأزمة. وإلى ذلك نقلت CBS نيوز عن مصدر دبلوماسي قوله أنه جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات سويسرا، فيما أفاد مصدر دبلوماسي لشبكة CNN بأن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الجلسة الطارئة.
0: في المقابل، نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس الذي وصل بدوره إلى سويسرا يتطلع إلى إحراز تقدم في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا العمل على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان وعلى حزب الله التوقف عن مهاجمة إسرائيل. وقال جي دي فانس: لا يمكنني البقاء هناك، أي في سويسرا، إلا ليوم أو يومين.
1: وفي ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم والتعثر، يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
0: في الميدانيات اللبنانية، بقاعا سقط 5 شهداء أمس في حصيلة لغارة على بلدة سحمر، فيما يسود الهدوء الحذر على مختلف المناطق الجنوبية بعد إعلان إسرائيل وقف كل عملياتها في لبنان من دون أي انسحاب متوقع. ولم يسجل حتى الساعة أي خرق، في وقت سمع دوي انفجار في منطقة علي الطاهر، حيث قالت المعلومات أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلية. حسين معنا.
2: لا يزال الهدوء الحذر يخيم هذا الصباح على جميع المناطق الجنوبية منذ الإعلان الإسرائيلي مساء أمس وقف العمليات العسكرية، ولم يسجل أي خرق يذكر باستثناء انفجار سمع مساء في تلة علي الطاهر ناتج عن انفجار أجسام من مخلفات العدوان الإسرائيلي. وكانت المناطق الجنوبية شهدت يوم أمس تصعيد

0: قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية تركز على كرة النبطية الفوق وكفر تبنيت وكفر رمان وميفدون، بالإضافة إلى استهداف عدد من القرى في جنوب الليطاني. إلى ذلك نعى أمس الجيش اللبناني 2 من عناصره استشهدا جراء غارات إسرائيلية، واعتبر الجيش في بيان إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. كما أصدر أمس حزب الله بيانا أكد فيه التزامه وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن يد المقاومة ستبقى على الزناد ولن تتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله مهما بلغت التضحيات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 بتعرض وحدة كوماندوس لهجوم في محيط كفر تبنيت، فيما أكد مسؤول إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على الشريط الأمني ويتمتع بحرية عمل كاملة داخل الخط الأصفر من أجل تطهير المنطقة من البنى التحتية التابعة للتنظيمات المسلحة.
2: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، وكان التقرير الإسرائيلي قد أشارت إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن لعدم تقويض المفاوضات في سويسرا.
1: إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء من حزب الله.
2: وسط هذه التطورات، أعلنت قيادة الجيش الإيرانية أمس إغلاق مضيق هرمز ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وبعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق، أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حال اليقظة.
1: في سياق متصل، نقل زوار رئيس نبيه بري أن الموقف الأمريكي كان إيجابيا، مشيدين بالدور الذي يؤديه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في هذا الملف. وأضافوا أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بأي اتفاق يحقق شرطين أساسيين: وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وأشاروا إلى أن بري أجرى سلسلة اتصالات مع الجانب الأمريكي انطلقت من مبدأ التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار، ثم وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي.
2: في السياق، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي. وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي. وفيما خص الحدود الشمالية الشرقية، أكد العماد هيكل أن العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر.
1: في المواقف الداخلية، انتقد النائب حسين الحاج حسن السلطة اللبنانية لجهة التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنها انتهجت سياسات خاطئة، داعيا إياها إلى المبادرة وتصحيح خطاياها وتمتين الوحدة الوطنية والاستقرار.
3: يا دعاة دولة القانون والمؤسسات، أنتم بتحكوا بدولة وقانون ومؤسسات، خالفتوا القانون والمؤسسات والدولة والدستور وقعدتوا مع العدو. تعرفوا شو محققين الشباب بهاي السلطة؟ أهم إنجازات، مزيد من الخضوع، لا أكثر، مزيد من التنازلات الخطرة.
2: نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي حذر من أن أي خرق سيرد عليه قائلا للناس تريثوا. وأضاف قماطي: مستحيل أن نسلم السلاح، وإسرائيل وأمريكا فشلتا في نزع السلاح.
1: ثمن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال من الجنوب، مؤكدا أن التفاوض يهدف إلى إنهاء الحرب على لبنان. عضو المجلس النقيب محمد المراد تلا البيان، فحذر من تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية ومن محاولات إثارة الفتنة بين لبنان وسوريا.
4: وأكد المجلس الشرعي على أهمية المساعي والجهود الدبلوماسية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على جميع الأراضي اللبنانية. وحذر المجلس من دعوات التحريض على الفتنة.
2: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين حماية الرعاية الصحية في أثناء النزاعات المسلحة هي التزام أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني وضرورة من ضرورات الصحة العامة، داعيا إلى توثيق الاعتداءات الإسرائيلية وضمان المساءلة.
1: من مرفأ بيروت أطلقت الحاوية الأولى.

0: لا باتجاه السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وسفير فهد الدوسري. سلام أكد أن لبنان سيكون من أوائل الدول التي تحافظ على أمن الأشقاء، واستئناف الصادرات يعني عودة الأمل ويحرك سلسلة اقتصادية كاملة ويخلق فرص عمل.
1: لم نكتفي بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأ بيروت وطرابلس لضبط ما يدخل إلى لبنان ويخرج منه، فبعد أن كنا قد عيننا إدارة جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا وعززنا مكافحة التهريب بكل أشكاله.
2: السفير السعودي فهد الدوسري أشار إلى أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه.
3: تجسيدا لهذه العلاقات الأخوية وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق.
0: تربويا، يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي. في السياق، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرارا قضى برد الطلب المقدم من المحامي حسن بزي لتعيين طبيب شرعي للكشف على وزيرة التربية ريما كرامي والتأكد من توفر أهليتها القانونية. وبحسب المعلومات فإنه سيتم استئناف هذا القرار في الساعات المقبلة لتفصل به مجددا محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
2: الخبر الأخير الرياضي، أخبار المونديال. في أبرز نتائج مباريات أمس، فاز منتخب البرازيل على هايتي 3-0 وألمانيا على ساحل العاج 2-1، منتخب المغرب على المنتخب الاسكتلندي 1-0 وهولندا على السويد 5-1. هذا وينتظر محبو كرة القدم مواجهتين بارزتين مساء اليوم، مباراة بين إسبانيا والسعودية وأخرى بين بلجيكا وإيران، فيما انتهت منذ قليل مباراة اليابان وتونس بفوز اليابان 3-0.
0: لم تنتهي المباراة بعد، على وشك الانتهاء،
2: على وشك الانتهاء في الدقائق الأخيرة عذرا.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.
2: كان في النشرة، بعد فصول المد والجزر المفاوضات الإيرانية الأمريكية تنطلق اليوم في سويسرا وجلسة طارئة بشأن لبنان. لبنان يستعد للجولة الخامسة للمفاوضات مع إسرائيل في واشنطن. هدوء حاضر جنوبا ونتنياهو يأمر بوقف العمليات العسكرية. بعد رفع الحظر، أول حاوية تنطلق من لبنان إلى السعودية وسلام يؤكد المحافظة على سلامة الدول الصديقة.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: الوزير السابق كريم بقردوني في كلام يوصل: الأمريكي لا يتفق إلا مع القوي، بري استوعب جنبلاط ووحد الشيعة، ولو لم يمت نصر الله لكان سلاح الحزب قد انتهى. كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى، شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل 2:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صوت كل لبنان

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، من حييكم من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من لقاء الأحد. في هالحلقة طبعا رح نناقش التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية وارتباطها بما يجري على الصعيد الإقليمي، ولا سيما مسألة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وأيضا مسألة المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع المتفجر في جنوب لبنان. في هذه الحلقة نستضيف النائبة نجاة صليبة ومعها نتحدث في كل هذه المواضيع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور، شكرا للاستضافة، صباح المشاهدين والمستمعين.
1: يعني أول شيء بدي بلش بالمسألة اللي إلها علاقة بأنه وقف إطلاق النار بجنوب لبنان ما عم بيكون لا ثابت ولا شامل، وكل يوم عم نشوف يعني المزيد من العمليات العسكرية من الغارات، سقوط عشرات الضحايا والدمار، والناس بتروح بترجع وشوية بترجع بتهرب من من من من القرى اللي رجعت لها. لا امتى بدنا نضل بهالدوامة؟
2: يعني امبارح كان نهار دامي، 47 قتيل عم بيقولوا، واكثر يعني وحوالي 100 جريح. هيدا نهار كان كتير قاسي على المواطنين، وخاصة انه رجعنا شفنا طوابير السيارات اللي هربانة من الجنوب وراجعة على مراكز الإيواء. للأسف نحنا بعدنا ساحة لحسابات إيرانية إسرائيلية، بعدهم عم بيوصلوا رسائل لبعضهم من قلب الساحة اللبنانية، وهيدا شيء مؤسف جدا. يعني كل العالم صارت عم تمشي بطريق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، وعم بيحكوا بمصاري كتير بدهم يعطوها لإيران لحتى يعودوا عليها، ونحن بعدهم مخليين هيدي الساحة مفتوحة لحتى يكملوا حساباتهم في حال ما مش الحال بالمفاوضات أو تعثرت بمطرح تاني بنفذوا الضغوط علينا. هيدا الشيء كتير كتير مؤسف، لأنه في عنا ميليشيا تابعة لإيران عم بتنفذ غايات إيرانية، وبنفس الوقت عنا إسرائيل عندها أطماع وبدها تكمل فيها. يعني إسرائيل كمان هي يعني مبارح كانت بعدها عم بتكمل قصة الخراب والدمار والقتل، في ناس في طفالة مبارح ماتت. هيدا الشيء أبدا ما بيبرر هيدا الهجوم البربري اللي عملته إسرائيل مبارح.
1: طب يعني بسياق هذا الكلام، سمعنا التصريح لقاليباف بيقول فيه أنه في 4000 لبناني ماتوا كرمال إيران،
2: وهذا الشيء اللي مؤسف جدا. يعني مش بس هيك، قال في 4000 إيراني ماتوا كرمال إيران،
1: 4000 لبناني
2: لبناني ايه؟ ماتوا كرمال إيران. وقال إنه إيه الحرب بلبنان مدت 100 يوم، بينما هن الحرب عندهم بس كانت تقريبا 30 يوم. يعني عم بيقول إنه نحن كملنا الحرب عنهم أكتر بكتير، يعني أضعاف أن أضعاف أيام كرمالهم. يعني كان واضح بتصريحه قدي كان لبنان عم بيعمل معركة إيرانية على أرض اللبنانيين. لازم كل اللبنانيين يسمعوا هيدا الكلام ويقولوا إنه شو عم نعمل نحن، فاتحين ساحة، فاتحين الأراضي اللبنانية 100 يوم كرمال إيران، وفاتحين وعطين شبابنا مثل وقود لحتى إيران تكتسب مكاسب بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. هيدا الشيء مش نحن عم نقوله، وهيدا الشيء منه اتهام، هيدا الشيء اجا من إيران ليأكد اللي نحن كنا صرنا عم نقوله من 2 أدار لهلأ، انه حزب الله عم بيستعمل لبنان ساحة لأجندات إيرانية ولحتى يساعد إيران بالمفاوضات.
1: بس هذا يفترض أول شيء يسمعه حزب الله، بس حزب الله يمكن ما بيعني له شيء هذا الكلام، يعني بالنسبة له هو فخر يمكن يعتبره.
2: حزب الله ما في ما يسمعه وما في ما يأكد عليه، لأنه هو أصلا وجوده إجا كرمال هيدي الشغلة.
1: بقصد يعني ما بيعترض عليه حزب الله؟
2: لا أكيد ما بيعترض عليه،
1: هو جزء من المنظومة الإيرانية،
2: هو جزء من حرس الثورة الإيراني بلبنان، وهو ذراع لإيران بلبنان، وهو بيفتخر أنه هو عم بينفذ غيات إيرانية. ما ولا مرة شفناه ما يعني شو بقولوا عملون يعني مدح للإيرانيين بالتغاطي مع الملف اللبناني، وبعدهم عم بيعزمون على الطاولة. الرئيس بيقول أنا بدي قرار لبناني، بيجي هيدا بيقوله لا ما فيك تعمل قرار لبناني لأن أنا بدي دخل الإيراني على الخط، والإيراني مفروض هو يكون عم بفاوض عنا. كيف هيدا المنطق؟ يعني إذا نحن لبنانيين وإذا حزب الله لبناني، مفروض يكون عم بيساعد الرئيس لبناء الدولة، مش يكون عم بيساعد بلد خارجي لحتى يفوت على لبنان ويعطينا إملاءات شو بدنا نعمل، إن كان بالسياسة الداخلية وإن كان بالسياسة الخارجية. يعني ضد المنطق. وبعدين إذا حزب الله لبناني ما بده ينسع للدولة، معناتها هو عم بيقول إنه أنا بدي يكون غير أنتو. إذا أنت مواطن لبناني، نحن مفروض نكون مواطنين كلنا سوا تحت سقف قانون واحد. إذا أنت بدك تاخد ميليشيا وتتسلح وتتبع لإيران، معناتها أنت لم آمن بالدستور اللبناني، ولم آمن بالقانون اللبناني، ولم آمن لا بمؤسسات اللبناني ولا بمين انتخبنا رئيس على هذه المؤسسات.
1: بس ولكن حزب الله يعني دائما يجد المبررات يعني لما يقوم به. أول شيء أنه الدولة عاجزة عن حمايته، تاني شيء هناك أطماع إسرائيلية بيقول بلبنان، تالت شيء هناك قضية مركزية هي قضية فلسطين، رابع شيء أنه هو جزء من معركة تخوضها إيران في المنطقة كمان ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة. يعني هودي كمان مبررات يريدون حزب الله لحتى يقول ليش أنا بدي ضل متمسك بسلاحي، وليش أنا حليف مع إيران، وليش بدي ضل حارب.
2: في كتار هولي بنا نجزئهم شوي شوي واحدة واحدة. أول شيء ما في حزب الله كميليشيا يكون هو عم بيقرر عن سياسة الخارجية للبنان. السياسة الخارجية بتقررها رئاسة الجمهورية والحكومة، وأصلا كل وغير هاي الطريقة ما فينا نشتغل. إذا ما نشتغل كدولة، معناتها هو إذا بده يفتح لإيران على إيران ويدل يستمد كل الصواريخ وكل الأسلحة من إيران، نحن معناتها هو خارج ما في موافقة من الحكومة، والحكومة قالت له أنت ما فيك بقى تجيب سلاح حسابك، معناتها هو خارج عن القانون، هو عم يتصرف بطريقة أحادية خارج عن القانون. وقال الرئيس نواف سلام عدة مرات أنه نحن يا خي هالحرب ما بدنا إياها، هالحرب أنتوا جبتوها علينا، ما سألتونا أصلا إذا بدنا الحرب ولا لا. منشان هيك هيدا التصرف الأحادي دايما دايما وبياخد لبنان على مطرح خراب ودمار، هيدا ما إلو حق يعملوا ولا إلو حق يتصرف حتى بالتوازنات الإقليمية يكون إلو دور. هو ما إلو دور كحزب الله، هو ميليشيا اليوم خارج عن القانون بالطريقة اللي عم بيشتغل فيها العسكرية. أما إذا بده يشتغل سياسي بنرجع منقول هو مواطن مثلنا مثله. هاي أول شغلة. حرب الإسناد وحرب إسناد الفلسطينيين، هو قال إنه بهمه كان هلأ ما عم بيحكي عنها، إنه قصة الفلسطينيين وبده يروح وبده يحارب عن الفلسطينيين. بيّن إنه هيدي كانت بدعة كبيرة، ولما عملوا حرب إسناد غزة بلش بالأول شوية تكتيكات، وبالآخر غزة انضربت وترمدت وصارت على الأرض، ونحن انضربنا وترمدنا وصرنا على الأرض. يعني هيدا التكتيك اللي كان ماشي فيه ما وصل لنتيجة، وصل بالعكس لخراب وقتل أكتر من 50,000 فلسطيني وجرح أكتر من 100,000 فلسطيني، وبعدنا نحن هون عم نعد القتلى كل يوم لأنه فوتنا بهيدي الحرب العبثية الما إلها عازة. الأهم من هودي كلهم سوا هي قصة أنه لبنان ما بيقدر يحمي حاله. هيدي هني خلقوها الكذبة وبدهم يعيشونا فيها بالقوة. على 30 سنة كان في حكومات متواطئة مع حزب الله عم بتقول لحزب الله انت تسلح مطرح اللي بدك، افتح المعامل الكبتاجون مطرح اللي بدك، عمول اقتصاد موازي قد ما بدك، ونحن من غض النظر عن كل هولي لحتى نسرق بمطرح تاني. كان في ذراع لإيران، وكان في بنفس الوقت كل واحد من الأحزاب اللي وصلت على هيدي الحكومات المتتالية على مدة 30 سنة كانوا عم بيتقاسموا وعم بيتحاصصوا كل شيء تاني بالبلد بحجة انه هن عم بيعملوا ديمقراطية توافقية. اذا كانوا مش عارفين عن الاقتصاد الموازي وعن الأنفاق وعن تهريب الصواريخ ان كان ملبور ولا بالمطار ولا على الحدود السورية اللبنانية مصيبة، وإذا كانوا عارفين وغضين النظر هن مشاركين بكل هيدا الخراب والدمار والإجرام اللي صار هلأ. هيدي الديمقراطية التوافقية اللي خلقوا لنا إياها وكذبوا علينا بشيء اسمه جيش شعب ومقاومة اللي هو بيّن إنه كذبة كمان كبيرة، كان عم بيتلطى بخيالة، كان على تحت حزب الله وعم بيعطوه الشرعية لحتى يعمل تحت إجرينا كل شيء فيه أنفاق مليان سلاح. هيدي كلها وسقطت. هلأ اليوم جاي رئيس جمهورية عم بيقول أنا بدي ابني دولة، جاي رئيس حكومة عم بيقول أنا بدي طبق الدستور. منشان هيك هودي كل الأفريقا اللي كانوا مستفيدين قبل ما عجبهم هيدا الخطاب، وخاصة حزب الله، لأنه إذا بدنا نعمل دولة معناتها بدنا نعمل كنترول على المطار، بدنا نعمل كنترول على المرفأ، بده يصير عنا حدود شرعية إن كان بيننا وبين إسرائيل أو كان بيننا وبين سوريا. هيدا معناتها الدولة، مش معناتها أنه بكون عندي جيش وبقلل من قيمة الجيش اللبناني. بكل هيدي جيش شعب ومقاومة كان بقرار سياسي حيدوا الجيش يحطوه على جنب، ما يرصدوا له أموال للتسليح ولا يعطوه المهمات اللازمة لحتى يشتغل، يقعد على جنب انت لأنه في قرار سياسي بدنا نقوي ميليشيا حزب الله. منشان هيك اليوم بيستعملوا نفس التعبير بس ما حدا مصدقهم. الجيش نحن دايما بنشوف انه مع كل هيدي المشاكل اللي بتصير بنرجع للجيش كآخر شيء لقلنا للنتيجي لقله. اليوم الجيش بطل آخر شيء لحتى نكبه بالطريق، اليوم الجيش هو بالسنتر، اليوم الجيش هو بالمركز اللي أهم اللي بدنا نتكل عليه لحتى نرجع نستعيد بناء الدولة، وهو اللي ضعيف وهو اللي عم بيوصلنا للخراب، والجيش هو اللي بده يحمينا والجيش هو اللي بده يحافظ على بلدنا.
1: طيب وين كل اللبنانيين من مسألة التدخل الإيراني حاليا في لبنان؟ إنه ربط مصير لبنان بمصير إيران، في شغل عم بيقوم في رئيس الجمهورية، عم بيقوم في رئيس الحكومة لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بس وين المواقف السياسية؟ وين الاعتراضات؟ وين أوكي الموافقين عم بيقوا يطلعوا يقولوا نحن موافقين يا خيي، بدنا نكون مع إيران، بدنا مصيرنا يكون مرتبط بإيران، بس في جزء كبير من اللبنانيين مش موافقين على هذا الموضوع، بس وين الحركة السياسية بهالموضوع؟
2: بس انه في كتير اصوات عم بتقول انه نحن ما بدنا ايران، وفي كتير اصوات عم بتقول انه نحن مساندين للجيش، واصوات عم بتقول انه نحن مع رئيس الجمهورية. بالعكس انا بشوف انه في استفاف حول القرارات اللي عم بيخدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اكتر بكتير من الاستفافات اللي هن اخدينها مع ايران. يعني اذا بدنا ناخد بقلب المجلس النيابي من ان الكتل اللي مأيدين مسار رئيس الجمهورية مقابل مين الكتل اللي مأيدي مسار إيران، منلاقي أنه أكتر من 70% من النواب هن مع رئيس الجمهورية ومع بناء الدولة.
1: ما في منهم هلأ عم بيعيدوا حساباتهم؟
2: هلأ يمكن في كتير حسابات بدها تنعيد هلأ لأنه في خلط أوراق بالمنطقة أو إعادة
1: ترتيب. سيروا يعيدوا حساباتهم بيقولك يا خيلة هيقتوا محور إيران رح يربع، شو بعمل أنا؟
2: في ناس حتى طلعت صوتها يعني وقالت أنه محور إيران رح يربح وعملوا خطابات من هيدا النوع، بس ما وصلت لمطرح.
1: يعني برأيك أنت في مواجهة لهذا التدخل الإيراني في لبنان؟
2: أنا بلاقي أنه صار بناء الدولة، منطق بناء الدولة عم بيطغى أكتر بكتير من ما كان قبل على كل شيء تاني. يعني في كتير أقاويل وفي كتير عروضات مثل ما عم نقول إنه كل واحد عم بيشوف وين بده يصطف. اليوم الاستفاف الأكبر هو حول بناء الدولة وحول المفاوضات المباشرة، لأنه هيدا الحل الوحيد اللي نحن شايفينه مثل ما قال رئيس الحكومة، الأقل كلفة على اللبنانيين وعلى الوطن.
1: طيب نحن رايحين هلأ على المفاوضات ب 23 شهر، بس رايحين شو بدنا نعمل؟ يعني صرنا رايحين هيدي خامس جولة من المفاوضات السياسية وتاني جولة من المفاوضات العسكرية، بس لليوم بعد ما حققنا شيء، صار في اتفاق على وقف اطلاق نار وبايلوت زون ومدري شو، ما تطبق منه شيء. هلا شو بدنا نعمل؟ كمان صار في اتفاق على وقف اطلاق نار بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية ولحديت هلا ما تطبق، بس في بعض الناس بيقول لك انه إيران اذا قصدت تضرب اسرائيل معناتها في توازن بالقوى بينه وبين اسرائيل، ولذلك انه في البعض بيقولوا شو رايحين تعملوا اليوم انتم بالمفاوضات اللبنانية الاسرائيلية؟
2: نحن بال 2016 لما قرر لبنان كله مع رئيس الجمهورية يفوتوا بمحور ايراني عزلنا عن كل العالم. يعني بطل ولا الأمريكاني مهتم ولا دول الخليج كانت
1: ولا العرب. مهتم
2: ولا العرب ولا حدا. يعني عشنا بعزلة من 2016 لوقت إجا الرئيس جوزيف عون. كنا معزولين عن العالم، يعني العالم عم تعمل خطوط سكك حديد، عم بيعملوا الخط الاقتصادي،
1: خطوط تجارية اقتصادية، الهند الصيني
2: ونحن مكوعين عنا وبعدهم لهلأ. يعني
1: نتجه شرقا
2: في كنا هلأ نحن عنا فرصة كتير مهمة. نحن على القليلة عنا اهتمام عربي أوروبي وحتى اهتمام أمريكاني بشيء اسمه دولة لبنان. هاي الفرصة اللي لازم ناخدها، وبنفس الوقت ما لازم أبدا نتخلى عن سيادة لبنان. أوكي، من وين منبلش؟ فات رئيس الجمهورية وقال أنا بدي أعمل مفاوضات مباشرة حتى ما حدا يحكي عني. كنا منتخيل لو رئيس الجمهورية ما أخذ هيدي المبادرة كانوا بإسلام أباد عم يحكوا عنا بدون ما نكون موجودين. إنه شو هالكارثة؟ يعني دايما بيقولوا، في مثل بيقول if you're not on the table you are on the menu. يعني إذا أنت مش حول الطاولة
1: أنت على لائحة الطعام،
2: أنت على لائحة الطعام، شو هالكارثة هيدي؟
1: يعني نحن اليوم وين؟ نحن اليوم مش على لائحة الطعام؟
2: لا، بإسلام أباد على لائحة الطعام، بس بالمفاوضات المباشرة في عنا وفد لبنان، نحن على الطاولة. في فرق كتير بين الاثنين، اللي بده يروح لعند إسلام أباد وبده يروح لعند الإيراني بده يحطوك على لائحة الطعام، ما رح تكون أنت فريق من الأفريقاء اللي عم
1: بيكونوا عم يتقاسموك.
2: أي أكيد، شو بده يكونوا عم بيعملوا لنا إذا أنت مش موجود؟ شو بدهم يحاموا عن مصالحنا؟ هيدا القرار اللي أخده رئيس الجمهورية، حط لبنان على طاولة مفاوضات. هلأ كيف منبلش المفاوضات وقدي منحقق منها وبيقدي وقت؟ هيدا مسار طويل، صارنا 30 سنة نحن وإسرائيل، وأكتر 50 سنة نحن وإسرائيل بحرب. ما حدا يجي يعير هيدا الوفد اللبناني إنه بأربع اجتماعات ما وصل لمطرح. مش معقول يوصل لمطرح. الخلاف بيننا وبين إسرائيل كتير كبير، وهلأ أكتر صار لأنه صار في احتلال، ولأنه حزب الله فتح له مجال لإسرائيل تفوت وتدمر وتكسر وما تخلي سبب للحياة بالأراضي اللي هي عم تدعس فيها. كيف بدنا نبلش؟ أكيد بلشنا. كيف بدنا نخلص؟ الرئيس الجمهورية واضح، نحن بدنا سيادة على كل الأراضي اللبنانية، عودة النازحين على جميع الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى. بعد ما غير الوفد اللبناني عن هيدي المطالب أو فينا نقول المبادئ اللي حتى على طاولة المفاوضات، على القليلة في اهتمام دولي، في اهتمام عربي بالموضوع، ونحن على طاولة مفاوضات. اللي بده يجي يساعدنا يتفضل على هيدي الطاولة كرمال لبنان وسيادة لبنان بقرار لبناني. هون قوة هيدي المفاوضات.
1: بس عندك ثقة بالإسرائيلي إنه ممكن يعطينا شيء، أو ممكن يقبل بالمطالب اللبنانية، أو ممكن؟ لأنه دايما الإسرائيلي كمان، أنت عندك مطالب هو عنده مطالب، وهالمطالب بعدنا نرجع نكررها كل بكل جولة.
2: أنا ما عندي ثقة بأي دولة رح تقدر تعطيني لإلي كلبنانية اللي أنا بديه. أكيد أنه ما في شيء اسمه ثقة، هون في مطالب لبنانية محقة. نحن بالمفاوضات الدبلوماسية أقوى من إسرائيل، لأنه إسرائيل هي المحتلة وإسرائيل هي اللي فايتة على أرضنا. إذا نحن بدنا نلتزم للقوانين الدولية وبدنا نستعمل الطرق الدبلوماسية، نحن عم نقلنا حق بأرضنا، ومن هون قوتنا. عنا حق، نحن فايتين أصحاب حق، وحقنا انه نسترجع ارضنا كلها سوا. هلا المفاوضات رح تكون متعثره يمكن، بس مش معناتها انه نحن رح نفرط بحقنا. هيدا الشيء اللي بيعطينا قوه. اما اذا نحن بدنا نحارب اسرائيل ما عندنا القوه الكافيه. والواضح انه كل ما نطلق صاروخ على اسرائيل عم بيصير في دمار وخراب اكثر. هيدي الكلفه كتير عاليه، بشر وحجر وتربه وارض. نحن عم نخسر كل شيء بالجنوب كرمال انه ندل واقفين بالمفاوضات عند ايران، واللي نحن مش عطاولتها هيديك. نحن بهمنا هيدي المفاوضات، وهيدي المفاوضات هي اللبنانية، وهيدي المفاوضات اللي فيها وافد لبناني، ونحن لازم نكمل بهيدي الطريقة.
1: طيب عندك ثقة كمان أنه الدولة اللبنانية قادرة أنها تلتزم بما يتم الاتفاق عليه في مفاوضات واشنطن؟ يعني إسرائيلي عنده عدة مطالب بين بينها مطلب نزع سلاح حزب الله، وهذا مطلب كمان لبناني لأنه الحكومة اللبنانية أخذ قرارات فيه، أخذت قرارات ولم تنفذ هذه القرارات. هل أي قرار موصل له على طاولة المفاوضات بواشنطن الدولة اللبنانية قادرة على الالتزام فيه وتطبيقه، وتحديدا مسألة سلاح حزب الله؟
2: هذا رح يكون أصعب نقطة نقدر نحن يمكن هيدي أول نقطة بدنا نتخطيها، يعني بدنا نقدر نحلها لحتى نقدر نمشي قدما بالمفاوضات.
1: شو المشكلة يعني فيها؟ وين المشكلة؟ عند مين؟
2: المشكلة
1: عند القرار السياسي، عند الجيش، عند الحكومة، عند رئيس مجلس النواب، عند مين المشكلة؟
2: المشكلة عند إيران. المشكلة هي أنه إيران غزت ونمت وقوت زراع لإلها هون وما بدها تتخلى عنه، وبعدها عم تعطيه سلاح وعم تعطيه القوة لحتى يتجبر ويستقوي على الدولة اللبنانية. أول مشكلة هي خارجية لأنه بعدها عم تقوي، لأنه وقتها توقف المصاري، يعني وقتها توقف الدعم المالي والعسكري ببطل في شيء اسمه حزب الله. منين بده يطلع مصاري؟ ما وقفوا له الكبتاجون، وقفوا له التهريب، يعني وقفوا له القرد الحسن. إن شاء الله هيدا كله لازم نسكر عليه. لكن مين عم بغزي؟ منين عم بيجي مصاري؟ حقه مصاري والجيش، يعني هيدا
1: ميليشيا،
2: الميليشيا اللي بدها تحارب بدها مصاري. إذا إيران بتوقف التمويل وبتوقف الإمدادات أكيد بيدب حزب الله أكتر. فبقى في عنا مسألة، في عنا مشكلة خارجية، واللي هي من خلال مفاوضات الدول اللي عم بتقول إنه نحنا بدنا نساعد لبنان ممكن تضغط على إيران لحتى توقف تمول الأذرع اللي عنده، وخاصة نحنا اللي بهمنا هو حزب الله. أما بالداخل كمان بدنا إنه الناس اللي عم توقف مع حزب الله تفكر إنه هن لبنانية.

0: من شان هيك الجيش عم بيقول أنا ما بدي أصطدم مع المواطنين، خلينا نشوف إذا المحادثات فيها توصلنا لطريقة تكون أقل دم يعني أقل خطورة، منا شغلة هينة. أنا بفهم ليش الجيش مش متردد، يعني عم بيفكر أكتر وأكتر لحتى ما يتصادم مع الناس، مع ناس لبنانية، لأن نحنا بعدنا عم نعتبره الناس لبنانيين وناس بدهم يعيشوا بلبنان وبدهم بناء بدهم إنه ما كمان هن يتصادموا مع الجيش. هيدي كتير نقطة حساسة، وأنا يعني شايفة كيف رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عم بيتعاطوا مع الموضوع. بهمنا إنه يكون في ضغط خارجي وبنفس الوقت يكون في قبول داخلي لحتى كلنا سوا نبلش نقوي الجيش ونضعف كل شيء في ميليشيات تانية. أنا ما عم بقول شغلة هينة بس بتصير كله يعني لنعرف نقدر نطوق حزب الله فينا نوصل للنتيجة.
1: طب مفيد الحكي مع إيران بهذا الموضوع؟ يعني اليوم مثل ما عم نفاوض إسرائيل، ليش ما منفاوض إيران؟
0: إيران مهني ما بيعتبروها عدو لنا، نحن منفاوض عم نفاوض ناس محتلين أرضنا.
1: مسألة إنه منفاوض نحن ويا أخي، طب أنتوا يعني إنه خلينا نحن اللبنانيين نقرر مصيرنا بأنفسنا، ليش بكون تتدخلوا بهذا الموضوع ويكون عندكم كلام مع حزب الله له علاقة بموضوع السلاح وموضوع الأعمال العسكرية والأمنية؟
0: هيك قال رئيس الجمهورية بآخر تليفون تلفن له عرقجي، قال له أن نحن بدنا إنه القرار يكون لبناني وما بدنا تدخل بالشؤون اللبنانية. يعني رئيس الجمهورية عم بيقولون هولي للإيراني وعم بيقولوا ما بقى تتدخل، وبنفس الوقت قال له وزير الخارجية ما إليك، يعني السفير قال له للسفير الإيراني طالما أنت عم تتدخل مع ميليشيا وما عم تلتزم حدودك أنت ما إليك أنه تقدم أوراق الاعتماد. يعني الدولة اللبنانية عم تعمل شغلها باتجاه إيران وعم بتفهمهم أكتر وأكتر أنه المفاوضات وكل القرارات اللبنانية رح تكون من أجل بناء الدولة ومع وبدون التدخل الإيراني. منشان هيك نحن كلبنانيين قلنا كلمتنا، مننتظر من الدول المجاورة وخاصة الدول العربية والدول الأوروبية وحتى أمريكا أنه تضغط على إيران مثل ما ضغطوا على إيران هلأ بوقف إطلاق النار، فيهم يضغطوا على إيران أنه تبطل تتدخل وتعمل أذرع بالمنطقة، لأنه هيدا الشيء مش بس بدور لبنان، بدور المنطقة ككل.
1: ما ورد هذا بند الأذرع بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
0: إيه ما ورد.
1: فأذن شو يعني الأمريكان ما بقى يعني له الموضوع؟ كان في اتصال بين وزير الخارجية الأمريكية اتصل بالرئيس جوزيف عون، يعني حكوا بكل هذه المواضيع. يمكن بقى وين الأمريكيين اليوم من هذا الموضوع؟
0: يعني لازم ننطر شوي ليبلشوا المفاوضات. يعني هيدي ورقة مذكرة التفاهم، منشان هيك يعني ما نستبق الأمور تنشوف كيف بدها تتبلور المفاوضات. والمفاوضات منا كتير طويلة، يعني 60 يوم بعمر المفاوضات منو كتير. منشان هيك رح تبين الأشياء ورح تبين عنا أول شيء، لأنه نحن الساحة اللي بينفذوا فيها كل الضغوط على بعضهم للأسف من خلال حزب الله.
1: بس حتى الأمريكيين يمكن بعضهم بيعتبرونا كمان ساحة، لأنه كلام الرئيس ترامب عن إنه عن دعوة الرئيس الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع ليتدخل بلبنان، هذا كمان بدل إنه لبنان كأنه الأمريكيين بعضهم بيعتبرونا ساحة كمان.
0: بعدهم عم بيقللوا من قيمة الدولة وعم بيرفعوا شؤون الدول المجاورة، وللأسف هيدا الشيء كمان برجع بحمله لحزب الله، لأنه نحنا في قوى كتير كبيرة بلبنان عم بيقولوا نحنا خلص بدنا نبني الدولة، المفروض هن يقدموا خطوة لقدام ويبلشوا يشتغلوا مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لحتى نبلش نقول إنه نحنا لبنانيين وبيحقلنا بدولة اسمها لبنان وبعسكر واحد اسمه الجيش اللبناني.
1: برأيك جد الرئيس ترامب بدعوة الرئيس الشارع للتدخل بلبنان، ولا يستخدم هذا الكلام يعني مثل كأنه شانتاج إن كان على اللبنانيين ولا إن كان على الإسرائيليين ولا إن كان على الإيرانيين؟
0: إن شاء الله ما يكون جدي، أكيد من يعني مني شايفة إنه جدي، وخاصة إنه رئيس نواف سلام طلع على سوريا وحكي مع أحمد الشرع الرئيس أحمد الشرع وقالوا إنه وضحوا أكتر من مرة إنه السوريين ما عندهم أي هدف عسكري بلبنان وما عندهم أي نية إنه يتدخلوا بالسياسة اللبنانية. نحن ضروري إنه ندل على تواصل مع دولة اسمها سوريا ويكون في حدود مسكرة مذكرة ومراقبة مع

0: الاثنين ويكون في تجارة متبادلة. بس أما التدخل السوري بلبنان مرفوض، وهيدا قالوا رئيس الجمهورية وقالوا رئيس الوزراء وعم بيأكدوا عليه. منشان هيك ما لازم أبدا نسمح لأي دولة بالعالم، وخاصة يعني حتى لو كانت أمريكا، أنه تقول أنه أنا بدي أبعث لكم حدا لحتى يعلمكم كيف تكونوا دولة. ما بيصير هيدا الشيء، هيدا الشيء بيقلل من سيادة لبنان. ومنشان هيك منرجع منقول كل الرهانات على الخارج ما رح توصلنا لبناء دولة. كل رهان منعمله على الخارج هو بضعف لبنان، ما بيقوي لبنان. كل الأفريقاء اللي حكمت لبنان من 30 سنة لقبل ما اجى جوزيف عون كانوا دايما يروحوا لبرا يجيبوا تمويل ويرهنوا لبنان لقلهم. في بعض الأفريقاء بعدهم عم بيعملوها لحد هلأ. للأسف انه هيدي المنظومة تعودت انه تروح على بلدان آخرين تقدم لهم الطاعة، تاخد منهم تمويل وترهن كل القرارات السياسية لسلطات خارجية. هيدا الشيء بدنا نخلص منه لنقدر نبني دولة، وان شاء الله نكون بلشنا على الطريق الصح.
1: طيب قديش كمان اليوم وقت تسمعي انه مسؤولين بحزب الله وتسمعي خاصة الشيخ نعيم قاسم عم يدعي الحكومة اللبنانية للتراجع عن القرارات يلي أخذتها، القرارات يلي إلها علاقة بحصر السلاح، إلها علاقة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، إلها علاقة ببيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، بيدعوا الحكومة أنها تتراجع عن هذه القرارات وإلا
0: حزب الله يعني منه شايف قديه التغيير ماشي لقدام. يعني كل منطق المحاصصة اللي هن عايشوا عليه وكبروا بالثلاثين سنة اللي مرقوا ما بقى رح يرجع. يعني ولا نفوذهم رح يرجع، ولا الطريقة اللي كانوا رح يشتغلوا فيها رح ترجع. بناء الدولة بضعفهم كتير كتير كتير، وهن أضعف من ما نحن عم نشوفه. يعني كل الشغل اللي عم بيشتغلوه هو بس ليدلوا يقولوا بدنا ندل موجودين وبدوا يدل قرارنا موجود. نحن عم نقولهم لا، إذا أنتوا لبنانيين بدكن تكونوا مثلنا مثلكن، ما في قرار شيء خاص لحزب الله. هيدا إنه الرئيس يتراجع والرئيس الحكومي يتراجع، هيدا حكي استقواء ما إله عازة. ولا رئيس الحكومي رح يتراجع لأنه عارف إنه عم بيطبق الدستور وعم بيشتغل لبناء الدولة، ولا رئيس الجمهورية رح يتراجع. هن اللي المفروض يتراجعوا مش نحنا. هيدا كله كلام بس لحتى يقولوا إنه هن بعضهم أقوياء وفيهم يملوا شيء على الدولة. مش مظبوط.
1: طب كمان يعني ما استغربت كيف إنه يعني الأمريكيين والإيرانيين رايحين على مفاوضات، وهذا الكرم الأمريكي يعني البعض عم بيقول تجاه إيران، وبذات الوقت بتطلع عقوبات عن وزارة الخزانة الأمريكية بتصيب رئيس تيار المردة الأستاذ تامين فرنجية، وبتصيب المسؤول في حزب الله نائب رئيس مجلس السياسي محمود قماطي.
0: شو معناتها؟ معناتها انه ايران ماشي بغير خط، ماشي بخط انسجام مع الولايات المتحدة وتفاهم مع الولايات المتحدة. كيف بيعمل هيك وبنفس الوقت بيجي بيقول له نعيم قاسم للرئيس الجمهورية رجع عن المفاوضات؟ ما هوديك عم بيتفاوضوا مع بعضهم، وهوديك عم بيقرروا كل شيء مع بعضهم. من امبارح كانت امريكا الشيطان الاكبر لايران، اليوم قاعدين كلهم على المفاوضات وقاعدين عم بيتفقوا مع بعضهم كيف بدهم يكملوا لقدام وكيف بدها تكون المرحلة المقبلة. منشان هيك عم بقول كل شيء بتعمله ايران بتحطنا على الطاولة، بتحطنا دايما بيكون على حسابنا مش معنا. يعني إيران مستعملتنا ورق التفاوض، منا هالقد فرقاني معها ولا لبنان ولا سيادة لبنان. منشان هيك بنرجع منأكد قرار بناء الدولة هو الأهم، وبناء الدولة ما بيصير إلا باحترام المؤسسات، واحترام المؤسسات بتكون مع احترام دور رئيس الجمهورية واحترام دور الحكومة واحترام قرارات الحكومة. يا خي ما أنتوا بالحكومة وعملت قرارات الحكومة وما طلعتوا من الحكومة، كيف بتعملوا لنا هل سكيزوفرينيا اللي بكل القرارات تبعكم. انتو يا بدكم تكونوا بلبنان ومع الدولة اللبنانية يا ما بدكم تكونوا بلبنان وبدكم تقوسوا على الدولة اللبنانية. وفي هيدي الحالة لازم تطلعوا من المجلس النيابي ومن المجلس الوزراء. كيف قاعدين باتنين وما بدكم لبنان او بدكم لبنان تخدوا على ايران؟ اخدتوا على ايران بالاول ما وصلنا الا للخراب وللدمار ولجهنم. اليوم في عنا اهتمام دولي ببناء دولة اسمها لبنان. المفروض كلنا نكون عم نرجع نغير الاتجاه ونفوت باتجاه تاني يكون متوازي مع كل التغيرات بالمنطقة. هيك بيكون انه نحنا عم ننتهز الفرصة لحتى نخلص حالنا.
1: رح ناخد بريك اعلاني ونرجع منتابع لقاء الاحد.
2: لقاء الاحد تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي أنسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائبة نجاة صليبة. طيب مجلس النواب اليوم وينه من كل ما يجري؟ يعني من 23 لليوم، وقت ما بلشت حرب إسناد غزة لليوم، وين مجلس النواب بمناقشة يعني هذا الموضوع بالتحديد، موضوع الحروب والمفاوضات؟
2: أكيد يعني هو شغلته أنه يروح يحاور ويناقش هيدي الأشياء ليقرب وجهة النظر. ما نحن جزء من الدولة اللبنانية، والنواب مفروض يكونوا على اطلاع على شو عم بيصير بالمفاوضات وشو عم بيصير بإسلام أباد، إذا في شيء حديث رسمي عم بيصير، لحتى نقدر نحن نكون عم نناقش هيدي المواضيع وعم نقرر بطريقة بتلائم بناء الدولة اللبنانية. هيدا الشيء تغيب وقت ترسيم الحدود البحرية إذا منتذكر، وهيدا الشيء كمان تغيب عن المجلس النيابي وقتها كان في اتفاق 2024 بتشرين، وبنفس الوقت هلأ ما في أي نقاش بهيدا الموضوع. يا بده يكونوا هن عم بفاوضوا، يعني نبيه بري وحزب الله عم بفاوضوا مثل ما صار بترسيم الحدود البحرية بدون ما يدخلوا، بدون ما يشاركوا الرأي مع غير أفريقا، وهيدا ما عملوا معركة طويلة عريضة عليه، لأنه هن كانوا اللي عم بفاوضوا ومبسوطين، وكان الإسرائيلي بتاني أوضة، يعني ما كان في مشكل عندهم أبدا أنه يرسموا البحر ويعملوا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لأنه كانت لصالحهم مثل هيك بيقول، لأنه بلشوا بتنازلات أكتر بكتير من ما كان بحق له لبنان. كنا عم نقول أنه لازم يبلشوا المفاوضات على الخط 29، هن بلشوا دغري،
1: رجعنا على 23،
2: رجعوا دغري بلشوا ب 23 وعطيوا اللي عطيوا إيه لإسرائيل، وهن اللي عملوه، هن كانوا المسؤولين وكانوا موجودين على طاولة المفاوضات، يمكن مش على نفس الطاولة، كانوا يعني التقارير بتقول
1: هم هي مفاوضات، هي ذاتها مفاوضات،
2: لا بس ما كانوا قاعدين بتاني أوضة،
1: إذا كانوا على ذات الطاولة ولا بتاني أوضة بالآخر مفاوضات،
2: وعملوها
1: مو صار في اتفاق بالآخر، صار في اتفاق، صار
2: بين الاثنين، مش أول مرة بيصير في مفاوضات، وكانت هن اعتبروها إنجاز كتير كبير بوقتها، ليه؟ لأنه كانوا هن يعني كانت على ذوقهم. هلأ صار لا، ما بيسوى الرئيس، ما لازم يعمل مفاوضات لأنه هن مش مشتركين فيها. الواضح أنه وقت يكونوا هن موجودين وعم بيقرروا بيكون المفاوضات بغض النظر عنها وما بيحكوا عنها،
1: بس عم بيفاوضوا هن. هلأ في مسارين عاملينه نحن بلبنان، مسار بيتولي الرئيس نبيه بري وحزب الله وإيران، ومسار تاني بتولي رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والولايات المتحدة وإسرائيل معهم. طيب هاو ديك هي عم بيفاوضوا، فأذن هن ما عندهم مشكلة،
2: بس
1: أي خط رح ينجح بهالمفاوضات؟
2: هن ما لهم حق يفاوضوا بالقانون اللبناني وبالدستور اللبناني، هن ما لهم حق يفاوضوا،
1: بس بالقوة عم بيفاوضوا،
2: ما لهم حق يفتحوا قناة مغايرة للي عم بيقرروا الرئيس بالقانون اللبناني وبالدستور اللبناني. الرئيس هو اللي بيعمل مفاوضات دولية، كيف يعني هن فتحين حسابهم؟ ما عم بعرف ليه ما بينسقوا مع الرئيس الجمهورية وبتكون كل المفاوضات منصبة بطريق واحد وحدي لأجل مصلحة لبنان.
1: بس هن بحكم الأمر الواقع عم بيفاوضوا،
2: هن عم بفاوضوا مزبوط، بس هيدا التفاوض، عم نرجع نقول هيدا التفاوض ما بيحطهم على الطاولة، هيدا التفاوض ضعيف، هيدا التفاوض ما بيقلهم، ما بيخليهم هن فريق واقف على الطاولة وعم بيقرر شو بده يعمل. هن اللي عم بيطلبوه انه وقف اطلاق النار هلأ بالوقت الحاضر، وبعدين بيرجعوا بيصيروا يقولوا اوكي شو بدأ ايران لحتى نرجع نوقف.
1: ما هذه هي، يعني هن ما بدهم يوصلوا لاتفاق بين لبنان واسرائيل، هن بدهم انه يعودوا الى الوضع الذي كان سائدا على الحدود قبل 28 الأول 2023، وبالتالي بيبقى السلاح مثل ما هو، بتبقى كل شيء مثل ما هو، وبيكون هذا الأمر تحضير لحرب جديدة.
2: أكيد أكيد بنرجع منقول إذا بدهم يرجعوا على الديمقراطية التوافقية اللي كتير كتير بيحبوها هن، واللي ماشي كانت صارت، ونبيه بري بيحبها كتير هاي قصة الديمقراطية التوافقية، ما بده يزعل حدا، تعطى نتحاصص تنقرر شو بدنا نعمل، حتى بالطريقة اللي بيحضر فيها جدول الأعمال بيكون على 6 و6 مكرر، مش معقول كيف بيفكروا.
1: بس كمان أنتوا كنواب، بس أنتوا كنواب يعني مثلا أنه ما شفت مثلا أنا عريضة نيابية هلأ عن جديد انعملت لحتى تدعي الرئيس بري يا خي يفتحنا هالبرلمان لحتى ننزل نناقش هذا الموضوع، ما شفنا انه انه انه انه اوكي عم يحكوا النواب، بس ما في تحرك فعلي من قبل هالنواب.
2: في في تحرك، في تحرك باتجاه دعم رئيس الجمهورية للمفاوضات.
1: بس مجلس النواب لازم يناقش شو عم بيصير.
2: بس ما بعد ما في شيء لناقشه، ما بعد ما في شيء إلا إذا بدنا نناقش
1: الوضع
2: أو المفاوضات. إيه فينا فينا في يعني في يفتح جلسة بس للمناقشة فيها تكون هيك. بس إنه منا
1: ممكن تسألوا الحكومة يا أخي شو عم تعملوا بالمفاوضات خبرونا.
2: لا بعد ما في شيء، بعد ما في شيء يعني. ماني شايفة انه في ضرورة لهيدا الموضوع، لانه النقاش كله داير ان كان مع الحكومة او مع رئيس الجمهورية او بين النواب. بس نحن اللي عم نقوله الغلط انه يفتحوا حسابهم، يفتحوا خط تاني. هلا هيدا الخط التاني هل هو اللي جاب لنا وقف اطلاق النار؟ كتير منيح وقفوا، رجعوا صفوا حد رئيس الجمهورية.
1: وين وقف اطلاق النار؟
2: ايه اوكي، انه قبل كان كارثه يعني. اسرائيل مكمله بجرف
1: بعده زدت شيء. هلا انا يومين ثلاثه نفس الخبريه
2: ان شاء الله. لا لانه كارثه عن جد اللي كان عم بيصير من دمار وخراب. كتير كتير صعب على اللبنانيين وعلى لبنان كله. يعني شو هال يعني كيف بدك ترجع تعمر؟
1: بس وين ايران اليوم؟ وين ايران؟ يعني نحن قالوا انه ايران جابت وقف اطلاق نار للبنان، وايران هددت اذا اسرائيل بتخرق وقف اطلاق النار انا بدي اضربها. طب صرنا يومين ثلاثة ومن أول ما أعلن وقف إطلاق النار لليوم وإسرائيل تخرق وقف إطلاق النار وكأن شيئا لم يكن.
2: إيران ما
1: بحيتها. وعشرات الضحايا وعشرات ومئات الجرحى ودمار طويل عريض. وين إيران اليوم؟
2: إيران ما بحيتها ضربت ضربة كرمال لبنان. هيدا الوهم إنه إيران بدها تحامي عنا، هيدا وهم كاذب. لما ضربت الصواريخ على إسرائيل عملت استعراض بالجو، كانت قيلتهم أمتين بدها تبلش وأمتين بدها تخلص. نحنا ورقة بإيد إيران، ونحنا ساحة لنخدم إيران مش العكس. ونحنا وقت يكون أذرع، شو يعني أذرع؟ يعني أنا بستخدمك ساعة البدي، شو يعني ذراع لإيران؟ انه حدا يفسر لي اياها. يعني انا بقبض منك البروكسي يعني اللي قاعد هون حزب الله بيقبض مصاري بيجيب صواريخ، بس هو ما بيقدر يستعملهم ساعة البدو. ساعة البدة ايران بتوصفه لحتى يستعملهم. هاي معناتها التدخل الايراني بلبنان. غير هيك شو إلى معنى؟ شو عم تعمل ايران غير هيك؟ شو يعني دولة بتتدخل او بتعمل ميليشيا بقلب دولة؟ ما بتعملها لمصالحها مش لمصالح الدولة اللي موجودين فيها. هيدا المنطق البسيط اللي أنا بدي أفكر فيه، اللي هو إنه شو يعني بدي أعمل أذرع وبدي خليها وممنوع حدا يقرب لحزب الله. يا خي ليش؟ ما حزب الله منه جزء من الدولة. أنتوا بدكن تمولوه، أنتوا بدكن تعطوه سلاح. ليش كيف؟ هل بيقبل حزب الله إنه يكون في دولة تانية عم تعطي بنفس الطريقة ميليشيا تانية بلبنان عم تقوى وكمان عم بتقرر مثلا تفتح جبهة بالحرب بالبحر على دولة تانية؟ منصير ميليشيات ماشية بقلب البلد وكل وحدة تابعة على بلد؟ وين هيدا المنطق؟ يعني إذا هو ما بيقبلها على غيره، كيف بيقبلها على حاله إذا كان لبناني؟ برجع بقول إذا كان لبناني، وإذا عن جد بده يشتغل للبنان، وإذا عن جد هالقد قلبه بيوجعه على هالأرض اللي عم نخسرها وهالترابات اللي عم تفجرهم إسرائيل وللدمار والخراب على البيوت اللي عم تنهد على على على روس العالم. يا عم شفقوا على العالم قد ايه صارت خسرانة من أراضيها. يعني دايما منروح على قصة حزب الله وحق حزب الله، ما عم نحكي عن حق الناس. الناس صارت بالأرض، لا عندها بيت ولا عندها أرض ولا عندها رزق. حرقوا ثلاث أرباع كروم الزيتون.
1: مش معقول
2: قد ايه صار في خراب بلا الناس. الناس متضايقة، الناس مخنوقة.
1: متضايقة بس مش عم ترفع صوتها. يعني وقت نسمعهم للعالم عم يحكوا على الكاميرايات وعم يتعاطوا يعني وعم يحكوا قدام الرأي العام، بيقولوا لا انه نحن ما عندنا مشكلة ولو هدمت بيوتنا. وحتى في ناس بتقول ما عندنا مشكلة لو ماتوا أبنائنا. يعني عم يوصلوا لهذه الدرجة. وين أصوات الناس؟
2: ما حدا مطرح الناس اللي هلأ مهجرة، وما حدا مطرح الناس اللي هالقد صارت مجروحة ومتضايقة. للحقيقة يعني أنا بعرف شو يعني التهجير، ونحن تهجرنا من الدمور.
1: كلنا بنعرف شو يعني تهجير.
2: ما في أصعب منه إنه واحد يترك كل شيء ويمشي على مطرح مش عارف إذا رح يلاقي بيت، رح يلاقي سقف فوق راسه. يا عمي شفق هني، يعني هني يشفقوا على الأهالي، يشفقوا على الناس، وحش يشوفوا الدمار ماشي والخراب. بدي أحكي شوي عن البيئة معلش، لأنه وقت إسرائيل تفوت وتدمر وتضرب أنفاق موجودة بكعب الأرض موجودة مثل ما هن حفرينا، عم تقلب التربة كلها سوا، طبقة التربة اللي هي بدها تعطينا حياة كلها صارت مشبعة كيماويات. هن الإسرائيلية عم يجوا يقتلوا الأرض لحتى ما يكون في حياة من وراها. انتو شو عم تعملوا؟ عم تعزمون لحتى يجوا يقتلوا ويخربوا ويمنعوا الحياة على هيدي الأرض؟ يا عمي هيدي الأرض أرضنا، هيدي الأرض لقلنا، كيف تجوا هيك؟ كيف بتضحوا بهالقد؟ هالقد ناس وهالقد أرض وهالقد خراب وهالقد دمار؟ ما فيكن يعني كل واحد بيروح على الحرب بيحسبها، يا خي أنا إذا ماني قادر أربح، إذا بدها تكبدني هالقد خسائر، وإذا بدي أخسر كل أرضي، بدي أخسر كل شيء عمرته، بعمل حسابات، بوقف بقول لا مش ضابطة هالقد، لازم أوصل لمطرح أقول أنا بدي وقف لأنه ماني قادر بقى أكمل. يعني كل العالم تعمل حساباتك بدها تمشي مشين ومعليش ومعليش، وبيحكي بيطلع نعيم قاسم ما بيجيب سيرة الناس اللي هي راح ولادها وراح أراضيها وراحوا أرزاقها وراحوا كل شغلهم. كيف هيك يا عمي؟ كيف نحن عنا 1,200,000 اليوم نازحين عم نأمن لهم مساعدات، بعد 6 أشهر رح نضل فينا نأمن لهم مساعدات؟ هون الناس بدهم يشتغلوا، وين بتشغلهم إذا 20% من أراضينا صارت محتلة وبعده الإسرائيلي مكمل؟ وين منشغلهم؟ وين بتحطهم؟ كيف تقويم؟ تخليهم بالمدارس؟ نحن منعرف انه بعد التهجير في مرحلة تانية بتوعى هيك بتلاقي حالك على الطريق، لانه ما فيك تدلك قاعد بأوضة بالمدرسة. يعني في مصايب كبيرة، في عنا مصايب اجتماعية كتير كبيرة، مصايب صحية كتير كبيرة، الناس اللي عم تتنشأ كل هيدي الكيماويات شو بعرفنا كيف بدو يطلعوا ولادهم بعدين؟
1: بس ست نجات صليبة، يعني كمان حزب الله بيقول انه هو عنده مخاوف. يعني اليوم في كتير كلام يعني ادخل بعقول العديد من اللبنانيين ولا سيما اللبنانيين الشيعة انه في مشروع لترحيلكم من لبنان، بدهم يشيلوكم من لبنان. في كمان كلام بيقول انه طيب ما انا صرت اكترية بالبلد، انا ليش بدي اترك الحكم كما هو حاليا بلبنان؟ انا بدي صيغة جديدة للبنان، بدي يكون انا مسيطر على مركز القرار بالبلد. هودي شغلتين يعني كمان عم بيستفيد منهم حزب الله لحتى يقول لجماعته ليش أنا بدي خلي السلاح معي، وليش أنا بدي كمل بالحروب، وليش أنا بدي كمل بالضغط على الدولة اللبنانية وبقية الفرقاء اللبنانيين.
2: من 75 لليوم وهن بخوفونا من الدين الآخر، جايين يكلوكن أو جايين يشحطوكن أو جايين يهجروكن، يا خي حلوا عنا، ما بدنا بقى، بدنا نعيش بسلام، ما بدي بقى خايف من حدا. نحنا مثلنا مثل كل بلدان العالم، نقدر نعيش مع بعضنا، وهينا كل ما نسافر لبرا ما منعود نسأل يا خي لا هو شو دينه ولا شو بيعبد وقت يفوت عبيته شو، ما هيدا كله تخويف لحتى يدلوا عايشين ويدلوا يستقوا. نحنا منا خايفين من بعض، نحنا مواطنين لبنانيين كلنا بدنا نعيش مع بعض ومنعيش مع بعض وعشنا مع بعض، ولما نسافر أوين منعيش مع بعض. كل ما نوصل لهون على لبنان بيحطونا بكونتونات وبيصير يقولولنا اوعى هيداك اللي قاعد هونيك لأنه جاي ياكلك. مش مزبوط، قبل الانتخابات بيعلوا هيدا الخطاب الطائفي، بعد الانتخابات بيروحوا بيبوسوا بعضهم. هيدا الموديل الطائفي بطل يمشي وما حدا بقى يصدقه، وحدا يقول انه حدا بده يرحل حدا. مين بده يرحل الشيعة؟ خلي قلي مين ناوي يرحل الشيعة؟ حدا من اللبنانيين بده يرحل الشيعة؟ اكيد لا، لكن مين هو اللي بده يرحل الشيعة؟ هن بده يرحلوا الشيعة. يعني هيدا المنطق. طب ما يسألوا سؤال تاني انه بده يرحلونا لوين؟ لوين بده يرحلوكن؟ مين بده يستقبلكن؟ يا اخي ما في حدا بيستقبلكن غير ارضكن ووطنكن. بصير يحطولن أفكار براسهم إنه جايين بدون يرحلونا، ما حدا رح يستقبلنا وما حدا فضيلنا، ونحن لازم نبني هيدا الوطن لحتى يساعدنا كلنا سوا لنقعد كلنا سوا فيه.
1: طب مسألة كمان، يعني إنه أنا بدي مكسب سياسي بالداخل إذا أنا بدي سلم سلاحي، أو حتى لو ما سلمت سلاحي أنتوا صرتوا، وتحديدا هيدي تقال للمسيحيين وتقال لغيرهم، أنتوا صرتوا أقلية نحن أكترية، نحن اللي بحقلنا ناخد القرار بالبلد. الأكترية ما بحق الأكثر، الأقلية ما بحق إلا تقول إذا منروح على الحرب أو ما منروح على الحرب، إن نحن الأكترية العددية نحن منقرش بدنا نعمل.
2: إذا بدنا نكمل بالديمقراطية التوافقية المحصصاتية اللي بيشتغلوا فيها، فيهم يفكروا هيك. نحن عم نقول إذا بدنا نطبق الطائف صرنا بغير مطرح، صرنا بغير مطرح. ما بقى بدنا نقسم على حساب طائفي. المشكلة وين؟ المشكلة إنه هودي اللي عملوا الحرب الأهلية واللي قعدوا عملوا هيدي الديمقراطية التوافقية بعدهم موجودين، أو البعض منهم بعده موجود. هولي صاروا ديمودي، هودي لازم يفلوا، لأنه هن اللي جابوا الخراب على هيدا البلد. التفكير الطائفي حتى بقلب الدولة ومن بعد الطائف هو اللي خربنا، وهن كانوا مرهونين لدول خارجية. ما حدا قال لي لا، كل واحد منهم تابع لدولة وكان عم بنفذ قرارات هيدي الدولة أو مطامع أو المصالح تبع هيدي الدولة بقلب الدولة اللبنانية. ما حدا منهم عمل دولة مظبوطة، ولحد هلأ بعدهم لما بيحطوا جدول الأعمال بنرجع منقول بالمجلس النيابي بيشوفوا كيف بدهم يحصل. ليه العفو العام طار؟
1: ليه؟
2: لأنه ما عرفوا كيف يحصحصوه. فايتين بالأول إنه كيف بدهم يعطوا حصة للسني، وكيف بدهم يعطوا حصة للشيعي، وكيف بدهم يعطوا حصة للمسيحي. منطق اللي بيشتغلوا فيه هو منطق مخصصة، ما فيهم يشتغلوا بريت هيدا المنطق. منشان هيك خلص يعني كل واحد بده يعمل. إذا بدنا نحكي إصلاح، إذا بدنا نحكي دولة، بدنا نبلش نفكر بغير طريقة. ما بقى بدنا هيدا الطريقة لنفكر فيها. إذا هن عم بيفكروا بمنطق محاصص يا حزب الله، بقولك إيه أنا بدي امتيازات بالدولة لأنه بدي أكتر، لأنه هداك أكتر، لأنه مش هيك بيبنوا دولة، مش هيك بنفكر بالدولة. هلأ يمكن نحن عم نحلم، بس لما جينا كتغييريين فكرونا عم نحلم. ليك وين صرنا؟ صار عنا رئيس جمهورية عم بفكر بالدولة وعم بيقول أنا الدولة قبل كل شيء، وصار عنا رئيس حكومة عم بيقول نفس الشيء. نحن عملنا كتير وغيرنا الطريقة اللي بينحكى فيها كتير، مش عجبتهم أنا بعرف، بس نحن مكملين.
1: طيب كمان يعني بهذا السياق يلي عم ينحكى فيه، وسياق أنه حرب أو لا حرب، دولة أو لا دولة، اليوم منشوف كمان أنه كان بيعمل مجلس وزراء، ولا كان بيعمل مجلس النواب، ولا كان بيعمل باقي الإدارات الدولة، العملية الإصلاحية بتحسيها كأنها وقفت مش مكملة بقى. يعني كمان هذه الحرب ضربت هذه العملية الإصلاحية.
2: أوكي، خلينا نحكي عن الدولة شو عملت هالمرة بهيدي الحرب، لأنه كتير مهم ندوي عليها. كانت وقت يصير في حرب، هودي أمر الحرب اللي هن كانوا بالحرب الأهلية وصاروا بالآخر الدولة، كانوا ينتهزوها فرصة. قالك أوكي، إجا في هلأ كارثة، خلنا نشوف كل واحد منا عشو بده يحط إيده لحتى نعمل حلنا نحن الزعيمين، ونحن منصير نوزع لهم للناس أكل وشرب وبطانيات وما بعرف شو، بصير يعطون القليل. كل عمرهم يشتغلوا هيك، كل مصيبة بينتهزوا فرصة وبيروحوا بياخدوا كل الإعانات اللي بتجي على اسم لبنان وبياخدوها هني، ما بيحطوا فرنك من جيبتهم، بالعكس بيقبضوا عليها، بتفوت على المطار بيوزعوها على المطار، انت خداي انت خداي انت خداي. هيك كل عمرهم يشتغلوا. هالمرة شو صار؟ اجوا قالوا بالحكومة كل الإعانات بدها توصل على وزارة الشؤون، وزارة الشؤون قالت أنا بوزعها بالطريقة اللي الدولة بتسمح لي وزعها فيها، بحكي المحافظات، من المحافظات للقائم مقامين، ومن القائم مقامين لرؤساء البلديات، وهيك بتتوزع الأشياء. ما أسسوا طريقة توزيع الإعانات بالدولة لأول مرة. صار في شوازات كتير، بس على القليل بلشنا نحط المسار بالطريق الصحيح. نفس الشيء بوزارة الصحة، مراكز الرعاية الصحية الأولية موجودين بكل لبنان، قالوا للنازحين انت بتتبع هيدا المركز، انت بتتبع هيدا المركز، انت بتتبع هيدا المركز. المراكز بفوتوا بيسجلوا الأسماء، بيسجلوا سجل المريض وبيبعتوها على وزارة الصحة. من بعدها وزارة الصحة بتبعت الأدوية على مراكز الإيواء. هيدا الشيء اللي لازم نعمله. هيدي كارثة نحنا لازم نتعاطى فيها كمؤسسة بالدولة. أكيد في شوازات، أكيد في تخطيات لعملية الإصلاح، وأكيد فاتوا على الخط وعملوا بزارات قد ما بدنا، بس بنفس الوقت قدروا هول الوزراء وهيدي الحكومة على القليلة يرجعوا هيبة الدولة. المسار كتير طويل، هن كسروا الدولة للآخر، لكن يحطوا أزلامهم من الراس من المدير للحجب اللي قاعد تحت، وكل واحد بيتنصت على التاني، هيك عمروا الإدارات.
1: بس عم بحكي كمان عن الإصلاح اللي له علاقة بالوضع المالي والاقتصادي، والإصلاح اللي له علاقة بالإدارة، كمان عم بحكي عنها انه هاي المسيره كمان هيئتها كمان يعني تعرقلت بسبب الحرب.
2: اكيد اكيد. وين في مصاري؟ ما عندنا مصاري، ما في ايرادات. مين عم يضرب ضربه من الناس؟ صحيح انه الناس بالجنوب هن اكلين اكثر شيء المصيبه، بس كل الناس ضرب موسم السياح السياحه كله سوا. مين جاي السنة على لبنان؟ ما حدا. عنا مشكلة اقتصادية كتير كبيرة، الناس ما عم تقدر تشتغل مثل ما لازم، الفنادق مش كلها معباية. اليوم نحنا كنا قلنا عايد نكون عم نعج عج بالناس اللي عم تيجي على لبنان، وينهم؟ ما عنا سياحة السنة، وما عنا ناس لبنانية ما قدروا إجور هيدي السنة. هذا كله بيضرب الاقتصاد. نحنا بحالة حرب من سنة 2023 لهلا، وكلنا من متأثرين فيها. منشان هيك خلص بدنا نبلش نبني. مش كل ما نقدم فشخة لقدام بتجينا حرب وبيرجع بينهار الاقتصاد وبيرجع بينهار النظام المالي وبيرجع بينهار كل شيء وبيرجع بينهار النظام التربوي وكل شيء تاني. ما بقى فينا صرنا من وقت ما خلقنا نحن وعم نقول أمر الحرب والطوايف وهيدي الطايفة جاي تاكل هيدي الطايفة وعم بخوفونا من بعضنا. حلو عنا.
1: طب على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المالي وين نحن اليوم؟ وين يعني مثلا هيك إعادة هيكلة المصارف وين صارت؟
2: عم بيدرسوها بلجنة المال.
1: ما هيدا لأنه نقر ورجع عليه صار عليه تعديلات.
2: مزبوط، رجع عليه صار تعديلات من الاي ام اف ورجع درسته الحكومة ورجعت قدمت مشروع قانون جديد.
1: والفجوة وين هو؟
2: ما حدا عم يحكي فيه هيدا.
1: هيدا عم نقوله انه هيدا عم نقوله هيدا له علاقة مباشرة بودائع الناس.
2: ايه انه هيدا المشروع كان كتير صعب انه واحد يديره ومش مقبول يعني كان بالطريقة اللي عم بيحكوا فيه. في ناس بعدها يعني في ناس انظلمت كتير، مش مقبول نجي نمحيهم بالمحية. منهم كلمة، منهم مكتوبين بقلم رصاص. هيدي تعب الناس، يعني عنا مشكلة كتير كبيرة بالفجوة.
1: طب كمان اليوم يعني نشوف مثل ما قلتي انه الدولة ما عم يكون عندها ايرادات، حتى الدولة يعني عم تشوف كيف بدها تقدر تمشي حالها بالتي هي احسن.
2: ايه هلا اكيد اكيد نحن عنا صعوبة كتير كبيرة السنة بالمعيشات وبكل شيء. ما في ايرادات.
1: حتى يعني انا عرفت انه المساعدات المدرسية للجيش يعني عم بيأخروها لأنه ما في مصاري ليقدروا يدفعوها.
2: إيه ما في ما كله عم بيروح إيواء وكله عم بيروح مساعدة للناس حين وحقهم، يعني نحن ما عم نقول لا، بس إنه كل شيء تاني تعطل بالبلد، كل شيء تاني تعطل. كنا ماشيين على الطريق الصحيح، كان بلشت الموازنة تبرم شوي عشان وقفنا. شو في؟ ما في شغل. ما هيدي المشكلة، إنه الشغل واقف بالبلد
1: وما في مساعدات خارجية. طب شو السبب حتى ما في مساعدات خارجية؟
2: العزلة. يعني في قرار انه يا بدنا نمشي ببناء دولة يا انه كل ما بدنا نعطيكم مصاري بدكم تدبوها انتو الاحزاب وتستفيدوا منها ويدل لبنان بهيدا الطريقة اللي مشرزمة. ما بقى ولا دولة مصدقتهم. نشكر الله انه ما بقى يصدقوا.
1: رئيس الحكومة طرح على الرئيس ماكرون يعمل مؤتمر، يرجع يعمل المؤتمر لدعم الجيش. ما بعرف اذا رح يمشي الموضوع.
2: ممكن هلأ يمشي أكتر لأنه في المفاوضات وفي اهتمام دولي بدعم الجيش اللبناني. أنا بفتكر أنه هلأ بيرجع بيمشي. عنا فرصة هلأ لأنه في اهتمام من عدد كبير من الدول لمساعدة الدولة اللبنانية، وصار في مثل نوع ثقة أكتر بالدولة اللبنانية وبتعاطيها مع الملفات، وهذا الشيء شوي شوي بيرجع بعيد الثقة، ثقة المجتمع الدولي بشيء اسمه مؤسسة اللبنانية.
1: أنا بدي أشكرك النائبة نجاة صليبة، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
3: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش
3: 21 أيار
5: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: العاشرة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار تنطلق اليوم المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا التي وصلها الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس والوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى جانب الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف والوفد القطري رأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن جاسم الثاني وفي هذا السياق أعلن إعلام إيراني بدء لقاءات ثنائية وثلاثية في بور كانتشوك كاشفا أن الجلسة الرسمية الأولى للمفاوضات ستعقد عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش وضمن محادثات سويسرا جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله وأفاد مصدر دبلوماسي لشبكة CNN بأن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الجلسة الطارئة وزير النفط الإيراني أكد أنه بعد الاتفاق مع واشنطن ستكون البلاد أكبر منصة للاستثمار في ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم أو التعثر يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني تزامنا ومع قرب بدء المفاوضات في سويسرا يخيم الهدوء الحذر على معظم جبهات لبنان في المقابل أفادت صحيفتها أراتس بأن 36 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا في لبنان منذ بداية الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار الماضي شددت النائبة نجاة عون صليبة على أن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون حصرا عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية لافتة إلى أن هناك مسارين متوازيين يجريان حاليا الأول تقوده الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة والثاني تقوده قوى مرتبطة بمحور إيران وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أشارت صليبة إلى أن القوى التي اعترضت سابقا على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كانت شاركت في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أفضت إلى اتفاق عام 2022 معتبرة أن الموقف الحالي ينطوي على تناقض سياسي واضح كما انتقدت ما وصفته بالرهان على الحماية الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران لم تتدخل عسكريا لحماية لبنان رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية وسقوط الضحايا. وأشارت إلى أن الحرب أثرت سلبا على مسار الإصلاحات المالية والإدارية. وفي ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أوضحت أن مشاريع القوانين المتعلقة بالمصارف لا تزال قيد الدرس والتعديل. وأكدت صليبة أن لبنان يملك فرصة لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي شرط المضي في مسار الإصلاحات وتعزيز سلطة الدولة وحصية السلاح بيد المؤسسات الشرعية. يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم في خلال الأسبوع المقبل مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي.
7: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير عقد لقاء ثلاثيا مع نظيريه السعودي والتركي لبحث التطورات الإقليمية. في روسيا، أفادت السلطات باندلاع حريق في محطة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في إقليم كراسنودار. وفي مباريات المونديال، فازت اليابان على تونس بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم. واليوم يواجه المنتخب الإسباني المنتخب السعودي عند 7 مساء بتوقيت بيروت في أتلانتا الأمريكية، فيما تواجه بلجيكا إيران عند 10:00 مساء على ملعب لوس أنجلوس. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.
5: الوزير السابق كريم بقردوني في كلام يوصل: الأمريكي لا يتفق إلا مع القوي. بري استوعب جنبلاط ووحد الشيعة، ولو لم يمت نصر الله لكان سلاح الحزب قد انتهى. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنتوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
8: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
9: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
10: بودكاست بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
7: لما بيتحول البيت لمكان خالي من المشاعر وبصير السكوت هو سيد الموقف، بيكون الصمت الزوجي دخل بيناتكن. شو هي أسبابه الحقيقية وكيف فينا نكسر الجليد قبل فوات الأوان؟ المعالج والمحلل النفسي إيفي كرم ضيفة كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية

0: سيارتك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
1: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا اللقاء صوت وصوره. بدي رحب بكل الاشخاص يلي عم بيتابعونا، وبدي رحب بضيف عزيز على قلبي، تعرفت عليه من فتره مش كتير طويلة، ولكن شخصيته وإنسانيته والاحترام يلي بيملكه وحضوره بكل مواصفات التواضع والنجومية يلي بيملكها يمكن بيخليك تحسه أنه قريب للقلب وأنك بتعرفه من سنوات. نجم قدر يدخل على كل بيت لبناني سوري وعربي، قدر يحتل قلوب الملايين بشخصيته العفوية وبأدائه المتمرس. شخصية يمكن ما قدمت تنازلات، إنما كانت دايما بين الصحافة صادقة، بيحكي وقت اللي لازم يحكي، بيطل وقت اللي لازم يطل، مكل بالإطلالات الإعلامية، ولكن بنفس الوقت بيجمعوا الكل على محبة كبيرة بيملكها من الجمهور السوري والعربي. ضيفي لليوم النجم ميلاد يوسف، يلي هو شخص فينا نحكي اليوم معه بين الإنسان وبين الممثل وبين الشهرة والنجومية وبين خلع الأقنعة، يلي يمكن ليل يلي بهيدي المهنة بيكونوا خارج هيدي الأقنعة يلي بيلبسوها. صباح الخير ميلاد، كيفك؟
2: صباح الخير رالف، وأنا كتير مبسوط معك بهذا اللقاء والحوار اللي هو على مستوى الإنساني والصداق. يعني أنت صديق، فحاسس حالي أنه قاعد أنا ورفيقي عم نحكي.
1: وأنا بعتز أول شيء أنه قدرنا نبني هيك علاقة أنا وياك بفترة قصيرة، علاقة صداقة. ميلاد، اللي ما بيعرفك بيجهلك، أو اللي بيشوفك بيقلك أنه كنا حاسين هيك أنت هيدي الشخصية القريبة للقلب؟
2: حقيقة يعني أنا بحب الشخص يتعرف عليه أكتر وقت بيلتقي فيه. يعني أنا عامل شوية مثل ما بيقولوا نوع من الحواجز بيني وبين الأشخاص، لأنه مطلوب منك بطريقة أو بأخرى نتيجة الشيء اللي مرقت فيه أنك أنت تترك حاجز. اللي ما بيعرفك بيجهلك أكيد، بس هو بيتعرف عليك بس يصير بمسافة قريبة، وبيصير بي يعني العلاقات ما بتنبنى بس على مستوى انه انا مرحبا صباح الخير، او لا، اذا بدك انت تكون قريب مني لازم تأرجيني شخصك كإنسان، انت شو بتعمل، كيف بتفكر. ما كتير انا بقرب من الاشخاص الا اذا صار في علاقة مهنية، علاقة نتيجة عمل، او علاقة عشرة مثل ما بيقولوا.
1: أصدقائك بشكل عام هن من يعني دائرة الأصدقاء، عم بحكي المقربين، الأصدقاء الحقيقيين، هن من الوسط الفني أو من خارج الوسط الفني؟
2: يعني معظم خارج الوسط الفني حقيقة.
1: ليش؟ لأن ما في أصدقاء حقيقيين بالوسط؟
2: ممكن مو ما في أصدقاء، ما في استمرارية للعلاقة من ضمن الوسط، لأنه أنت بتعرف ظرف العمل دائما في انقطاع، يعني أنت دائما ما بتقدر تجتمع مع إذا كان أصدقائك الممثلين ولا الفنانين بشكل عام، ما بتقدر تجتمع معهم يومي. أنا برأيي الصديق هو اللي أنت بتقول له صباح الخير وبتقول له تصبح على خير، هذا الصديق.
1: بس شو السبب؟ لأن دايما لما يكون في مصالح الصداقة بتصير منها حقيقية، جوهر الصداقة بيختلف.
2: أكيد أكيد، لأنه أنت مهنيا بس تدخل مهنيا، حتى لو كنت صديق، يعني حتى لو صديقك وأنت، يعني أنا صديقي مثلا المخرج والأستاذ مسنى الصبح، هذا بعتبره صديق. هذا على المستوى الشخصي أنا كل يوم بلتقي أنا وياه، منجتمع منقعد، بس نصير بمكان المهنة أو بلوكيشن

0: هو تحول للمخرج وأنا تحولت لممثل.
1: بتصير علاقة بروفيشنال،
0: بتصير أكثر علاقة بروفيشنال، ما بدخل الشخصي بموضوع المهني، بفصل فوراً الموضوع الشخصي عن المهني. تبني علاقات بالوسط. أنا صدقني يعني فيك تقول من 97 لهلأ، يعني عم تحكي على 29 سنة، ما بقول إنه صداقة، بقول احترام. أنا بنيت علاقات على مستوى الوسط هائلة، احترام، إنك تتعامل كشريك محترف، المودة موجودة حتى لو أنا بغيب. يعني أنا فترة سنة التقيت أنا وقصي، كان صلنا تقريبا 13 سنة ما ملتقين، تحس مبارح فورا بتنكسر الحواجز ومنصير أصدقاء ومنصير رفاق بمشروع.
1: يعني بترجعوا بيصير في ألفة بتلموا على بعض، ولا هيدي السنوات الغياب يلي صنعت إذا بدك من نجوم سوريا بعد مسافة بوقت معين، وبنفس الوقت صار في عنا ألقاب جديدة، نجم سوري عربي ونجم سوري محلي. هيدا الشيء كيف بتشوفه؟
0: أنا بشوفه أنه أول شيء هذا الشيء الوصف هو وصف صحي بصراحة، لأنه أنت في نجوم محليين بسوريا، يعني نجوم حاضرين بالمجال السوري أو ببلد.
1: أي لقب بيحمل ميلاد يوسف؟
0: أنا بتوقع لا العربي أكتر، يعني منروع على العربي، لأنه يعني أنت وقت بيجيك تليفون من قرية بالمغرب فأنت شخص يعني وصلت لمكان.
1: بس أنت دخلت من خلال الدراما السورية البحتة ولا أكيد من خلال الدراما السورية العربية؟
0: لا أنا أسست بالدراما السورية، يعني أنا من 97
1: يعني وقت عم أقول سورية عربية عم بحكي بان أرب، يعني المسلسلات المشتركة يلي
0: ليش نحن دائما أنه هو النجم العربي هو مرتبط بالبان أرب؟ لا النجم العربي أحيانا من خلال مسلسل، يعني مسلسل خوالي بالعام 2000 أو زير سالم بال2000 هو كان يعتبر من المسلسلات العربية، مع أنه هو إنتاج سوري ومحلي مثل ما بيقول. فصدا كان واصل أبعد نقطة بالمجال العربي كامل. فهو مو بس أنت إذا بتشتغل ببان أرب أو بتشتغل بالأعمال المشتركة فأنت بتصير نجم عربي، لا أحياناً أعمال محلية.
1: بس ما فينا ننكر ميلاد أنه البان أرب بمطرح معين عطى أجر مختلف للممثل السوري، عطى نوع من النجومية يلي اليوم وقتها كانوا الممثلين السوريين يشتغلوا دراما سورية بحتة كانوا يدخلوا على كل البيوت، وكانت الدراما السورية موجودة يعني
0: منتشرة
1: وحاضرين كلنا سوا، بس كان العمل هو النجم. اليوم صار النجم هو فرد، إذا بقول كانت
0: فرد من النجاح عمل،
1: يعني اليوم صرنا بنقول هيدا المسلسل لفلان. قبل كنا نقول مثلا مسلسل باب الحارة، مسلسل فصول الأربعة، يعني بغض النظر مين كان فيه
0: وجود النجوم
1: جميل وهناء. أوكي أستاذ أيمن زيدان، نورمان، سامي الجزائري، في أسماء هي نجوم العمل. اليوم صرنا بنقول مثلا قصي خولي، تايم حسن، معتصم النهار، يعني صرنا بنسمي المسلسل على اسم الممثل. إذا بدأ مش عم بحكي كتايتل مسلسل بس بس بدنا نقول حضرت مسلسل فلان أو في عنده مسلسل فلان. اختلفت النجومية،
0: مختلفت النجومية، اختلف التسويق للعمل، اختلف الماركتينج. يعني أنت
1: بس الدراما السورية بعدها بنفس المنهج اللي عم بحكي البحثة، بعدها أنه العمل هو النجم.
0: العمل هو يعني ما أنا مرتبط بنجوم، هو صح. عمل مشترك يعني بين نجوم عم يقدموا عمل.
1: شو الأفضل؟ وين ميلاد يوسف بيلاقي حاله أكتر؟ وين طموح ميلاد؟
0: أنا بحب الأعمال اللي هي بتكون بطولة جماعية، لأنه بتعرف ليش؟ لأنه هي تأسست الدراما السورية على نجاح الدراما السورية كان من خلال هاي الصيغة. يعني أنت بتقول الدراما اللبنانية تأسست من خلال نوع معين بشكل معين إلى صفات وانتشرت. الدراما السورية تأسست على العمل الجماعي. حتى فكرة العمل نفسه أو طريقة الأسلوب اللي تنشغل فيه الدراما السورية من زمان هي أسلوب جماعي. ما عندك على بالدراما المصرية بتقول في النجم الأوحد. بالدراما اللبنانية ممكن كان بفترة من الفترات كان في النجم الأوحد. أساس العمل بالدراما السورية هو العمل المشترك. يعني أحياناً ضحكك إنه أنت مثلاً أنا بالخوالي شخصية طلبة. تعرف قديش عدد مشاهده؟ 60 مشهد بعمل 30 حلقة رمضان. لهلأ الناس معلمة بها. طب ليش؟ معناته أنت بصرف النظر عن عدد مشاهدك أو عن مساحتك كشخصية أنت عم تثبت بوجود بي، لأنه العمل عم ينشغل بالأساس بهذا الأسلوب. كلنا أبطال، كل شخصية مهمة وصاحبة فعل ورد فعل بالعمل. في شخصيات، في ممثلين اشتغلت مثلا بزير سالم 7 مشاهد 10 مشاهد الفعل.
1: بس خلينا نكون شوي هيك اوضح معك.
0: تفضل.
1: الايجو تبعك ما بيدغدغ اوقات انه عبير يكون ببوستر لوحده؟
0: انا بعمل
1: معي بنتين ثلاثه.
0: لا لا بعملها
1: الشاب الوحيد او انا وشاب عم نلعب على بنت.
0: هذا الصراع الثنائي وثلاثي
1: نجومية إذا بدك، ميلاد يوسف وكذا كذا.
0: قال لك شغلة أنا بحبها هي، بتمنى أني أشتغلها بالسينما بصراحة. بحب أنا هذا، هي المعادلة اللي حكيت عنها رالف، بحبها لو في معادلة بالسينما. نجم، بوستر، في صراع، في قصة حب، في قصة، هاي بتمناها بالسينما تصير. بالتلفزيون موجودة. وأصلاً هو ليش برجع لك على الماركتينج أو التسويق؟ فهو التسويق أو الماركتينج اللي عم بيصير لهذا النوع من الأعمال هو بيشبه التسويق. الآلية هي بتشبه التسويق لفيلم سينمائي. يعني أنت إذا بتشبه أو بتصفن بمرحلة ما قبل رمضان أو العرض ما قبل رمضان، طريقة التسويق،
1: تيزر والغنية،
0: تيزر والأغاني والبوسترات والريلز، ولا تحس أنه أنت عم تسوق لفيلم سينمائي أكثر من موضوع 30 حلقة. بس هاد للأسف أحياناً بيكون بيضرك، لأنه أنت
1: التقيت بقصي خولي بعد 13 سنة غياب.
0: عم بحكي على مستوى العلاقة الشخصية،
1: كأنه
0: مبارك.
1: مين الممثلين أو إذا ما بدك تذكر أسامي، أنا بعرفك كتير يعني بتجرب أنك تكون دبلوماسي، مين الأشخاص يلي قلت تغيروا علي، كبرت الخسة براسهم؟ قدي عددهم؟ مين الأشخاص اللي قلت اف شو فارقة يا خيم، كنا نقعد سوا على السات؟
0: مثل لك شغلة يعني بدون ما أذكر أسماء، أكثر من 60-70%. الشيء اللي بيمر،
1: شو اللي غيرهم؟
0: الحياة اللي غيرتهم.
1: الحياة ولا طبيعة العمل؟
0: لا طبيعة العمل. العمل ما بيغيرك. يعني أنت بيجي بيقولوا لك والله أنا كبرت الخسة براسي، كبرت الخسة براس ميلاد يوسف نتيجة عمل معين. طب ما أنا عملت أعمال كسرت الدنيا بس ما كبرت الخسة مثل ما يقول. هذا جزء من الوعي.
1: بس
0: لكن طريقة الحياة
1: كبيرة عم تقلي.
0: تمام. طريقة الحياة، أحيانا الغربة، أحيانا الظرف اللي عشته أنت ببلدك بسوريا مثلا، ما بدي أقول، هذا بغيرك أنت كإنسان أكثر ما موضوع الفنان. غير كمان أنا برأيي فيك تقول تغيرت تقاليد المهنة، تغيرت.
1: بتبعت مباركات يعني وقت تشوف مثلا عمل نجح بتمسك تليفونك تبعت مثلا فويس مسج ليه؟
0: قليل.
1: بتعرف انك ما بتلاقي المثل؟
0: لا لا مو ما بلاقي. يعني انا ما بحس انه هذا مطلوب منك، بس انا اذا شفتك وش لوش بقعد بحكي انا وياك. يعني أنا ما بحب أعمل إطراء. أوكي بارك له، بقول له مبروك هذا العمل، لكن أنا وقت بشوفه شخصي بقول له مبروك على العمل اللي عملته، حلو كتير، ظريف، كان في شغف، كان في ملاحظات كمان.
1: بعد سنوات من النجاحات، مين هو ميلاد يوسف الحقيقة؟
0: صدقني نفسه ميلاد يوسف إنه أول ما تخرج من معهد من 97.
1: بس بداية كل إنسان مع العمر بيفقد براءته طبع المشاكل القصص يلي بتصير معه الخزلان بيقسى
0: بيقسى
1: مثل ما عم بتقلي
0: اسي ميلاد يوسف كمان انت ظرف الحياة اللي عشتها ظروف الحرب اللي مرقت فيها التجارب بتأسيك بالحياة لكن انت جوهرك الأساسي انت مبارح اشتغلنا نحن مع بعض وبلشنا نعمل برنامج مع بعض انا بستحضر هذا الجوهر يعني الجوهر بقدر انا كميلاد ارجع انه لا ميلاد هلا انت شخص رح بدك تقدم برنامج تلتقي مع نجوم
1: رح احكي عن
0: يعني قصدي انا ما بدي اروح على البرنامج بس قصدي انه انا من جواتي ساعتني بحافظ على عفوية بس يمكن يمر زمن ما يطلع على وشه لميلاد يوسف لكن بلحظة أنا بستحضره بتخلص من هاي الأعباء
1: شو بقى من ميلاد يوسف الطفل يلي كان يركض بشوارع حمص ويحلم بالمسرح بقى منه شيء
0: دايما هاي الصورة يعني أنا عندي صور بكرة ببعت لك ياهم إن شاء الله أنا واقف على خشبة المسرح عمري 4-5 سنين كنت أكتب مسرحيات صغيرة يعني مسرحيات هيك سكتشات من 5-6 سنين عندي
1: اليوم وينك من الكتابة؟
0: ما بحب يعني حسيت أنه
1: مهنة صعبة؟
0: مو بس مهنة صعبة بحب أنا كل شخص باختصاصه بصراحة خليني أنا بشغف
1: بس كتير ممثلين رجعوا كتبوا وعملوا كاتبين ونجحوا بالكتاب
0: صدقني أنا في يعني في أثناء العمل بيكون في أحيانا مطلوب مني أنا أني أكتب مشاهد أو مونولوج معين بكتبه
1: طب ميلاد يوسف الطفل كمان كان مشكلجي كان سلال يعني
0: سلال كتير كنت
1: ومشكلجي انت هيك اليوم بعدك
0: شوي
1: كيف اي نوع مشاكل
0: اصلا مسلنا الصبح بيقول لي انا يعني بسميني الزغبه
1: بس اي نوع مشاكل مشاكل على السات مشاكل مع الزملاء ما شو مشاكل
0: يعني بمعنى هي الطرافة يعني انا من الاشخاص اللي بحاول اخلق علاقه طريفه انه متحول هذا المكان اللي هو جامد بطريقه او باخرى اللي فيه تخلق نوع من الطرافه من الاستفزاز اللطيف احيانا لصديقك او لا
1: يعني مش مشكلجي اكثر ما انه انسان عفوي او
0: عفوي ممكن فاني اللي بدك يعني تسميه
1: مشكلجي بالمعنى البوزيتيف يعني بتحرتق بتتسلى
0: تمام يعني انت رالف عم تقعد 12 ساعه بالست يوميا
1: بدك تتسلى
0: مو بدك تتسلى بدك تخلق حالة اجتماعية يعني بدك تخلق هذا المكان
1: جو المرح
0: لأنه وبعدين هذا كله وقت عم يروح
1: شو بتعمل تعمل دروبة يعني بزملائك مثل شو مثلا شو في ضرب هيك تتذكره كان هيك كتير كبير شو مرة عامل شي بحدا
0: مرة كنا بالست بمسلسل القدر بتركيا كنا عم نصور فحسيت انه بلشوا زميلات إلي بلشوا يحكوا يعني يشلوا على العالم مثل ما بيقول
1: عادة نساء
0: يعني. عادة نساء فأنا قاعد هيك على جنب عملت حالي نايم وحكوا طبعا هني ما عم يحكوا بشكل سيء عم يحكوا فجأة قلت لهم ايه بس أنا رأيي انه فلاني وتعملت هيك كان في 20 ثانية من الجمود انه انت مو معناك نايم قلت له مو نايم انا عم بعمل
1: مسترخي مديتيشن
0: انا عم سجل كل شيء قاله انا الريكورد كنت بها شو هاد ما شاء الله
1: شو اكثر صفه بتحبها فيك ميلاد
0: ما بحب الاذى ما بحب اذي يعني انه انا ليش بدي اذيك
1: بس الانسان اوقات بيضطر انه يعمل ردة فعل على فعل
0: قد يعني ما بدك
1: هلا ما في إنسان ملك
0: لا صح؟ لا أنا ما عم قلك إنه ما بعمل ردة فعل أنا إذا بأرجيك العين الحمراء تبع ميلاد يعني سوري يعني بتنفلج بس أنا ما بأذيك يعني ما بسبك ما بهينك بس أنا بأرجيك العين الحمراء
1: بس طب شو الصفة اللي بتحاول تغيرها فيك بتقول هاي الصفة بدها تغيير
0: بتعب من إعطاء الفرص بتعب. يعني أنا بتعب بيني وبين حالي، بس أنا الشخص اللي قدامي ما بحسسه أبداً. بس تعرف نسأل سؤال،
1: بس هيدي صفة منيحة تعطي فرص. أنا عم أقول لك فرص، بس عم لك صفة أنت على المستوى الشخصي ما بتحبها بحالك. شو عرفني، يمكن عصبي، يمكن
0: لا لا لا، أنا ما بحب بحالي. بتعرف أحياناً حالة الانقطاع اللي بعملها مع الأشخاص المحيطين فيه، وخاصة
1: تنقطع عن العالم.
0: إيه بنقطع.
1: ليه؟
0: ما بعرف، يعني بحب بلحظة أعمل بوز لعلاقة، بنقطع، بغيب. هاي ما بحبها فيه. لا خلاص، خليك بلحظات إنك في، خليك في تواصل،
1: في خطوط حمر أنت حطتها بينك وبين راسك، يعني بتمنع الشخص يتخطى هيدا الخط، حاطت ليمت.
0: أي طبعا.
1: مثل شو؟
0: ما بحب تحكي بالشخصي. بدك تنتقدني، بحترمك كثير. بدك
1: شو يعني بالشخصي؟
0: يعني ما بحب تروح
1: يعني
0: كتير
1: علاقاتك الشخصية أو ديانتك أو
0: ما بحب هاي آرائك حتى. ما بحب تروح على الشخصي، لأنه الشخصي هو ملكك. يعني ليش ما بتحافظ عليه؟ هذا
1: شخصي. المجتمع هو رسم لك كل التابويات. يعني اليوم نعرف نحن أنه في مجتمعات مثلا إذا بتجاهر بدينك، إذا بتحكي عن إيمانك، يمكن بمطرح معين تتعرض للنقد، للكومنتس السلبيين. يعني بنشوف نجوم كتير مثلا إذا حكيوا من هيدا الدين أو من هيدا الدين، في ناس بقى تنتقدهم، في ناس بدها تسبهم، في ناس بقى يعني تطلب منهم يروحوا على التوبة. بتخاف؟
0: ما بخاف، بتحاشى وبتعامل بذكاء مع هذا الموضوع. أنه أنت تعرف ميلاد يوسف الفنان والممثل، طيب بدك تروح شوي على الشخصي معه. أوكي، أنا بأرجيك بتفاصيل حياتي مثلا، بأرجيك أنا بمكان، أنا بأرجيك رأي، لكن أنت مو مسموح لك أنك تروح آرائي الشخصية، مضموني الشخصي. هذا
1: ليش؟
0: هذا أنا بملكه، هذا ملكي.
1: بس أوقات العالم تنطر تتأثر بالنجم، بآراء الشخصية للنجم، بحيالة موضوع. يعني مش عرفني، يعني في يعني بنشوف بالمقابلات انه بنسأل عن الحجاب، بنسأل عن المساكنة، بنسأل عن الجنس قبل الزواج، عن المسيح الجنسية، عن الديانة. العالم تنطر وبتتفاعل مع النجم لأن بتكون بحاجة تتأثر فيه، لانه انتم بالنهايه
0: ليش
1: بلوجرز وانفلونسرز.
0: لا لا.
1: قبل ما تكونوا
0: لا لا لا مو صحيح
1: الممثل الفنان هو اول انفلونسر كان
0: صح، لكن انت ليش تتعامل مع الجمهور؟ الجمهور هو شخص واعي، هو جمهور واعي. ليش انت دائما بدك تتعامل مع الجمهور؟ مطلوب منك كممثل انك انت تتعامل مع الجمهور انك وصي، او انك بدك تقود افكاره. لا، أنا بقود أفكاره أو وجه أفكار معينة من خلال عمل، من خلال لوحة، من خلال رسم، من خلال
1: اليوم إذا سألتك عن هالمواضيع اللي قلت لك عنها، عندك الجرأة تقول أو بتقول ما عندي الجرأة أحكي فيها؟
0: مو ما عندي جرأة، ولا بفكر أني أحكي فيها.
1: ليش؟
0: لأنه ما بيصير أنت تحكي على العام بهاي المواضيع، لأنه أنت المتلقي هو متنوع بأفكاره متنوعة. طيب أنا تضمن لي أنا إذا حكيت رأيي تضمن أنه أنت في مليونين شخص يناقشوني بهذا الموضوع؟ طيب أنا ليش ما بدي أحترم هالمليونين؟ تقدر تعمل هاي المعادلة؟ ليش أنا بده يكون رأيي يخص؟
1: بس أنت مع الحرية الشخصية للأشخاص، ولا بتقول لا في قيود بالمجتمع لازم نلتزم فيها؟
0: في احترام وقيود وتقاليد بالمجتمع لازم نلتزم فيه. أنا شخص ربيت بعائلة محافظة، وربيت بعائلة فيها تقاليد.
1: بتربي أولادك على نفس الأسلوب؟
0: أكيد.
1: وإذا حدا مثلا منهم إجا قال لك هاي حريتي وأنا حر كيف بدي أعيش، بتحترمها ولا لا؟
0: بحترمها بفترة تجربة يعني وصلها. يعني أنا بتعامل مثلا مع ابني بفترة من الفترات، بفترة المراهقة كنت عمل معه غير وقت هلأ صار الجامعة وصار عنده تجاربه الخاصة.
1: بس هو هلأ كمان بنفس الوقت هلأ
0: وهلأ عم يخوض تجارب
1: جديدة. بتركه يخوض تجاربه،
0: بتركه بس بتدخل باللحظة المناسبة.
1: خذ تجاربك بعمر المراهقة وبعمر شبابك.
0: طبعا أنا الزلمة يعني مثل ما بيقولوا طلعت من بيت أهلي أو انفصلت عن أهلي عمري 17 سنة.
1: مش هو أخطأت بتجاربك؟ شو التجربة اللي بتقول أنا أخطأت فيها وهيدي كانت درس لألي؟
0: أني بلحظات خليت عن فرص كان أنا ممكن استفيد منها.
1: فرص بالمهنة؟
0: بالمهنة.
1: ليش؟ بس هاي مانا تجربة، هاي تجربة مهنية، أنا عم بحكي تجارب شخصية.
0: تجارب شخصية طبعا أكيد، ما لا ما بندم يعني تجاربي، أنا خضت كل شيء بيخطر لك بالحياة، يعني أنك أنت تعيش حياتك كمراهق، بعدين تعيش حياة الدراسة، بعدين تحب، بعدين تعشق، بعدين تأسس مؤسسة زواج، يجيك أولاد، يعني عشت هاي التجارب كلها يعني. في أخطاء طبعا، في أخطاء بس شو المشكلة يعني؟
1: بتخاف ولادك يوقعوا بنفس الأخطاء ولا بتقول يوقعوا فيهم تيتعلموا؟
0: يوقعوا فيهم ويتعلموا ويخوضوا تجربتهم بكل معنى الكلمة.
1: إذا رجعت لعمر 17 أو 20 يعني بيعز طلعتك، شو القصص يلي بتقول إذا برجع بالزمن لورا بغيرها؟ أول شي بترجع بتخوض نفس المهنة؟
0: طبعا.
1: أوكي.
0: عشق، هاي عشق جوات.
1: بس هيدا المهنة متقلبة، أوقات بتطعمي خبز أوقات ما بتطعمي خبز، أوقات
0: الواحد بهذا الموضوع
1: الواحد بينزل تا يشتغل.
0: هلأ نزل الحمد لله. لا
1: زل مش بمعنى مش بمعنى الزل يعني، بس إنه واحد مثلا بيصير إنه ناطر فرصة طيب من هي وفرصة من هي، يعني
0: هي حلاوة التجربة. يعني أنا وقت هلأ عم بقعد أقعد قدامك بعد هذا العمر، طيب أنا إذا ما عندي هدول التجارب أنا شو بدي أقعد أحكي أنا وياك؟ شو بدي يعني، شو المخزون التجارب والمخزون المشاعر اللي أنا جواتي، أو أنا كممثل هلأ بهذا العمر أنا بشخصية ولا بدور؟ طيب أنا إذا ما عندي مخزون، يعني إذا أنا كنت عايش حياة سلام ومثل ما بيقولوا عم باكل وبشرب ومأمن لي كل شيء، أنا برأيي التجارب وهي مخزون بيستفيد منه الممثل. طب
1: إذا بدي روح معك بالسؤال لمطرح أعمى، إذا في مرحلة بدك تمحيها أو تقول هيدي تجربة أو مش تجربة مهنية ما ضروري بحي الله شيء بحياتك، تمحي مرحلة بتمحي؟
0: بمحي مرحلة الحرب. بمحيها، يا ريت ما صارت.
1: وعلى صعيد شخصي؟
0: يعني بمحي مرحلة مثلا، لا والله ما صدقا ما في على الصعيد المهني ما في شيء.
1: في أشخاص مثلا تتمنى لو ترجع تشوفهم بحياتك لتقلن لو كلمة؟
0: يعني بشتاق للأستاذ بسام الملا كتير. يعني هو من في أشخاص هلأ أنا بشوفهم بلتقي أصدقائي، بس الأستاذ بسام الملا هو من الأشخاص اللي أثر فيه كميلاد.
1: شو بتقله؟
0: بقول له اشتقت لك، بقول له الأول يوم شفتني فيه وقعدت أنا وياك وقلت لي يوما ما ميلاد أنت رح تصل لهذا المكان، بقول عن جد كانت نظرتك صح، وقلت لي أنه أنت طلع السلم خطوة خطوة ورح تلاقي نتيجة، كمان كلامك طلع صح. الله يرحمه، بس أنا بشتاق لحديثي معه يعني.
1: الله يرحمه أكيد، وتحية لروحه. ميلاد يوسف، إذا يوما ما بدك تكتب قصة حياتك وفي مشهد بتحس هيدا المشهد مستحيل ينحذف من حياتك هالقد الآن فيه وغيرك للأبد، شو بيكون؟
0: مشهد هو مشهد كمان بمسلسل الأصدقاء عودة غوار مع الأستاذ اللي له فضل عليه الأستاذ دريد دحا، هو المشهد الأول وقت أنا بفتح له الباب ونلتقي فيه بعد انقطاع، موجود يمكن بالأرشيف هذا المشهد. هذا المشهد مستحيل محي من ذاكرتي، لأنه هو فعلا بحسه ما بيقولوا لك في لحظة أنت هيك بتنطلق فيها، بتحس إنه هاي لحظة أول ما تمسك الحلم. هذا المشهد مثل ما جسد انه انا بفتح الباب وبيطل ميلاد يوسف. هذا المشهد ما بمحي من ذاكرتي
1: لانه اول خطوه.
0: اول خطوه
1: دائما
0: اول طله.
1: دايما بتصرح انك بتميل لتمثل شخصيات معقدة مركبة قريبة من الهوس والجنون. شو السبب؟
0: بعد فترة انا من الاشخاص اللي اشتغلت فينا نقول شخصيات بلون معين، لون واحد تقريبا. يعني فترة من فترات اشتغلت
1: الحبيب والابن
0: مرة فترة من فترات اشتغلت الشرير فترة من الفترات اشتغلت الحرامي المريض. بعدين صار في عندي هوس انه انا كيف لاقي شخصية تجمع هدول العناصر كلها.
1: ميلاد الانسان مش الممثل. في اشخاص يعني نحن بمجتمعنا بتكون هي هيدي الشخصية المركبة وفي اشخاص شخصية عادية يلي بنشوفهم بواقع مسلسلاتنا. أنت شخصية مركبة أو شخصية عادية؟
0: أنا شخصية مركبة بس مو لمرحلة الجنون أو مو لمرحلة المرض مثل ما بيقول.
1: في عنده عقد ميلاد؟
0: أكيد.
1: شو عقده؟
0: يعني مثل ما قلت لك يمكن أحياناً عندي عقدة مثلاً أنه أنا بغيب. هاي العقدة بحسها بندم عليها.
1: هاي صحية ولا مفيدة؟ لأنا بتقلي عم
0: هلا أنا
1: الواحد الإنسان أوقات بحاجة يقبش يقعد لوحده يقعد.
0: يعني شلون بدي لك يا رالف إنه هي مريحة وبتهرب بس بعدين بلاقي إنه أنا في كان نوع من التمن دفع.
1: شو هو؟ يعني أعطيني مثل شو صار معك؟
0: يعني قصدي أنا أحياناً عدم التواصل.
1: إيه
0: عدم
1: من التواصل قلبك أو من عقلك.
0: أنا بقول لك شغلة أحيانا عدم التواصل بيخليك تفقد مثلا فرصة. شخص تفقده وتندم أنه أنت ليش بحدت كان لازم تكون جنبه. عم بحكيك مستوى المهني أنا أكثر. يعني في أشخاص مثلا أنا بقول لك راح علي فرص كتير لأني أنا قطعت بفترة من فترات عن شخص أو جهة أو نفس الوقت هو بيعمل لك نوع من التوازن بيعمل لك نوع من الأريحية. وأنا بحب يعني أنا مجرد طلعت من الست وطلعت من عمل بحب أعيش ميلاد الطبيعي.
1: مع أنه عادة المشهور بحب يلتقى بالناس
0: أنا يتصوروا
1: معه
0: كتير بلتقى.
1: يعيش هيدي النجومية والشهرة.
0: أنا كتير بلتقي بالناس بختار الأماكن.
1: بتخاف الناس مثلا إذا تنقول طولت فترة الغياب بينسوك؟
0: لا بتعرف ليش؟ لأنه أنا نوعا ما عندي مخزون منيح موجود بمهنيا عم حاكيك. تاني شيء قد ما غبت الناس تشتاق لك. أحيانا الغياب منيح أحيانا الناس تشتاق لك.
1: بين الشهرة وراحة البال شو بيختار ميلاد؟
0: والله راحة البال بفترة من الفترات.
1: فكر فيه للسؤال بعد مرة.
0: لا
1: عادة اللي بيتخلى عن الشهرة أو اللي بيبعد عن الشهرة كمان بيعيش
0: صراعات
1: وبينزعج وبيتخبط وبيتعود على الضوء وبيبطل فيه يطلع خارج الضوء. صح أو لا؟ الضوء هو النوع من الإدمان.
0: بفترة من الفترات أكيد ميلاد يوسف كان يعني الشهرة والأضواء يعني هذا جزء من حياتك أنت مهنية. لكن بمرحلة أنت بحاجة للراحة.
1: زرت شي مرة حكيم نفسي؟
0: لا بس لعبت شي ثلاث أدوار دكتور نفساني.
1: ليش ولا مرة زرت؟ ليه ولا مرة دقيت باب دكتور نفسي؟ حكيتوا عن هالعقد عن هالانطوائية اللي
0: بتعرف ليش؟ أحيانا بفرغها بأصدقائي. يعني أنا الزلمة بس أقعد أحكي مع أشخاص مقربين من أصدقائي بتعامل معهم أنه أنا شخص مريض وشو رأيك بالموضوع شوف كذا. يعني أنا الزلمة بفتح قلبي.
1: اليوم عم تخد تجربة التقديم لأول مرة. أول شيء يعني نوعا ما عم تلعب دور الطبيب النفسي بهيدا البرنامج أو عم بتكون عم تلعب دور الصديق يلي بيسمع يعني بين هول الشخصيتين. شو اللي خليك تخوض هيدي التجربة؟ شو اللي خليك توافق انك تنقل من عالم التمثيل لعالم التقديم؟ لانه بتعرف انه الجمهور يلي بيحسب انه هيدا الممثل ممثل وشاطر بصير خطواته للشخص تيختاره اصعب.
0: انت بتعرف رالف وانت طرف بهذا عفوا بهذا المكان اللي هو التقديم. انا بالبداية ما اقتنعت بصراحة، كان عندي تحفظ أو كان عندي خوف أو كان عندي حذر مثل ما بيقولوا أنه أنا ليش بدي روح أقدم. فكرة الفكرة الانطباع الأول أنا بالحق أحساسي، يعني هو هذا كمان بالحق قلبي مثل ما هو فكرة البرنامج العقل والقلب. فكرة البرنامج هي اللي استهوتني بصراحة، أنك أنت تحكي مع شخص صديق ممثل، تحكي معه بالعقل وبالقلب، وهذا أنا بيني وبينك هو جزء من شخصيتي. يعني أنا بنفس القعدة معك أو أنا ملتقي مع أشخاص بحاول أسألك بالعقل يعني على شيء بدنا نساويه أو بدنا هذا، وبعدين بحاول أسألك بالقلب إنه أنت شو حاسس هاي التجربة رح تنجح، هذا المشروع أو هاي الشخصية كانت تقدم. فأنا خيار القلب والعقل أو هاي الأسئلة اللي موجودة هي جزء من حياتي ومن شخصيتي. كيف إذا إجاك برنامج لهذا المكان؟ أكيد البرودكشن بيهمني، الطلة والإطلالة بتهمني، الشكل يعني بيهمني. لقيت أنه في عناصر ناجحة بهذا الموضوع.
1: كنت خفت؟ كنت خايف؟ يعني أول ما تبلش
0: اليوم إذا بترجع للمقدمة يعني بتعرف في رجفان كان بالصوت بالبداية. وتاني شيء أنا يعني مثل ما بيقولوا بذكر إنه زاغوا عيوني، أنا ما عاد قدرت أقرأ أو ما عاد هذا المكان والاستوديو والإضاءة وال
1: إيربيس يعني تنحكى فيها بدينتك
0: يعني معادلة. لكن هي لحظة تركيز.
1: شو الأصعب، التمثيل أو التقديم؟
0: لا التقديم.
1: التقديم أصعب.
0: التقديم صعب جدا. يعني أنا ما بحس
1: ما بحس قبل تحس المقدم أهين.
0: ما بحس إنه هو قاعد عم يسألك بس هو كيف عم يسألك ولوين بده يسألك وكيف بده يعمل لك تصاعد بحالتك لحتى يوصل للمهم. يعني أنت عم تعيش دراما، يعني أنت شفت مبارح كمان نحن عم نعيش بلحظات الدراما، وبنفس الوقت أنا بتعامل إنه حسيت إنه لازم أتعامل، ما بعرف إذا أنت انتبهت إنه أنا هلأ شريك قدامك عم بعطيك رياكشنات على الشيء اللي عم تقوله لحتى أنا
1: تطلع تسحب أكتر منه وتطلع منه الحقيقة.
0: فأنا فعلا بمرحلة من مراحل بتحس حالك كمان أنت بدك تستعمل
1: في ضيوف من اللي حوارتهم لمست عدم الصدق بإجاباتهم.
0: بتعرف أنه لا قليل كتير، إلا مثلا بلحظة أسئلة ممكن تكون كتير خاصة أو ممكن تكون
1: بيصير فيه هروب.
0: ايه بيصير هروب، بس انا بحط حالي فورا محلهم.
1: لو انت محلهم كنت جاوبت اكثر من القلب او من العقل برايك؟
0: العقل. يعني بهيك امتحان مثل ما بيقولوا بهيك صراع ما بين القلب والعقل، لا انا بروح على العقل.
1: معقول تكون ضيف برنامجك باحدى الحلقات؟
0: كيف بدنا نعملها؟ حلوه الفكره. انا بسال حالي وبرجع بقعد.
1: لا مش هلا. لا بتنعمل بغير أسلوب بغير طريقة بنلاقينا.
0: حلو البرنامج. يعني صدق يعني بوجه تحية لدومينيك
1: والإعداد
0: والإخراج
1: روي الطيف
0: روي ويعني لكل شيء شارك بهذا بهي الفكرة وحكمة. أكيد الستايلس
1: في كتير أشخاص، يعني في لافينيا، في ماري، في
0: إسكلي يعني عناصر كمان
1: كتير مهمين
0: جزء هن أكيد من
1: العراي
0: فعلا هن بتحس في شغف أو في إصرار إنه يطلعوا ميلاد يوسف بمكان جميل.
1: كنت بتوقع حالك تكون شاطر بالتقديم؟ هلا أنا عم أقول لك إنه كتقديم صراحة
0: لا.
1: يعني أنا لقيت إنه بتقدر تعبي هالموقع.
0: لا أبدا ولا يعني أنا قلت بدي خوض هاي التجربة وأدي الشيء التكنيكال تبعها، يعني أدي بكل شيء تكنيكال، ما ضيع وقت جماعة ما هاي اسأل هالأسئلة وأحمل حالي وأمشي.
1: بعد ما خطة بتقول كررها ببرامج أخرى بتجارب أخرى؟
0: إيه بكررها.
1: ولا بتقول إنه تجربة وبرجع على مهنتي؟
0: لا أنا لا شو طبعا هاي مهنتي مقدسة بالنسبة إلي.
1: إيه بس في أشخاص خاضوا هالتجربة مرة.
0: إذا لقيت فكرة أو مكان تقدر تعبر كمان بطريقة أو بشكل تاني بخوضة حلو جميلة. تعطيك مخزون تعرف؟
1: لو كانت التجربة مباشر على الهواء كان بتكون كتير صعبة عليك؟
0: بقدر اتجاوز. هلا عم بصفهم انه انا بدي ضل اعتذر من الجمهور بلحظات وبدي يكون في اخطاء في مستقبل بس يمكن تكون عفوية. يعني المباشر هو صعب اكيد
1: كتير صعب.
0: شو
1: بس المباشر بحطك قدام مسؤولية ما بتعود
0: ما في مجال
1: غلط
0: لا
1: ولا رح توصل لتعتذر اذا غلطت
0: لانه الجماعه رح يقولوا لك يعطيك العافيه. خليني بالتمثيل يعني
1: القناه الثانيه كيف عم بتشوف اصدقائها بسوريا؟ قناه يعني نوعا ما عم بتكبر يوم عن يوم بظل الهدوء يلي شوي عم بتعيشه سوريا بعد مرحله الحرب يلي
0: اكيد يعني هلا
1: اكثر من مره.
0: اكيد هلا القناه الثانيه هي صارت يعني من الاقنيه الوطنيه اللي مشاهد السوري بالداخل أكيد هو بيتوجه له لأنه هي عم تعرض أعمال درامية عم تنتج أعمال درامية عم تقدم برامج عم ترصد نبض الشارع أكيد
1: بالمبدأ الأسبوع القادم رح يبلش يطلع برنامجك على الهواء.
0: عنجد
1: خايف
0: عنجد عم تحكي أنا هاي خبرية جديدة
1: بالمبدأ
0: المفروض
1: ب27 الشهر تطلع أولى حلقات البرنامج. خايف من ردة فعل العالم؟
0: إيه طبعاً أكيد.
1: شو بتقول رح يحبوا ما رح يحبوا رح يتقبلوا؟
0: يعني هلأ يحبوا ما بعرف بس إن شاء الله بيتقبلوا لأنه أنا فعلاً يعني
1: استمتعت
0: بذلت مجهود واستمتعت ونوعية الضيوف كانت ظريفة جداً. ناس لهم تجارب وراقين وفي عندهم زخم وذاكرة مهنيا طبعا وإنسانيا فكانت نوعية الضيوف كمان مثل ما بيقولوا ثقيلة. بتوقع إن شاء الله يعني أنا متفائل بصراحة.
1: طيب. على كل حال تحية كمان لميتافورا لديمتري خضر أستاذ ديمتري خضر وكمان لزياد صابر لجوان ملا يلي كمان هو مسؤول عن المسؤولين يعني عن هيدا العمل يلي رح يشوفوه العالم ويتابعوه خلال الفترة القادمة. رح روح أنا وياك لبريك وبعد البريك ارجع لتابع أنا وياك حديثنا نحكي عن تجربة ميسون يلي سبقت تجربتك كمان بعالم التمثيل نحكي عن مشاكلك مع الممثلين. سبوت أون

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم وهذا موجز لآخر الأخبار. تتجه الأنظار إلى سويسرا حيث تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية عند 11:30 بتوقيت غرينتش بحضور الوفدين الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس والإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى جانب الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف والوفد القطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني. في غضون ذلك يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاءات ثنائية مع وفود أمريكا وإيران وقطر وسويسرا. توازيا أعلن وزير الداخلية الإيرانية أنه سيتم استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وتتحرك في الاتجاه الصحيح. وزير الداخلية الباكستانية كشف من جهته أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح آملا في أن تسفر اجتماعة سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة. إلى ذلك أورد إعلام إيراني أن جلسة مخصصة للبنان ستتبع الجلسة الافتتاحية للمفاوضات. ونقلت فاينانشال تايمز عن دبلوماسي قولها إن الوسطاء سيناقشون آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عقب الإعلان الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية يخيم الهدوء الحذر على جميع المناطق الجنوبية. توازياً أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتغيير كبير في سياسة العمليات العسكرية عبر تقييد شبه كامل للقصف في جنوب لبنان. في السياق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال. هذا ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي إتمار بن جفير قوله يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله موجودا فيها. وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق ضاحية الجنوبية. عادت 3 ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بالهند ومحملة بالكامل للظهور في خليج عمان وفق ما أوردت بلومبرغ. والخبر الأخير من روسيا حيث أفادت المصادر بوقف مبيعات البنزين في شبه جزيرة القرم بعد الهجوم الأوكراني. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش،
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: سبوت أون.
7: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم بيتابعونا من القسم الاول من حديثنا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب شانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا اللقاء صوت وصوره. بدي رحب بكل المستمعين والمتابعين، وارجع اقول صباح الخير عن جديد لضيفه النجم ميلاد يوسف. صباح الخير ميلاد.
8: صباح الورد والياسمين.
7: ميلاد، اذا بدي احكي معك عن التجربه يلي سبقت تجربتك يلي هي كانت برنامج ذا ستيج المسرح مع الممثلة ميسون أبي أسعد، كيف لقيت هيدي التجربة؟ كيف شفت ميسون ببرنامج بكرم عمالقة رحلوا بس حضرت أنت؟ لأن بلشت البرنامج قبل ما أنت تخد تجربة التقديم.
8: أول شيء بوجه لها تحية لصديقتي ميسون النجمة، وهي شريك. تفاجأت أول شيء، مفاجأة بس كانت إيجابية. وأعطيك سر حقيقة، أنا اللي شجعني على خوض هاي التجربة، جزء من خوض تجربة التقديم هو العمل اللي أو المشروع اللي قدمته ميسون. فعلا كان مشروع مهم، عنده طاقة جميلة، المكان كان ساحر، الفكرة حلوة، تحكي عن قديش بتعرف. نحن ذكرنا انه قديش انت قادر انك تكرم ناس يمكن رحلت، لكن باسلوب جديد. كان في اسلوب جديد، يعني كيف انت تذكر الناس بي بي بي باعمالهم وكتاباتهم واغانيهم، وتجيب اشخاص جديد يكرسوا هذا الموضوع. فعلا الفكره كانت ذكيه وكانت تجربه ناجحه. أنا برأيي بهنية لميسون وبارك لها، وبقول لها أنه أنت كمان تجربتك شجعتني أني أخوض هاي التجربة.
7: مهم تكريم العمالقة اللي رحلوا، استذكارهم، الرجوع لهيدا الأرشيف للتاريخ.
8: طبعا طبعا طبعا. الناس للأسف بهذا العصر وبهذا الزمن بتنسى بسرعة، يعني بتنسى السيء والمنيح بصراحة. فشو المشكلة انه انت يكون عندك هدف او مشروع انك انت تضل تضوي وتذكر الناس بعمالقة او باشخاص رحلوا لكن ارثهم موجود وذاكرتهم موجودة. انا برأيي هاي هذا نوع من الوفاء ومن قيم أخلاقية مهنية لازم الأشخاص يعني يتمتعوا فيها. أنا بهنيكم على هذا المشروع.
7: بدي أرجع معك لحركش شوي فيك. ما في حدا ما بيعمل مشكل مع زميل أو زميلة وبيصير فيه هيك لو مشاكل تبع نهار واحد. أي متى آخر مشكل خطه؟
8: والله من زمان
7: يعني.
8: كان في مشكلة بمسلسل العربجي، يعني كان في مشكلة شوي، صار في سوء تفاهم بهذا المشروع. يعني بتوقع وقتها صارت هيك مشكلة صغيرة، عدم اتفاق على أفكار أو على موضوع. يعني حاكيك يا مش مضل تقلي شو هي. وهي بصراحة لها علاقة مع أنه هي الشخصية من الشخصيات المهمة والعمل المهم.

0: حسيتني انا يعني مو خديعه، بمعنى انه انا كان لازم احسبها اكثر.
1: بس ما عرفت مع مين المشكل صار.
0: لا هو المشكل صار بي مع
1: يعني انت وباسم ياخور؟
0: لا لا انا وباسم اكيد، باسم بالعكس كان هو يعني طرف ايجابي انه بما معناه انه مزبوط نحن كان لازم يكون في هيك، كان في يعني كان بالعكس ايجابي. يعني بموضوع مثلا
1: هذه الحرتقات يلي بتصير بيكون وراها ممثلين اخرين هن يمكن بمطرح معين بيجربوا يوصلوا لهيدا الغبن،
0: ممكن ايه طبعا. يعني في اعمال انا ما
1: غيرة
0: مو بس غيرة، لا في اعمال ما بحكي عن هذا العمل اكيد. في اعمال اكيد بيتدخل ممثل بي ممكن
1: في احقاد خفيه يعني.
0: تعرف شو السيء رالف؟ شان نروح على صلب المشكله. صلب المشكله هي كالتالي: انصح اي ممثل واي صديق واي نجم انه ما تشارك بعمل اذا ما كان الورق خالص على الاخير جاهز. هذا العمل تعرف ليش؟ لانه انت عن جد
1: بس مش دايما بتقدر تعملها. يعني في كتير اعمال برمضان أنصح. بتكون عم تنكتب
0: أنصح.
1: انه هلا ما رح ترجع تغيط
0: او حط
1: نفس الغلطه انت اوقات
0: او حط شروط معي. لا انا بعدها خضت تجربت مثلا مسلسل القدر، كانت الاعمال هو تقرر بفتره كتير
1: بس هو تركي معرب يعني معارف تقريبا معروف شو هو الدور.
0: طبعا عندك ملامح لوين رايحه الشخصيه وهيك. قصدي انا انصح بنصح حالي انه انا بتحج او حط شروطك مشان ما تتفاجأ.
1: في كتير اشخاص غلطت بحقك؟
0: لا لا لا بحقيقة لا.
1: تعرضت سألتك سؤال ما جاوبتني لأحقاد خفية بهيدا الوسط الفني؟
0: ممكن بمرحلة البدايات اي اكيد.
1: يعني شو السبب؟
0: نجاحات
1: الغيرة؟
0: غيرة نجاحات احيانا. أنا كنت كمان مثل ما بيقولوا كنت عامل اشتغل كتير، كان عندي طاقة إني أنا أقدر أتواجد بكذا عمل
1: بكذا ست بكذا مطرح.
0: أحيانا ممكن هاي القصة كانت
1: تزعج البعض
0: وتعرضت
1: لغدر؟
0: إيه.
1: من مين؟
0: من مسلسل من المسلسلات.
1: من مين؟
0: من أحد المخرجين. يعني أحد المخرجين.
1: شو صار؟ أي مسلسل؟
0: ما رح أقول.
1: لا يعني هاي أول مرة بسألك عن اسم. ما أنت ضيوفك بتسألون.
0: بمسلسل الغدر. في مسلسل اسمه الغدر. الكاتب صديق قال لي انه انا عم بكتب لك شخصية بهذا المسلسل اسمه الغدر، انه قال له اوكي. كتبت الشخصية وانكتب العمل، تفاجأت انه وقت تم توزيع الادوار ما صدعوا ميلاد يوسف لسبب ما اخذت وعطيت. يعني مثل ما بيقولوا انا كان بهاي المرحلة يعني عندي خيارات والخيارات موجودة يعني، لكن سبحان الله لا يصح إلا الصحيح. توقف العمل لشركة معينة ولمخرج معين وراح لمكان آخر. رجعت الشخصية ولعبتها للشخصية
1: وواجهته للمخرج اللي عم تحكي عنه
0: بكل حب. بكل حب.
1: شو كان السبب؟ شو برر؟
0: يعني مبررات بحترمها أنه مهنية أكثر من الموضوع الشخصي.
1: تعرف
0: طبعا انا ذكرت هذا الشيء لانه هي بتصير.
1: تعرف تعتذر ميلاد يعني اذا غلطت بحق حدا؟
0: انا جدا بعتذر.
1: من مين اليوم مثلا بتعتذر؟ ممثل او ممثله او اي متى اخر مره اعتذرت؟
0: بعتذر احيانا وقت مثلا بتاخر.
1: لا لا هيدا
0: قصدك انه شيء شخصي؟
1: هيدا اعتذار كلنا هلا من شوي انا تاخرنا على بعض وفتنا بالحيطان
0: لا لا لا ما بتعرف ليش ما بعتذر؟ لانه انا فعلا بحاول يعني انا شخص ملتزم وبحترم

0: ما حسيت انه انا بيوم هلا بعتذر نتيجه خطا ممكن يصير، بس اما اعتذار له علاقه بشيء كتير كبير لا.
1: مين في هيك شخص ظلمك بحياتك تعتبر هيدا اكثر شخص ظلمك بحياتك؟
0: طيب انا يعني كميلاد بقول انه انا ما انظلم،
1: فيك تكون من ظلمت.
0: ايه فيك تكون
1: فيك يعني تكون انت الظالم.
0: ما بظلم يعني انا
1: لا انظلمت ولا ظالم.
0: لا لا لا ما ابدا.
1: بتخاف من الظلم؟ بتخاف انك تتعرض لظلم معين؟
0: بخاف من الكذب. بكره الكذب. ظلمني برر لي اللي اخي انا هيك شايفه. بس ما تكذب
1: عليك. إذا نعرض عليك مثلا دور والشخصية اللي بدك تمثل معها أنت في بينك وبينه خلاف كبير، بتكسر من حالك ومن كرامتك؟
0: أو ما بكسر من كرامتي، لكن بتعامل مهنيا باحترام شديد، وكتير بتصير أحيانا أنك أنت بتلتقي بأشخاص أنا لأنه نتيجة علاقتي من طيبة مع مثل ما بيقولوا مع يعني كتير ناس ما بتعمل مهنيا، عندي قدرة. شو بدك؟ وقت، بدك انفعال، بدك احترام، كله بيكون موجود.
1: شو أكبر ثمن دفعته لأنك كنت صريح؟ جاوب، ما كتير تفكر لأنه بحيث في جواب بس ما بدك تقوله.
0: والله بتعرف أنا لأ عم تسألني هذا السؤال بيجي بيقول لك طيب أنا شو الثمن اللي دفعته لأني صريح؟ صريح إنه هلا إذا أنا صارحتك بمكان إنه أنا مثلا يعني لأن العمل ما حسيته ناجح، ممكن أنا بخيارك القادم أو العمل الثاني ما أكون موجود معك، ممكن بتكون صارت.
1: في أكبر كذبة عشتها بالوسط الفني؟
0: أنا بكره الإيفنتات
1: الريد كاربت وهول القصص، يعني
0: بكرهون.
1: ليه؟
0: مو بكرهون بمعنى بكرهون، يعني قصدي بحاول يكونوا كتير قلال. بحس إنه يعني حتى أنا ما بكون ميلاد، مدري شو بتنخلق شخصية مختلفة بكاميرات حواليك هذا بينطبق على أصدقائك أو على محيطك. بحس هذا المكان فيه تملق كتير كبير.
1: شو الحقيقة عن ميلاد يوسف اللي الناس كلها مصدقتها وهي غلط؟ يعني إشاعة عشان الناس.
0: مو إشاعة، الناس بتفكرني لئيم.
1: لا هاي صفة عم بحكي إشاعة، مثلا كيف قصة العلاقة بينك وبين روعة السعدية اللي هي غلط؟
0: يعني هاي إشاعة طلعت و...
1: والعالم صدقتها
0: وصدقتها يعني ولعبت يعني في إشاعات الموت. في إشاعة طلعت أنا منزل صور ميك أب بأحد الأفلام السينمائية صار تنذكر حوادث، يعني إشاعات إنه أنا هلأ تعرضت لل
1: بيزعجوك هالقصص.
0: هاي زعجتني جدا.
1: ليه؟
0: زعجتني لأنه قلق الناس وخوف الناس، حسيت إنه أنا مضطر برر لمحيطي ولأصدقائي إنه لا أنا بخير. يعني كذبوا الكذبة بطريقة محترفة يعني بصراحة.
1: باب الحارة. ميلاد يوسف ما قبل باب الحارة هو غير بوجوده بباب الحارة، يعني مستوى النجومية وكل شيء
0: أكيد كان في الانتشار أوسع. أنا كنت عامل حيز مثل ما بيقولوا للانتشار، لكن التكريس اللي كرسه مسلسل باب الحارة بالوطن العربي وبالعالم العربي بشكل عام كان تكريس كتير كبير.
1: شخصية عصام بعدها هيك محفورة بذاكرتك؟
0: أكيد.
1: تعتبر من أهم الأدوار يلي لعبتها؟
0: لا ما بعتبرها.
1: بحكي ناحية الانتشار والنجومية.
0: انتشار أكيد يعني، لكن هي ما بعتبرها من أهم
1: الشخصيات. توقعت كل هيدا النجاح؟
0: أبداً. مو في سر بدي لك عليه. نحن اشتغلنا الجزء الأول والثاني وودعنا بعض وخلص خلص العمل، كل واحد راح على بيته. وأنا بتذكر وقتها بهديك الفترة طولت شعري وصرت اشتغل أدوار وشخصيات. نعرض الجزء الأول بسنة ونعرض الجزء الثاني بالموسم اللي بعده، وصارت المفاجأة مذهلة كانت ردة فعل الناس على أكيد أسس الجزء الأول. الجزء الثاني كان الحالة اللي صارت، اضطرينا نرجع يعني وقت قالوا لنا أنه نحن رح نعمل الجزء الثالث ما حدا صدق، وفتنا باللعبة
1: ثالث رابع
0: ثالث رابع خامس انتهى كمان العمل كمان ودعنا بعض ويعطيكم العافية وغبنا كمان سنتين. كانت هون بلشت الحرب وبلش بعدين رجع الأستاذ بسام قرر أنه نرجع نخوض التجربة سادس سابع.
1: غلطتوا لما صرتوا تزيدوا مواسم ورا بعض كتير؟ يعني وصلتوا لمرحلة أنهيتوا نسبة المشاهدة هو على الهواء؟
0: ما غلطنا لقلك ليش، يعني هو هذا مشروع. مقاييس المشاهدة، مقاييس النجاح، هذا بيحكمه الجمهور وحقه.
1: بس في فترة صارت العالم تقول خلص، يعني صار نكتة باب الحارة.
0: هو خلص عمليا وقت انتقل هذا المشروع من شركة منتجة.
1: انت صار في خلاف بينك وبين شركة
0: لا هو المنتجة. انتقل المشروع، هو خلص بالتاسع. كان هذا آخر جزء بإشراف الأستاذ بسام الملا، انتقل لشركة قبنط واشتروا الحقوق وبلشوا بدهم يعملوا المشروع القادم. أنا وقتها هون ما
1: سحبت،
0: أنا قلت هون كافي.
1: شو الخلاف اللي صار؟
0: ما في أي خلاف،
1: ما في خلاف،
0: لا ما خلاف لا مادي ولا، بس أنا بالنسبة لي المشروع كان تحت إدارة جهة فأنا التزمت بهذا الموضوع. وهن الجماعة يعني الشركة عملت
1: باب الحارة على قد ما نجح على قد ما كمان في أشخاص كمان انتقدت أنه فرجة صورة للمرأة المعنفة، لقصص يعني بتدل أنه في تخلف بالفكر موجود، لبيئة بطلت موجودة. بتقدر هيدا النقد؟ بتقول إيه ظلم يمكن البيئة الشامية السورية الحالية يعني بهي المستقبل والعصر عايشينه؟
0: هو لأنه نجح باب الحارة بهي الطريقة اللي حكينا عنها فيها فصار النقد أكبر. صار إنه يعني أنت بعده نعمل أكثر من 30-40 عمل.
1: بس خلينا نحكي واقع، يعني اليوم ما في وحدة بتقول حاضر ابن عمي وبغسل لك رجليك
0: هذا يعني،
1: يعني أنت عايش بهيدا الجو ما أنه موجود.
0: ما هلأ ما أنه موجود، بس هو بفترة من الفترات هو جزء ما بدي لك هو جزء من تاريخ. هو حتوتة كان إلى بعض ال يعني هذا هاي الحتوتة إلى مفاصل معينة إلى شكل معين، هي كانت موجودة. هلأ طلعت بشكل درامي، طلعت في ناس قالت لك عم بتشوهوا، أنا بحترم كل هاي الأرض.
1: في شخصية بأثناء تصوير باب الحارة مثلا اضطريت ترفضها من وراء باب الحارة واندمت؟ أعمال أخرى يعني عم بحكي،
0: عم بتذكر لك بعمل تاريخي مماليك النار اللي انعمل بتونس الحبيبة، للأسف ما قدرت صور فيه عنه، عمل كان ضخم جدا.
1: اندمت انك رفضته؟
0: ايه اندمت.
1: كنت بتفضل لو تركت باب الحارة؟
0: مو تركت، انه اقل شيء كنت يعني
1: وزعت وقتك.
0: وزعت وقتي.
1: الوقت يوصل لك الدور. شو اكتر شيء بتطلع فيه؟ مساحة الدور ولا الاجر المادي المخرج؟ كيف
0: اول انا بتعرف رح لك سر شلون بشتغل. بمسك الدور او النص بقرا بشكل اول شيء حيادي. باخذ الانطباع الاول، إحساسي الأول. أنا هاي كتير فوراً باخد الانطباع الأول بتركه وبروح بصفون فيه. هل هو حرك شيء جواتي؟ بشوف حالي على الشاشة، بشوف خط الفعل المتصل لهي الشخصية كيف لوين بده يصل، وقت بحس انه هو مثل ما بيقولوا دغدغ مشاعره لميلاد او فكره لميلاد، بلش بقى التحصيل الحاصل
1: اللي بتقدم. اذا تنازلات مادية، اذا الدور عجبك كتير؟
0: ما كتير، يعني ما بلعب هاي اللعبة.
1: ليه؟ اذا دور كتير حلو وبتعتبر انه هيدا الدور رح،
0: طب ما هو دور حلو وانت رح تاخد مني يعني مشاعري ورح اقدم لك هذا الدور بكل وفاء مثل ما بيقولوا، طب ليش بدك تغبني مادي؟
1: اذا اليوم اجاك مثلا دور بهوليوود بس الاجر كتير قليل،
0: طب معادلة غلط،
1: بس ما بتخد تجربة بتقول بحط حجر اساس هنيك ببلش
0: بخوضها، بس يعني انك انت جايك عمل بهوليوود، طب ليش لا تكون المعادلة غلط؟ يعني انا طيب رح اقول لك المعادله ليش لو نروح لهونيك. انا اذا اجتني شركه كتير محترمه ومن اهم الشركات وقدمت لي دور بطوله، طيب ما انت يعني ليش بدك توصل على الموضوع المادي وتنتفى هاي الامور انه هي شركه محترمه، شركه قادره انها تدفع، ليش هذا الشرط ينتفى؟
1: بس اليوم في كتير زملاء لك بلشوا
0: بدك تسرقني، يعني
1: بلشوا باجر مادي قليل، اليوم صاروا عم يتقاضوا أجر مادي كتير عالي من نفس الشركات وصاروا بغير مطرح.
0: عم تجرب معناته؟
1: يمكن.
0: أوكي. يعني أنا مرحلة التجربة أنا برأيي
1: خلصتها،
0: يعني هذا بينطبق على ميلاد يوسف مثلا
1: بالعشرين.
0: يعني أنا في أعمال بقول لك ببداياتي ما كنت ناقش كتير، بقول له مثلا مدير الإنتاج أو البروديوسر بقول له شو مفكرين، بيقول لي كذا.
1: تجربك بالمسلسلات التركية المعربة تعتبر انه هيدول المسلسلات صحيين ولا
0: لا؟ طبعا لا صحي. لا لا عمول صحي.
1: ليه؟
0: يعني
1: مسلسل تركي مترجم لبيئة تركية ما بتشبه البيئة العربية، بشو صحية؟
0: ليش ما أنا صحية؟
1: لأنه ما بتشبه واقعنا. أغلب المسلسلات
0: عندك مسلسلات بتشبه واقعنا
1: قليلين.
0: بتعرف ليش؟ لأنه الدراما أحيانا بتكون هي حلم المشاهد. في سر بالسينما الهندية بيقولوا لك أنه تعرف ليش الجمهور بالهند بيروح بيعبي صالات السينما؟ لأنه هو بيشوف الحلم اللي هو بعيد عن الواقع تمام. بيشوف البطل وبيشوف الجمال وبيشوف الأناقة وبيشوف أحيانا الجمهور بيحب بحب يشوف شيء ما بيشبه واقعه حتى لو كان. بس أنا ما عم قلك أنك أنت تتنازل دراميا، يعني أنا تجربتي بالمعرب هو بمسلسل القدر أساسه كان العيلة والصراع الأخوة، في دراما لكن الشكل أكيد مختلف، المكان اللوكيشنات مختلفة. طب شو المشكلة؟
1: شاركت بالقدر مع قصي خوري، وسام حنا، رزان جمال،
0: ديما اندلفت
1: وغيرهم. البعض اعتبر انه ميلاد يوسف ساوم نوعا ما انه ما اخذ دور البطولة المطلقة، يعني ما كان هو بطل العمل، علما انه بالدراما السورية معود المشاهدين انك تكون انت اذا بدك الدور الابرز او اذا مش بالبطولة المطلقة بالبطولة جماعية. ليش ساومت؟
0: انا لانه حسيت انه هذا العمل تحديدا اللي هو كمان لا تنسى انه هو عبارة عن 45 حلقة. اول شيء اني خوض التجربة نفسها، يعني اللي شجعني عليها اني خوض التجربة نفسها، المعرب او اللي بدك تسميه التجربة التركية. اثنين، فكرة العمل. ثلاثة، انا ما عندي مشكلة اذا كان اساسه صدقني هو عمل أكثر من موضوع بطل وبطلة، لأنه جوهر العمل هو العيلة والأخوة. فقلت أنا هاي معناته حتى لو أنا مساحة الدور ما أنا كتير بتتقارن مثلا مع قصي ولا ديما، لكن مجال اللعب رح يكون قادر أني أنا أتحكم فيه، وهذا اللي صار.
1: في أسماء بتقول هول أسماء سبقوني عربيا؟
0: ما لا ما فكر بهي الطريقه ابدا.
1: بينك وبين حالك.
0: والدليل تعرف شو يعني؟ انا ليش بدي كذب عليك؟ انا بقول ضل كذب عليك من هون لبكره. طب انا وياك بننزل على الشارع.
1: ما عم بحكي عن محبة العالم،
0: ما عم بحكي عن حب
1: جماهيري، عن السوق، عن التلفزيونات كيف يفكروا، عن تمام. الشركات الكبيرة كيف
0: بتنظر. هذا سؤال كثير ظريف.
1: لأنه فيك تكون جمهورك أكبر بكثير من كثير أشخاص.
0: لا أنا مو هيك بفكر. أنا بفكر أنه أحيانا بتجي شركات أو بتجي مؤسسات تتبنى مجموعة نجوم وبتعطيهم الفرص وبيقدموا النجوم وبينجحوا. أنا بعتز بنجاح كتير أصدقاء. هذا مو لأنه هلأ أنت مالك موجود، ممكن أنت تكون بالمعادلة اللي بعدها. تفرض حالك أو يصيروا
1: زملائك بيعرفوا أكثر من هكذا. لا لا لا لا
0: حذير شو يصيروا بحاجة لميلاد يوسف. أنت بتصير ممثل مهم وقت بتصير بحاجة بيصيروا بحاجتك بيصيروا بحاجة لميلاد يوسف، أنه نحن مثل ما بيقولوا استنزفنا
1: سنزفنا قصاي و
0: لا ما بدون لا لا لا ما بدنا نذكر
1: وباسل خيار. لا لا لا لا. انا عم بذكر عابد فهد
0: سنزفنا ميلاد يوسف.
1: عم بحكي عن عم بحكي اليوم عن الاشخاص يلي بنشوفهم بمعظم الاعمال تمام. العربيه المشتركه
0: هن
1: بستنزفوا.
0: لا
1: لا لا عم بتكون دبلوماسي.
0: لا ماني دبلوماسي. لا اقول لك ليش
1: يعني ليش؟ صراحه نحن اوقات بنقول زهقنا من نفس
0: هذا هذا رأسنا. لكن انا السؤال انه انا ما مثلا اعتبرني ماني ضمن المعادله اوكي. طب انا بس عندي قدره ايه بقول لك انا عندي قدره فارض نفسي كممثل بادواتي بتاريخي بحاضري ايه فارض نفسي. امتى انت بدك تكون انا جزء من خياراتك؟ هذا الامر بيعود لك، لكن انت رح تحتاجني يوما ما. رح تحتاج ميلاد يوسف.
1: اي شخصية لعبتها بتقولها اكتر وحدة بتشبه ميلاد يوسف بتشبهك عن حقيقة؟
0: بفترة من الفترات كانت شخصية رامي بالفصول 4 بتشبه ميلاد يوسف بهذاك العمر. شخصية عصام بباب الحارة في جزء منها من تفاصيل ميلاد يوسف. مؤخرا شخصية أمير المنصور بمسلسل كانون هي الشخصية اللي هي أقرب لاحظ ما بشمت اللي إنه أقرب للنوع من الجنون أو مس الجنون. كمان فيها شيء قريب من ميلاد يوسف.
1: في شخصية ما قدرت تطلع منها بعد التصوير يعني تعذبت تطلع منها ولا هيدا شيء كذب بيقولوا الممثلين انه
0: عالم بالدور؟ لا لا لا ما بتطلع. كيف ما بتطلع منها؟ بتضل مفرداتها حاضرة. يعني انا مثلا فتت بتصوير 4-5 شهور استعملت مفردات هنك معين بالحديق بالحكي صوت معين نبرة صوت بتأثر عليك.
1: غيمة سوداء وانزاحت وسقف الحرية صار أكبر. اليوم شرقت شمس سوريا بعد العاصفة اللي كانت فيها؟
0: أكيد. يعني نحن
1: هي تصريح أنت قايده من الجملة اللي أنا ذكرت.
0: تمام. بصراحة يعني نحن محكومون بالأمل دائما. هذا اللي عم يخليك تعيش.
1: أنت ما غدرت سوريا بسوريا معظم الوقت. بتقول يا ريت غدرت جبت باسبور آخر.
0: ما كثير فكر. لا.
1: اللي غادر مثلا قدر يبني بزنس مختلف.
0: كل إنسان خاض هاي التجربة. أنا فكرت بإني ما رح أقدر أتخلى عن مكاني
1: وناسك
0: وناسي وأهلي وهاي. في أشخاص لحظات خوف كتير كبيرة. أكيد فضلت أني أنا أبا. هذا لا يمنع أو ما بيصير تهاجم أشخاص كمان راحوا حقهم وعندهم تجربتهم وعندهم وعملوا يمكن شيء يمكن أنا.
1: بس أنت التزمت الصمت كل هذه الفترة نوعا ما يعني ما كان عندك.
0: هذا بيرجعنا لل...
1: ليش التزمت الصمت؟
0: لا لا بيرجعنا للمكان اللي قلت لك عنه أنه أنا الشخصي أو الشيء اللي ما لازم يظهر دائما. أنا بفضل أني يكون إنسان طبيعي بيحب هذا المكان تعامل معه. طب ولعلمك كمان يعني أنا من كتير أعمال قدمتها بهاي الفترة الظرف الصعب يعني أعمال بعتز فيها ما خسرت وخسرت بمكان وربحت بمكان. خلي الناس يعني خلينا ما تعزز الانشقاق أو ما تعزز.
1: إذا بدي أعطيك دقيقة واحدة تحكي فيها الشعب السوري بدون رقابة أو خوف شو بتقلن؟
0: بقول له فرصة إنه نحن نرجع نبني كل شيء انكسر وكل شيء تهدم ويكون رحيم على حاله وعلى محيطه وعلى ناسه. وآخر شيء الأسى يعني هو رح ينطبق على الكل رح يجي على الكل ما رح يستثني حدا. فهي فرصة نتفائل بلدنا بتستاهل جميلة بكل شيء فيها تستاهل إنه نكون أوفياء.
1: رح روح معك لمطرح تاني. في تصريح لفتني سبق وصرحته أنت إنه ما عندك مشكل تمثل دور امرأة.
0: لا
1: في مقال
0: ما
1: هيك
0: ما في امرأة
1: حدا كاتبه عنك يعني
0: بالسنة؟ أعوذ بالله شلون يعني
1: شو عرفت يمكن شي كوميدي مثلا ممثل جورج خباز وطلال جردي بأحد المسرحيات لبسوا دور امرأة وكان مسرحية كوميدية
0: يعني انك انت مثلا تعمل دور مثلا على مسرحية او ب ايه ممكن بالمسرح بتزبط
1: يعني حتى بمصر في كتير ممثلين في كتير اشخاص
0: بالمسرح
1: بافلام السينما ايه مثلا بيتنكروا بحجة
0: طبعا
1: بحجة
0: ايه
1: الدور
0: ايه
1: اليوم اول شيء قلت لك ايه صدمك
0: ايه صدمني انه انا روح مثلا اعمل دور بطولة مثلا 30 حلقة بدور امرأة لا ما بيزبط على الحكي عم بتجي تقلي شخصية
1: هل ممكن هيك تصريح او هيك دور يعرض الممثل يمكن لمطرح معين انه العالم تنتقده كيف قبل يعمل
0: طبعا
1: بتخاف من النقد بتحب بس تترك الامج الحلوة لك لانه انت عندك هيدا الناحية
0: يعني مو بخاف بتحاشى يعني مو بتحاشى انت بدك تعمل فعل طيب انت مساحتك لتقرر شيء هو الفعل ليش بدك تهاجم رد الفعل ما انت عملته لهذا الفعل انت مسؤول عنه لهذا الفعل. انا مساحتي كميلاد تفكيري وادراكي وحرصي هو بكيف بدي اعمل هذا الفعل اما ردة الفعل حق الناس.
1: المجتمع العربي اليوم صار يتقبل اكثر الادوار الجريئة
0: ايه
1: ليش
0: صار في تراكم صار في تراكم عند الجمهور العربي او تابويات كانت موجودة.
1: شو التابوية اللي بترفض مسته مثلا دور شاب بيحب شاب
0: ايه ما مثله
1: ليه بتخاف انه العالم تصير تصدق
0: التمثيل؟ لا لا لا يعني انت
1: يعني انت معروف انك نسوانجي هلا مش هذا شيء تاني
0: يا استاذ راشد بس انه سؤال انت شخصيات تستفزك كممثل انا هيك شخصيه ما كتير بحس حالي قادر
1: شو بده يروحوا ينبشوا على ممثل مثل الجنس تيقدر يمثل هالدور
0: في ممثلين ولعبة شخصيات
1: صح
0: انا ما يعني انا مو من خياراتي بصراحه بكل بساطه يعني
1: الفنان لازم يكون عنده حدود معينه بقبول الادوار
0: طبعا
1: شو الخط الاحمر يعني بتقول هي انا ما بعمله مثلا مشهد جريء قبلة مشهد جنسي مشهد يعني في كتير ممثلين عرب قدموا مثلا مشهد بيكونوا عاريين مثل زافر العابدين طارع بأحد الأفلام أنه عاري كامل في أشخاص قدموا مشهد بالسرير مشاهد معينة ترفض
0: أنا قدمت هيك مشاهد يعني نوعا
1: بس
0: ما
1: مش ما
0: يعني شو بدك يعني
1: أنه بالنص كم أنت
0: والله ما كتير مشكلة يا رالف يعني الظرف المكان الزمان هو اللي بيحكمك كممثل. يعني إذا الظرف غلط والمكان غلط والتقديم غلط بلا بلا بلا.
1: رح روح معك لأسئلة هيك شوي سريعة.
0: أوكي.
1: المسرح أو التلفزيون؟
0: تلفزيون بس مشتاق للمسرح.
1: المال أو النجاح؟
0: نجاح بيجيب المال.
1: لا أوقات لا
0: بيجيبه من تجربتي بيجيبه.
1: ثلاث أرباع الفنانين بيموتوا فقرة صح؟
0: هلا أنت ليش مين قادر إنه هو يتحكم فيه يتحكم بحاله ماديا بهذا الوقت وبهذا الزمان وبالشي اللي عم يصير فيك؟ أنت أحيانا بتشتغل سنة وفي ثلاث سنين ممكن تضل قاعد.
1: العدو الواضح أو الصديق اللي بيخفي نوايا؟
0: العدو الواضح.
1: تعرف أعدائك؟
0: ما في أجمل.
1: تعرفهم؟
0: بحترم أصلا العدو الواضح.
1: تعرفهم؟
0: يعني أنا ما عندي أعداء لكن العدو الواضح بحترمه أنا.
1: شخصية ندمت أنك لعبتها؟
0: بهذا المسلسل العربجي. ما كتير يعني مو ندمت بس كنت بفضل أني لعبها بطريقة أخرى.
1: شخصية بتتمنى تعيدها؟
0: شخصية البري مسلسل طاحون الشر. شخصية جميلة كانت.
1: شخص بتحلم
0: عفوا وشخصية أمير المنصور بمسلسل كانوا استمتعت.
1: شخص بتحلم أنك توقف قدامه؟
0: عادل إمام. كنت بحلم أني أوقف قدامه.
1: شخص بتشتاق تسمع صوته؟
0: والدي.
1: والدك
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. شو بتقول له؟
0: بقول له اشتقت لك.
1: أثر كثير بشخصيتك؟
0: أكيد.
1: تشبهه؟
0: بمراحل طبعاً بأماكن معينة بشوف حالي فيه يعني. خاصة أنت بس لتكبر بتحس حالك أنه فجأة هيك بلشت تشبه والدك الله يرحمه.
1: شو أكتر نصيحة علقانة براسك أو قصص كان يقول لك إياها وصايا؟
0: كان يقول لي الله يوفقك دائماً. وكنت شوف نظرة عينه وتكون عامل شيء أو ناجح بشيء.
1: كان ينبسط بنجوميتك بشهر؟ عارض بالأول دخولك
0: التمثيل. هو اللي عارض يعني بالبداية.
1: ليش؟ من شو خاف؟
0: ما كان ما بيعرفه.
1: شو كان بده ميلاد يوسف يكون؟ محامي مهندس طبيب مثل كل ال
0: كان بده يعني يسافر وادرس شيء بروسيا وقتها وأنا تمردت وهربت من البيت ورحت قدمت على المعهد وبعدين صار من أهم داعمين. فات باللعبة إجا حضر مسرح شاف المعهد فشاف بعدين وقت أول طلة وكانت مع الأستاذ دوريد لحام. أحلى شغلة أحكي لك تفصيل عنه. أنا بظهر بالمسلسل تقريبا بالحلقة 18 فبلش رمضان وميلاد يوسف موجود ابني موجود بالمسلسل كل يوم يدق لي ثلاث مرات إمتى بدك تطلع؟ قلو لازم يعني الحلقة الجاي استنى الحلقة الجاي اللي إمتى بدك تطلع؟ آخر يعني آخر شيء يئس قال لي أنت اسمك موجود بس يمكن أنت نسيان يمكن مالك شاغل. نعم حرام نطر هاي بالبداية حرام نطر 18 يوم مثل ما بيقول لحد ما ظهرت الشخصية بالجزء الأخير هي بتظهر. وعمت الفرحة مثل ما بيقولوا.
1: في شيء بيعود فقدان الأب؟
0: لا لا لا أكيد لا.
1: الأب أو أي شخص يعني عزيز كمان
0: طبعا. لا الأب ولا الأم أكيد يعني. الله يخلي لي والدتي بوجه لها
1: تحية خلي لك وطول بعمرها.
0: بس أكيد الأب.
1: شو كان قاسي معك؟
0: لا والله يعني كنا تحس ميلاد وأب ميلاد يعني أصدقاء.
1: وقت يمشي معك بالشارع وهيك العالم مبسوطة فيك وهيك كان ينبسط؟
0: ينبسط ويقول لي يعني ما عم بفهم أنه أنت ليش عم تخبئ ليش حاطت كاسكيت يعني ما عم بفهم عليك شيل الكاسكيت خلي العالم تشوفك.
1: يفتخر فيك يعني انه كون فخور كون فخور بنفسك. شو الشيء اللي خسرته ولا يمكن تعويضه؟
0: ان شاء الله ما بخسر.
1: مش شخص مش شخص
0: صعيد بشكل عام الوقت انت بتخسر.
1: تخاف من العمر؟
0: ما بخاف بس انا دائما بفكر بالعمر.
1: كلمة بتلخص حياتك اليوم؟
0: اليوم كلمة سلام وسلام.
1: شو السؤال يلي كل الإعلاميين بيتجنبوا يسألوك إياه وبتتمنى يكون حدا عم يسألك إياه؟
0: ما حب لا تخاف عم يسألوني كل شيء.
1: لا لا مش بدك كل شيء.
0: لا ما بدك.
1: شفت كيف؟
0: أوكي.
1: شو السؤال؟
0: ولا شيء.
1: بلا في شيء. في كتير قصص ما هلا هلا اذا بتقلي ولا شيء بلش لا لا. اسال
0: يعني في في في
1: اعطيني السؤال تبع اساله.
0: ما بحب انا مثلا ينسال مثلا انه شو اجرك شو بتشتغل بيسالوك على الوضع المادي. كل مثل ما بيقولوا كل في في بيوت اسرار يعني
1: حياتك الشخصيه يعني
0: حياتي الشخصيه.
1: إذا التقيت بميلاد يوسف أول يوم دخل في عالم التمثيل شو النصيحة الوحيدة اللي رح تقله إياها؟
0: دافع عن حالك أكتر.
1: كون شرس أكتر يعني.
0: كون شرس أكتر. ما تتعامل بي أكيد أنت كنت شخص بسيط شخص عفوي خفف من عفويتك وفكر بعقلك أكتر كان.
1: بدي أتشكرك نجم ميلاد يوسف على حلولك ضيف معي اليوم عبر صوت كل لبنان وصوت الغد أستراليا وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصة فيه. بدي أقولك أطيب التمنيات بنجاح برنامجك وبنجاح الأعمال حتى على صعيد التمثيل. نجم أنا على صعيد شخصي انبسطت تعرفت عليه لأنك إنسان مثل ما سبق وذكرت بالمقدمة بالدرجة الأولى قبل أي شيء تاني. بتمنى لك كامل التألق وشكرا لتلبيتك الدعوة اليوم.
0: شكرا لك رالف. أنت أصبحت يعني شريك بمشروع أنا حاطت إيدي يعني حاطت حالي بين إيديك مثل ما بيقولوا. أنت أهل الثقة حقيقة بتشرفي. هلا بدك تغدرني ما سامحك بس بشكل عام انا مبسوط فيك. وجه تحية لجمهورنا عبر اليوتيوب ولا الإذاعة اللي بيسمعونا. بحب الإذاعة انا كنت اشتغل إذاعة وبحب الناس يسمعوا صوتك بتخيلوك
1: بتخيلوا قصص وبصيروا
0: ايش. بوجه لهم تحية وشكرا كثير لك.
1: شكرا لك ميلاد يوسف لوجودك معنا. لقاءنا بيتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.
2: Put on من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أودي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: شو؟
3: الحب
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
8: طلعت شمسة طلت
7: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
9: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو قاب يعني
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار تتجه الأنظار إلى سويسرا حيث تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية عند 11:30 بتوقيت غرينتش بحضور الوفدين الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيد ديفانس والإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى جانب الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف والوفد القطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن جاسم الثاني التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود دول الأربع وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماع سويسرا سيستمر ليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان بعد الظهر وأكدت أنها ستناقش في اجتماع سويسرا قضايا عدة مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية شدد على أن تنفيذ أي وثيقة أهم من مجرد التوقيع عليها وتتم متابعة هذه المسألة منذ البداية توازيا أفاد تلفزيون إيراني بأن لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيناقش إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان واليوم كشف مسؤول إسرائيلي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان أكد رئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة طهران وستتضح مكاسب هذه المفاوضات قريبا مشيرا إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بالكامل وقال في خطابه الأخير إن كثيرا من الأمور هي من حق الشعب الإيراني وقال بيزيشكيان واشنطن تطالب بأن نحصل على سلاح نووي والمرشد الراحل كان يؤكد دائما أننا لا نسعى إلى ذلك كما شدد على أن المفاوضات الجارية في سويسرا تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات في الجنوب يخيم الهدوء الحذر على القرى والبلدات بالتزامن مع انطلاق المفاوضات في سويسرا في حين انفجر جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة جبشيت
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات بأن يشمل بيان المفاوضات تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف إطلاق النار، وطلب جملات عبر أكس الجهات المعنية بإنشاء مراكز إيواء جديدة. نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر مضيق هرمز، وذلك حتى إشعار آخر. والخبر الأخير، طالبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر رئيس الحكومة كير ستارمر بالاستقالة. نهاية عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: حسم منتخب ألمانيا تأهله رسمياً لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد ما حقق فوز مثير على منتخب الكوت ديفوار بنتيجة 2-1 بالمباراة اللي جمعتهم مساء السبت على ملعب تورونتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. بهالفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط بصدارة المجموعة ليضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب الكوت ديفوار عند 3 نقاط لتتعقد مهمته بالمنافسة على بطاقة التأهل.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: دخل إيلوي روما حارس مرمى منتخب كوراساو التاريخ برقم تاريخي لأول مرة خلال مباراة الإكوادور باللقاء اللي جمع المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 26، وأصبح روم أول حارس بتاريخ كأس العالم بحقق 15 تصدي خلال مباراة واحدة من دون أشواط إضافية، وهالشي صار خلال مباراة الإكوادور بعد تألقه بشكل ملحوظ في التصدي لأكثر من فرصة للتسجيل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار توغل عدد من الآليات الإسرائيلية من جهة عزرائيل في اتجاه منطقة شانوح في خراج كفرشوبة في قضاء حصبية إلى ذلك ومع استمرار الاعتداءات على الجنوب والبقاع أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو على بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى 5 شهداء من بينهم طفل وامرأة ومسنان 2 وجريح كذلك أدت الغارة على الرشيدي قضاء صور إلى شهيدين من الجنسية الفلسطينية هذا ونفذت مسيرة تحليقا فوق الزهراني والقرى المجاورة والظهر اليوم ذكرت قيادة الجيش بضرورة تريس الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في المقابل وصلت وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات بنين خربة سلم مجدل سلم دبين وبلاط وعملت على نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل لإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل وذلك عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين وقتلوا خلال معارك في جنوب لبنان وأكد نتنياهو أن حكومته ستواصل العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشمال والقيام بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة توازيا قال مسؤول إيراني لشبكة CNN الأمريكية إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني الموجود في سويسرا وأن أبرز هذه البنود هو البند الأول من الاتفاقية الذي ينص على إنهاء الحرب في لبنان نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر مضيق هرمز وذلك حتى إشعار آخر في السياق أعلن الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز بسبب عدم التزام أمريكا ببنود التفاهم رأى النائب علي فياض أن لبنان أمام فرصة استثنائية للخروج من أزمته بأبعادها المختلفة بدءا من إنهاء العدوان وتحرير الأرض وصولا إلى إعادة إنتاج التفاهمات الوطنية بين اللبنانيين استقبل نائب فؤاد مخزومي وفدا من أهالي بلدة بشمون بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات المحلية، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلدة. ولمناسبة عيد الأب وجه مخزومي تحية تقدير إلى جميع الآباء، السند الحقيقي لعائلاتهم بتضحياتهم ومحبتهم وعطائهم، كما استذكر والده الراحل. ولمناسبة عيد الأب أيضا وجه وزير الصناعة جو عيسى الخوري تحية لكل أب لبناني صمد في وجه الأزمات ويعمل بصمت ويضحي بلا حدود ليؤمن لعائلته حياة كريمة.
6: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن بدء التفاوض مع واشنطن جرى وفق مذكرة التفاهم، وأنه رهن بتنفيذ 5 بنود أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. ولفتت إلى أن اجتماع سويسرا سيناقش قضايا عدة مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة، وأن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا أساسيا في الاجتماع. وفي سياق متصل قالت وكالة تسنيم إن رئيس البرلمان الإيراني يلتقي رئيس الوزراء القطري في سويسرا ويناقش تنفيذ الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة. الخبر الأخير، كشفت الخارجية الأمريكية أن لقاء مثمرا جمع كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث جددا تأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، كما ناقشا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا الكرام، طاب توقيتكم. بموازاة مغادرة وفدها التفاوضي إلى سويسرا، اتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق مذكرة التفاهم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز كخطوة أولى، ملوحا بإجراءات تصعيدية إضافية في حال استمرار العدوان. جانبي، وقبيل توجه إلى سويسرا، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح فرصة للمفاوضات خلافا لمواقف بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن يد ترامب ممدودة لإيران، إلى أن الأمر قد يختلف إذا تغير سلوكها. وفي ظل ضغوط واتصالات أمريكية مكثفة لكبح جماح التصعيد الإسرائيلي، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وعزال الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من مناطق السيطرة. المدى تصر إيران على بند وقف الحرب في لبنان، ولتصمد مذاكرة التفاهم أمام اختبارات الميدان وضغوط التفاوض. مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاشنا كالعادة من خلال صفحتنا على الموقع arabic.rt.com والإجابة على سؤال الليلة كما يظهر على الشاشة. برأيك، هل يتخلى ترامب عن نتنياهو لإنقاذ التفاهم مع إيران؟ الحوار اليوم، مرحب بضيفينا الكريمين، الخبير في الشأن الإيراني سعيد

0: والسيد سعيد شاوردي، كما أرحب بضيفنا من الولايات المتحدة عضو الحزب الجمهوري والبحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أرحب بكم ضيفينا، وأبدأ معك سيد سعيد بالسؤال عن الموقف الإيراني. يعني برأيك التفاهمات التي توصف بأنها هشة، مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، الكثير من الغموض والكثير من التحديات، هل يتحمل هذا الوضع توجه طهران لإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بسبب تمسكها بتنفيذ البند الأول من التفاهمات المرتبط بالوضع في لبنان؟
1: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللضيف ولجميع المشاهدين. هو بكل تأكيد مضيق هرمز فتح بناء على مذكرة التفاهم التي توصلت إليها إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك عندما تكون هذه المذكرة غير قابلة للتنفيذ أو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تنفذها وتبقى يعني حبرا على ورق فلا قيمة لها، لذلك إيران تقول ليس من المعقول أن ننفذ البنود الاتفاق المذكرة، فقط نحن والأمريكيون مستمرون بسياساتهم. طبعا سمعنا تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي لإيران في الأيام الأخيرة، كان من المفترض أن لا يهدد إيران لأن نحن في فترة مفاوضات والبنود المذكرة تنص على أنه يجب أن تنسحب القوات الأمريكية وأن لا تدخل أمريكا في حرب جديدة ضد إيران وأن تنهي إسرائيل عدوانها على الشعب اللبناني، فكل هذا لم يتحقق، يعني لم يتحقق شيء من بنود المذكرة. وبالإضافة إلى هذا الجرائم الإسرائيلية حقيقة يعني بشكل رهيب قد ازدادت خلال الساعات والأيام الأخيرة، والولايات المتحدة لا تفعل شيئا وكأنها هي من تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو من أجل ارتكاب هذه الجرائم. ففي مثل هذه الأجواء لا يمكن لإيران يعني أن تبقى صامتة، وأعتقد يعني إغلاق مضيق هرمز هو من أجل الضغط على الأمريكيين ليوقفوا الجرائم الإسرائيلية في لبنان.
0: لكن هل يمكن سيد سعيد تجاهل الموقف الطرف الأبرز؟ نتحدث عن موقف الولايات المتحدة، نتحدث عن تصريحات لنائب الرئيس فانز يؤكد فيها أن يد ترامب مبدودة وأنه حريص على أن يمنح المفاوضات فرصة، فلماذا يتجه الموقف الإيراني لتحقيق ما يرغب فيه الإسرائيليون وهو نصف هذه المفاوضات من خلال الاستمرار بالتصعيد في لبنان؟
1: والله يعني هذا كلام، هو حقيقة ترامب يعني يستطيع أن يتكلم وهو يتكلم ربما أكثر من كل الناس في العالم من الصباح للمساء ويقرد وينشر، نحن ننظر إلى الوقائع. ترامب هدد إيران عندما يقول جي دي فانس أن يد ترامب ممدودة للسلام، يعني من المفترض أن لا يهدد، وهو هدد إيران خلال هذه المرات عدة مرات وقال سأعود لقصف إيران. يعني هو بمجرد أن وقع على مذكرة التفاهم هو هدد إيران تهديدات خطيرة، لذلك نحن يعني ننظر إلى التهديدات وليس لأن ترامب مستعد للسلام. بالإضافة لهذا نحن لم نرى سلاما الآن في لبنان. البند الأول كما نعلم جميعا هو يتحدث عن ضرورة وقف الحرب على الشعب اللبناني، ولم نرى هذا على الأرض، بل يعني زادت الجرائم كما قلت، يعني في ليلة واحدة ما يقارب 150 شهيد وجريح، يعني هذه جرائم رهيبة حقيقة، جرائم حرب، ولذلك ينبغي أن تتخذ إيران خطوة للضغط على الأمريكي.
0: اسمح لي أنتقل لسيد ماركو، رحب بك مرة أخرى. بالنسبة للجانب الأمريكي، هذه التصريحات الإيجابية من فانس، الحديث عن التوجه إلى، يعني هو في الطريق إلى سويسرا، والحديث عن حرص الرئيس الأمريكي على المسار التفاوضي ويده الممدودة، يعني رغم كما أشار السيد سعيد إلى وجود تهديدات أيضا من الجانب الأمريكي، برأيك في ظل التطور الأخير إغلاق مضيق هرمز وما يفرضه من تحديات أمام الجانب الأمريكي وأمام المسار التفاوضي، ما مدى حرص واشنطن على هذا المسار، على المضي في خيار التفاوض؟
2: اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين والضيف الكريم. يعني نقول بان الولايات المتحده الامريكيه ما يحدث حتى من اغلاق مضيق هرمز وهو بين قوسين رمزي حتى الان لم نسمع بان هناك تاثير فعلي على الارض، ولكن هذه التفاصيل الصغيره في اعتقادي فقط من المحاوله من الطرف الايراني للقول بانها تتحكم في مضيق هرمز وتحاول ان تثبت هذه السابقه لانها تتحكم تفتح المضيق حينما تريد وتغلقه حينما تريد. ولكن في اعتقادي هذا لا يمنع بان الجانب الامريكي والجانب الايراني يريدون التوصل الى تفاهمات، ولكن ولكن كل طرف يحاول أن يكون أنه يمسك به قيود الطرف الآخر. حتى الآن الإيرانيين يريدون أن يقولوا نعم مضيق هرمز مقابل لبنان ويجب علينا أن نحل هذه المسائل قبل أن نبدأ هذه الاتفاقية، ولكن أصلا الوفود الإيرانية والأمريكية في الطريق. فهذا يعني بأن الوفود أو دعنا نقول الدولتين الإيرانية والأمريكية يريدون توصل التفاهمات، وبالفعل هم مضوا على ووقعوا على مذكرة التفاهم، ولكن بكل تأكيد كل طرف أو الطرف الإيراني بكل تأكيد يحاول أن يثبت واقعه بأن هناك وحدة الساحات وأن هناك ما يحدث في لبنان مرتبط ارتباط أساسي مع يحدث في إيران. ولكن لماذا دونالد ترامب وافق على ذلك؟ هل أنه استمع إلى المطالب الإيرانية أو كان تحت ضغط إيراني؟ فاعتقادي لا. الهدف الرئيسي من أن الرئيس دونالد ترامب يضغط على نتنياهو أو يعارض ما يحدث في لبنان بالقوة العسكرية ويفضل المفاوضات، لأنه أصلا يفضل المفاوضات في أي حل المشاكل. يعني هو حل المشكلة مع الجانب الإيراني في بعض المفاوضات، كان من الممكن أن يستخدم القوة العسكرية ولكن لم يقوم بذلك وفضل المفاوضات، وهو كذلك يعمل على نزع سلاح حزب الله أو حل المشاكل العلاقة ما بين الدولة اللبنانية والإسرائيلية عن طريق المفاوضات التي تعقد بجانب برعاية أمريكية. فإذن الموقف الأمريكي واضح، دونالد ترامب يقول المفاوضات هي الخيار الأمثل، دعنا لا نستخدم القوة العسكرية لأي مشكلة كما يستخدمها نتنياهو، ودعنا نعلي صوت الدبلوماسية والسياسة. والآن نتحدث بأن هناك مصالح أمريكية، المصالح الأمريكية تقول بأن وفقا لدونالد ترامب وفقا لمذكرة التفاهم يجب البناء عليها للوصول إلى اتفاق نهائي بعد 60 يوما. إذن العائق أمام هذه المصالح الأمريكية هو العائق الإسرائيلي، وبكل تأكيد هناك ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي. ولكن بكل تأكيد لكي نكون منصفين ولكي نكون واقعيين بأن ما ينجح به دونالد ترامب من وقف إطلاق نار يتم اختراقه بعدها ب 24 ساعة لن ينجح في يعني دعنا نقول انسحاب إسرائيل من الأماكن التي احتلتها، وهذا هو العائق الكبير. هل إيران
0: هذا السؤال يعني بالنسبة لواشنطن، يعني هل هي قادرة على ضمان استمرار وقف إطلاق النار المعلن؟ يعني حتى قبل قليل يعني أمس أعلن نفس الأمر، ورغم ذلك يعني كما أشار سيد سعيد سقط العشرات من القتلى يعني في صفوف اللبنانيين. الأمر يتكرر اليوم، وحديث عن إعاز كاتس ونتنياهو للجيش الإسرائيلي ب يعني وقف القتال مع الاحتفاظ بمناطق السيطرة، يعني مجرد الاحتفاظ بمناطق السيطرة ألا يوحي بأن يعني وقف إطلاق النار هش؟
2: بكل تأكيد وقف إطلاق النار هش، لأننا لم نحل المشاكل الأساسية ولم نعطي أو الإدارة الأمريكية حتى الآن تقول بأن أو الإدارة الإسرائيلية تقول أن الإدارة الأمريكية لا تعطيها ما تريد. فإذن نتحدث عن هذا الوقف إطلاق النار الهش باعتقادي يعني يعطي أو يزيد من مخاطر فشل الاتفاق، أو على الأقل يعرقل الجهود للوصول إلى الاتفاق. يعني كما رأينا كان من المنتظر أن يذهب جي دي فانس مع وفد رفيع إيراني للذهاب إلى جنيف، وتأخرت هذه الزيارة أو تأخر بداية هذه المفاوضات بسبب ما يحدث في لبنان. الرئيس دونالد ترامب مطالب بكل تأكيد أن يضع النقاط على الحروف مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب الإيراني، لأن دعنا نقول بأنه أيضا هو أصلا دونالد ترامب يعني يفضل المفاوضات على الجانب اللبناني، ولكن لا بكل تأكيد لا يفضل وحدة الساحات ولا يفضل بأن إيران تقول ما يمكن أن يتم فعله في لبنان، لأن هو يريد أن يقول لبنان دولة ذات سيادة لها حكومة ولها لها لها رئيس، ويجب عليها أن تقرر ما تريد وفقا لي المصلحة الوطنية ليس وفقا للمصلحة الوطنية الإيرانية. فإذا الرئيس دونالد ترامب الآن في مأزق لأنه تحت الضغط الإيراني وتحت الضغط اللبناني، ولكن بكل تأكيد هو يجب عليه أن يكون حاسما مع الطرفين حتى يصل إلى المطالب الأمريكية كما يراها بكل تأكيد.
0: طب سيد سعيد، يعني ما يتعلق بموقف الجانب الإيراني حدود التحرك، الآن نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز، لكن هناك تلويح بخطوات تصعيدية أخرى. يعني إن استمر التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ما حدود التحرك الإيراني؟ وهل سوف تتخلى طهران عن المسار التفاوضي وتلجأ ربما للتصعيد المباشر؟
1: والله يعني التصعيد لا أعتقد أنه ربما سيحصل حقيقة، يعني وفي بيان مقر خاتم الأنبياء في قبل الساعات الذي صدر قال الخطوة الأولى هي إغلاق مضيق هرمز، وهناك خطوات أخرى في حال استمرت إسرائيل في عدوانها، ولا أستبعد أن إيران ستضرب إسرائيل بالصواريخ حقيقة، حتى لو أن الوفد المفاوض الآن ذهب إلى سويسرا. بكل تأكيد إيران كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية نحن مع الخيار السياسي، إيران أيضا تقول نحن مع الخيار السياسي ومع الدبلوماسية، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا لإسرائيل، فلذلك ربما لغة إيران أيضا أصبحت لدينا وفد يفاوض في سويسرا من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي، ولكن قواتنا المسلحة ستستهدف إسرائيل، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن وقف العدوان الإسرائيلي أو أنها حقيقة لا تريد أن تفعل ذلك. لذلك يعني الأمور مرشحة نحو التصعيد، وأعتقد ربما ستحدث أمور خطيرة حقيقة وتفشل يعني هذه الوساطة وهذه الزيارات. لذلك على الأمريكيين أن يكونوا واضحين تماما، لأنه نحن لدينا تجربة معهم، هذه ليست أستاذ محمد المفاوضات الأولى حتى نقول يعني نحسن الظن بالأمريكيين. نحن لدينا مفاوضات معهم في السابق، كلنا نعرف ماذا جرى. المفاوضات أدت في نهاية المطاف إلى حروب، إلى قتل قيادات سياسية وعسكرية. لذلك لماذا يجب أن نحسن الظن بترامب وديدي ماس هذه المرة؟
0: دعنا نحاول
1: أنهم يريدون سلام
0: استقراء بعض المعطيات المرتبطة بهذه الجولة والوفد الأمريكي. سيد ماركو، يعني قراءة في التغيير والتحول الحاصل في الوفد الأمريكي، كان هناك حديث عن توجه فانس، تغير الأمر إلى مستشاري ترامب، ثم عاد الحديث عن فانس مرة أخرى، يعني عندما صدر القرار الأخير بأن يتوجه إلى سويسرا. يعني دلالات طبيعة الوفد الأمريكي وهذه التحولات الطريقة.
2: جيدي فانس هو نائب الرئيس الأمريكي، يعني تاني أكبر شخصية سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عند ذهاب جيدي فانس وهو نائب الرئيس الأمريكي، لا يمكن أن يجلس على سبيل المثال مع وزير خارجية إيراني. هذا لا يعتبر تقليل من وزير الخارجية، ولكن من الناحية البروتوكولية يعتبر غير لائق. ولا يمكن أيضا أن يجلس مع وفود تقنية، سواء كان في ملف النووي أو في ملف مضيق هرمز. فإذن عندما نتحدث عن ذهاب جيدي فانس إلى سويسرا وقيام بهذه المفاوضات، يجب أن يكون مستوى التمثيل الإيراني مناسب للتمثيل الأمريكي. فإذن تم الدفع بويتكوف. حتى الآن لا نعلم بكل تأكيد هل سوف يذهب قالباف، على سبيل المثال من هو وزير الخارجية عباس عرجي الإيراني موجود الآن أو في الطريق إلى سويسرا. فإذن وفقا للتمثيل الإيراني سوف يتم تحديد المستوى التمثيل السويسري، التمثيل الأمريكي في اعتقادي. ولكن في اعتقادي هيدا هناك أيضا أمر مهم. لماذا؟ لأن يعني دعنا نقول ذهاب جيدي فانس من عدمه أو ذهاب وودكوف وكوشنر من عدمه في اعتقادي لا يؤثر كثيرا في التفاوض. لماذا؟ لأن كل هذه الأطراف تمثل الرؤية الأمريكية التي يمثلها بكل تأكيد والقرار النهائي له يكون له دونالد ترامب. فإذن عندما يذهب جيدي فانس أو يذهب وودكوف أو يذهب كوشنر، لا يكون هناك اختلاف في الرؤية الأمريكية، ولا يكون هناك اختلاف عن ما تم بحثه في مذكرة التفاهم. فإذن فاعتقادي مسألة وقف الوفد الأمريكي لا تؤثر كثيرا. نعم هناك يعني العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ليست بأفضل حال، جيدي فانس ممكن أن يكون منتقد كبير للإدارة الإسرائيلية، ولكن بكل تأكيد لا يمكن أن يغير يعني ستيف وودكوف أو جيرد كوشنر من الموقف الأمريكي بسبب أن هناك اختلاف أمريكي إسرائيلي. فإذن أقول بأن المستوى البروتوكولي والتغيير في الموقف الأمريكي هذا هو المهم، ولكن ليس مهم الشخصيات التي تذهب إلى سويسرا. ولكن حتى ذلك الحين في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب، وتوقفا على ما قاله الضيف الكريم بأن لا يوجد هناك ثقة، أيضا ما هو لا يوجد هناك ثقة أيضا من الجانب الأمريكي للطرف الإيراني، وهذا هو صلب الموضوع. ما صلب الموضوع هو بناء ثقة. لذلك نقول خطوة خطوة، ما تقدمه إيران سوف تقدم أمامه الولايات المتحدة شيئا. هكذا تم صياغة آلية المذكرة التفاهم، لأنك لا يوجد أي طرف يثق في الطرف الآخر بسبب أن هناك اختراقات
1: من كل الأطراف. كان ينبغي على الأمريكيين أن ينفذوه.
0: نعم. طب في هذه النقطة سيد سعيد، ما ينبغي؟
1: يعني أنتم لم تنفذوا البند الأول، يعني حتى لو اتفقنا.
0: نعم. هناك بند لبنان سيد سعيد، وهناك أيضا حديث عن ملف الأرصدة. يعني هناك من يتساءل إن كانت الخطوة التصعيدية من جانب طهران ما يتعلق بغلق مضيق هرمز ربما مرتبطة أيضا بتصريحات ترامب الأخيرة عن عدم تمكين إيران من أي دولار من أرصدتها.
1: صحيح، هذه أيضا نقطة مهمة. ولكن اسمح لي أيضا أستاذ محمد، كما أشار ضيفك، هنا في إيران الآن توجد انتقادات حقيقة. يعني الضيف قال لا نعلم أن من هو الآن يمثل الوفد الإيراني. الوفد الإيراني ذهب خلال ساعات نحو سويسرا، ومحمد باقر قالباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض الإيراني برفقة عباس عراقشي ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي وأعضاء آخرون ذهبوا في هذا الوفد. وحقيقة الآن أسمع انتقادات لماذا محمد باقر قالباف ذهب، ويعني كان يفترض أن يأتي جيدي فانس حتى يذهب قاليباف، لذلك ليس مقبول أيضا من قبل إيران أن يجلس قاليباف مع كوشنر، أو يعني هذا ليس مستواه، ويجب على النائب الرئيس الأمريكي أن يأتي، وهذا ما حصل في الاجتماع الأول في إسلام آباد. لذلك حقيقة لا نعلم كيف ستكون الأمور خلال الساعات القادمة، وربما نائب الرئيس الأمريكي تعمد أن لا يأتي، يعني هو مع الوفد الأمريكي، وإلا من غير المعقول يعني
0: هو يعلم متوجه. المعلومات الأخيرة سيد سعيد،
1: الوسيط الباكستاني،
0: يعني المعلومات الأخيرة تشير إلى أن فانز هو من توجه إلى سويسرا، يعني وقاليباف بالتأكيد عن الجانب الإيراني.
1: نعم، ولكن نسمع الآن بعض الأخبار تتحدث عن أنه ربما يتأخر ومثل هذه الأمور، لا نعلم. على كل حال نرى خلال الساعات القادمة ماذا سيحصل. ردا على سؤال حضرتك، بكل تأكيد هذه قضية أعتقد أيضا حساسة. الأمريكي الآن يحاول أن يقول نحن مارسنا ضغوطا على نتنياهو، ولكن نتنياهو لا يستمع لكلامنا وهو مستمر في الحرب، وهذا كلام لا تصدقه طبعا إيران. ولكن بكل تأكيد أنا أؤكد لك، عندما تصل الأمور إلى البند الذي يتحدث عن ضرورة أن تفرج الولايات المتحدة عن أموال إيران، سنشهد لعيب جديد هذه المرة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، وهو كما تفضلت الآن يصرح بأنه سوف لن يعيد الأموال، وهذه القضية الوحيدة يعني كافية لتنسف كل شيء. إيران تقول يجب عليكم أن تسلمون هذه الأموال، وهي أموالنا والآن مسروقة من قبل الأمريكيين. فلذلك حقيقة نحن عندما نشكك بنوايا الأمريكيين بسبب هذه الأمور، وإلا نحن قلنا ما في مشكلة يعني ننفذ خطوة أمام خطوة، ولكن أنت لم تنفذ شيئا. يعني ماذا نفذت أمريكا لحد هذه اللحظة؟ لم تنفذ شيئا. إيران فتحت مضيق هرمز والأمريكي لم يفعل شيئا. يعني
0: نعم. طب هنا سيد سعيد،
1: عن رأيك رفع الحصار،
0: هل هناك تباين في يعني تفسير بعض البنود يعني المرتبطة بهذه الأرصدة؟ يعني الجانب الأمريكي يتحدث عن يعني انتهاء مهلة 60 يوما، التوصل إلى تفاهمات خلال هذه المهلة قبل الحديث عن حجم الأرصدة وما سيسلم منها إلى الجانب الإيراني، بينما إيران على ما يبدو تطالب بالحصول على جزء منها يعني خلال هذه المهلة. هل هناك تباين في يعني فهم التفاهمات مع الجانب الأمريكي؟
1: نعم أستاذ محمد، يعني هذا الحديث الآن اللي يدور عن 24 مليار وعن 12 مليار دولار، هذا هو يعني أقل ما يمكن أن تقبل به إيران. ولكن الحديث هنا داخل إيران يدور على أنه خلال 60 يوما يجب على كل الأموال الإيرانية المجمدة بسبب أمريكا في الخارج أن تعود لإيران، والأمريكي يقول ما في مشكلة نحن سنسمح لإيران أن تنقلها من هذا البنك إلى بنك آخر. هذا أيضا غير مقبول، لأن يعني الأمريكي يستطيع أن يعني مرة أخرى يصدر أوامر لهذه الدولة وتلك ويمنع نقل الأموال إلى إيران. هذه الأموال يجب أن تنقل إلى إيران وتصبح داخل إيران، وحتى ليس من خلال النظام البنكي، لأن هذا حصل في قطر. 6 مليارات نقلت من كوريا الجنوبية وصلت إلى قطر، بعد ذلك ضغطت أمريكا على قطر وهي الآن الأموال في قطر. لذلك إيران يقول لا أقبل بهذه الطريقة.
0: نعم. عن الموقف الأمريكي سيد ماركو، يعني هل يمكن توقع يعني خطوات ملموسة من الجانب الأمريكي لدفع هذا المسار التفاوضي، يعني خطوات مرتبطة بهذه الأرصدة الإيرانية المجمدة خلال فترة التفاوض مهلة 60 يوما للتأكيد على حسن نية الجانب الأمريكي؟
2: الجانب الأمريكي تحدث كثيرا عن هذا الموقف وقال لا يمكن أن نعطي أموالا للجانب الإيراني كاش، يعني على بياض لا يمكن استخدام ذلك الأموال، لأنه قال بأن هذه الأموال سوف تذهب إلى صناعة السلاح والمسيرات ودعم الميليشيات، وهذا ينفي أصلا الهدف الأمريكي من الدخول في هذه الحرب. فإذا الحديث عن يعني إعطاء الأموال للجانب الإيراني بطريقة النقد أو الشيء أو كاش بدون قيود، هذا أمر مرفوض من الجانب الأمريكي. ولكن عندما نتحدث عن ماذا قدم الجانب الأمريكي الآن لدفع المفاوضات في خلال 60 يوما، تحدث دونالد ترامب أو تحدثت الإدارة الأمريكية عن رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني، وهذا يضر أموالا كبيرة على الجانب الإيراني، وأيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. فهذه أيضا مبادئ أمام فتح مضيق هرمز. إذن قدمت إيران فتح مضيق هرمز، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية كسر حصار على الموانئ الإيرانية ورفعت العقوبات على النفط الإيراني، ثم الحديث عن هذه الأموال سواء 6 مليار دولار أو 12 مليار دولار كما تناقلتها وسائل الإعلام. ولكن لكن بكل تأكيد دونالد ترامب لن يعطي أموالا مقابل لا شيء. هو بالنسبة لدونالد ترامب وعقلية الإدارة الأمريكية الآن في هذا التوقيت بالتحديد لا يمكن أن يعطي دولارا واحد إلا إذا أخذوا في المقابل يعني تنازلات من الجانب الإيراني أو على الأقل دعنا لنا نسميها تنازلات نسميها خطوة للأمام من قبل الطرف الإيراني. ثم بعدها نتحدث عن التفاصيل. وأيضا ترامب قال بأنه لا يمكن حديث عن إعطاء أموال للجانب الإيراني إلا إذا وصلنا إلى اتفاق شامل وكامل مع الجانب الإيراني. ما هذا الاتفاق الشامل والكامل؟ فاعتقادي يشمل كل القضايا التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها الحرب. حدث عن الملف النووي، ملف الصاروخ الباليستي، ملف الميليشيات. نعلم بأن ملف الصاروخ الباليستي وملف الميليشيات غير موجودين بشكل بارز وصريح في هذه مذكرات التفاهم، ولكن بكل تأكيد هذا ما يعنيه دونالد ترامب، لأن هذه هي الملفات أو هذه هي القضايا التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها. فعندما نتحدث عن قضية الأموال، نعم هذه أموال مجمدة إيرانية، ولكن وفقا للقرارات والشرعيات الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لمقابل العصا والجزر. إذا قامت إيران بشيء إيجابي ووفاء بالتزاماتها سوف تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية بفك جزء وليس كامل عن هذه الأموال. ثم نتحدث عن الخطوة سواء كاننا نبني هرما، فبكل تأكيد نريد أن
0: في نحو دقيقة تقريبا سيد ماركو، بالنظر إلى هذه التعقيدات التي بدأت بها المفاوضات، يعني ما طبيعة التحديات العقبات والمطبات التي قد يواجهها المسار التفاوضي عندما يبدأ البحث في التفاصيل، يعني في الملفات المعقدة كالبرنامج النووي وغيرها الملفات التي أشرت إليها؟
2: يعني من العوائق التي نتحدث عنها أولها بكل تأكيد ما يحدث الآن في لبنان وربط هذه الملفات ببعضها البعض، ثم غلق مضيق هرمز رمزيا من قبل الطرف الإيراني، ونتحدث عن العودة إلى استخدام القوى العسكرية أو العودة للتهديد بها كما قال الطرف الإيراني، نحن مستعدين لغلق مضيق هرمز واستهداف كل القوات السفن العابرة. وأيضا الولايات المتحدة قالت بأن قواتنا جاهزة لفتح المضيق. فإذا هذا من ضمن العوائق الكبيرة، ولكن بكل تأكيد عندما نمر بهذا العائق نصطدم بهذه الاصرارات الإيرانية بعدم أو يريد الالتزام بالكامل بفك التجميل عن الأموال الإيرانية بشكل كامل، هذا بكل تأكيد مرفوض أمريكي. لماذا؟ لأنه إن فك التجميل بشكل كامل عن كل الأموال الإيرانية التي تقدر حوالي 100 مليار دولار ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا لا يعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي زخم أو أي ضغط على الجانب الإيراني، وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي هذه الأموال نقدا وشيكا على بياض للطرف الإيراني.
0: شكرا.
1: طبعا هذا غير مقبول أيضا سيد محمد.
0: ربما فرصة أخرى سيد سعيد، للأسف دهها من الوقت، لم يتبقى إلا ثواني قليلة، مضطر لأذكر بنتائج التصويت كما تظهر على الشاشة. السؤال كان وما زال، هل يتخلى ترامب عن نتنياهو لإنقاذ التفاهم مع إيران؟ نحو 60% قالوا لا، نحو 40% قالوا نعم. التصويت مستمر على الموقع arabic.rt.com. جزيل الشكر لضيفين الخبير في الشأن الإيراني سعيد شواردي، أشكر أيضا عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر في أمان الله.
3: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الاثنين 22 حزيران 2026 أوروغواي وجمهورية الرأس الأخضر الساعة 1 الفجر، نيوزيلندا ضد مصر 4 الفجر، والأرجنتين والنمسا 8 المساء.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: الوحش
6: تح معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنيلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 21 من حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات محمد الحسن ألان جديد خليفي وهذه الهجمة

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. إعلان إيراني بإغلاق مضيق هرمز يخلق أجواء جنيف التفاوضية بين واشنطن وطهران. كلام إيراني عن انطلاق المفاوضات وفق مذكرة التفاهم وتمسك بإنهاء الحرب على كل الجبهات. تفاؤل باكستاني وتوقعات بنتائج إيجابية ومفيدة. هدوء حذر في الجنوب وتوغل في مناطق في فرشوبة وحصبية. الجيش يذكر بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى الحدودية. نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن والاستقرار إلى شمال الأرض المحتلة، ومسؤول إيراني يؤكد أن إنهاء الصراع في لبنان بند على جدول أعمال الإيرانيين في جنيف. جنبلاط يأمل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. نجاة عون صليبة تتحدث لصوت كل لبنان عن مسارين، واحد تقوده الدولة اللبنانية وآخر تقوده قوى مرتبطة بمحور إيران. علي فياض: لبنان أمام فرصة استثنائية للخروج من أزمته. وفي النشرة: مواقف في عيد الأب وتطلعات للخروج من الأزمة في لبنان.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. مع انطلاق مفاوضات جنيف الأمريكية الإيرانية وبعد قليل من التفاؤل الذي عم المنطقة، حضر الإعلان عن إقفال مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية، مع حديث هذه السلطات عن عدم إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها الواردة في الاتفاق الثنائي. هذا الأمر أعاد القلق إلى المنطقة على مصير الأمن والاستقرار، مع ما تبع ذلك من تصدعات في اقتصادات الشرق الأوسط بعد الأحداث الأخيرة. وبدا راهنا أن لبنان الأكثر قلقا، وحيث لا تزال الحرب ترخي بتأثيرها، وحيث يعمد الإسرائيلي إلى تهديم قرى جديدة وأحياء في عمق الجنوب اللبناني. ولعل أبرز ما اعتدى عليه الإسرائيلي مبنى مصرف لبنان المركزي الحكومي في النبطية، ذلك فيما يسيطر مشهد الدمار على عقول اللبنانيين وعلى الهواجس ذات الصلة بالمستقبل القريب وإمكانية الحصول فعلا على وقف لإطلاق النار، وبالتالي الحصول على استقرار في لبنان. وتناقش في هذا الوقت السلطات اللبنانية مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي وما يمكن أن يفيد لبنان في هذه المرحلة وما بعدها، والطموح بالتالي لإنجاز استقرار يريده لبنان كحاجة ملحة. في هذا الوقت تعمد القيادة الإسرائيلية للتأكيد على المضي بالاعتداءات على لبنان، وأبرز ما ورد اليوم جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بمواصلة العمل لإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل، كما ورد على لسان كاتس موقف يؤكد بقاء الإسرائيلي في الأرض الجنوبية. في الوقت عينه يربط الإيرانيون مسار وقف النار في لبنان بالمفاوضات مع واشنطن، وقال مسؤول إيراني إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني، وأن أبرز هذا البند هو أول في الاتفاقية، وأن عدم تنفيذ ذلك يحول دون الانتقال إلى مرحلة المفاوضات الرسمية بين الجانبين. ماذا إذن في المفاوضات؟
4: إذن في خطوة خرقت الأجواء الإيجابية الراهنة، أعلن الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز بسبب عدم التزام أمريكا ببنود التفاهم. ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر المضيق، وذلك حتى إشعار آخر.
3: وكانت قد اتجهت الأنظار إلى سويسرا، حيث تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية عند 11:30 بتوقيت غرينتش، بحضور الوفدين الأمريكي برئاسة نائب رئيس جيدي فانس والإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، إلى جانب الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء جهباز شريف، والوفد القطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني.
4: في الوقت عينه قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن بدء التفاوض مع واشنطن جرى وفق مذكرة التفاهم، وأنه رهن بتنفيذ 5 بنود أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. ولفتت إلى أن اجتماع سويسرا سيناقش قضايا عدة مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة، وأن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا أساسيا في الاجتماع.
3: التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع.
4: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية شدد على أن تنفيذ أي وثيقة أهم من مجرد التوقيع عليها، وتتم متابعة هذه المسألة منذ البداية.
3: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن كل بنود مذاكرة التفاهم تصب في مصلحة طهران، وستتضح مكاسب هذه المفاوضات قريبا، مشيرا إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بالكامل. وقال في خطابه الأخير إن كثيرا من الأمور هي من حق الشعب الإيراني. وقال بيزشكيان إن واشنطن تطالب بألا نحصل على سلاح نووي، والمرشد الراحل كان يؤكد دائما أننا لا نسعى إلى ذلك، كما شدد على أن المفاوضات الجارية في سويسرا تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات.
4: توازيا، أفاد التلفزيون الإيراني بأن لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيناقش إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان. في غضون ذلك يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاءات ثنائية مع وفود أمريكا وإيران وقطر وسويسرا.
3: وزير الداخلية الباكستاني كشف أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح آملا بأن تسفر اجتماعات سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة.
4: توازيا، أعلن وزير الداخلية الإيرانية أنه سيتم استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وتتحرك في الاتجاه الصحيح. وزير النفط الإيراني أكد أنه بعد الاتفاق مع واشنطن ستكون البلاد أكبر منصة للاستثمار.
3: وضمن محادثات سويسرا جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله. وأفاد مصدر دبلوماسي لشبكة CNN بأن ملف فلبنان سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الجلسة الطارئة.
4: إلى ذلك أورد الإعلام الإيراني أن جلسة مخصصة للبنان تتبع الجلسة الافتتاحية للمفاوضات. ونقلت فاينانشال تايمز عن دبلوماسي قوله إن الوسطاء سيناقشون آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان.
3: واليوم كشف مسؤول إسرائيلي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان.
4: وليس بعيدا من أجواء جنيف، كشفت الخارجية الأمريكية أن لقاء مثمرا جمع كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث جدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، كما ناقش عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
3: في الجنوب يخيم الهدوء الحذر على القرى والبلدات بالتزامن مع انطلاق المفاوضات في سويسرا، في حين انفجر جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة جبشيت. وظهرا توغل عدد من الآليات الإسرائيلية من جهة عزرائيل في اتجاه منطقة شانوح في خراج كفر شوبا في قضاء حصبية. كذلك أدت غارة على الرشيدي في قضاء سور إلى سقوط شهيدين من الجنسية الفلسطينية، ونفذت مسيرة تحليقا فوق الزهراني والقرى المجاورة. كيف يبدو المشهد في الجنوب؟ حسين معنا.
5: لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على جميع المناطق الجنوبية منذ مساء أمس وقت الإعلان الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية، ولم يسجل خروقات تذكر باستثناء توغل 10 آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج كفر شوبا في قضاء حصبية. كما يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية. كذلك سمع اليوم دوي انفجار في بلدة جبشيت قضاء النبطية، تبين أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي. أيضا أفيد من بلدة حداثة أن طائرة درون إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه شخص حاول التقدم إلى داخل البلدة، حيث لا تزال قوات الاحتلال متواجدة دون تسجيل إصابات. إلى ذلك بدأت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية منذ الصباح أعمال رفع الأنقاض والركام في أغلب القرى التي كانت عرضة للعدوان الإسرائيلي وللدمار، بحثا عن جثامين الشهداء. وقد تمكن صباح اليوم فريق من كشافة الرسالة الإسلامية انتشال جثمان طفل شهيد من تحت الأنقاض في بلدة قناريت التي تعرضت أمس لمجزرة وحشية ذهب ضحيتها أكثر من 15 شهيد وأكثر من 20 جريح. من جهة ثانية، ومع عودة العائلات النازحة إلى قراهم، دعت بلديات القرى الحدودية لا سيما المحاذية لقرى ما سمي بالخط الأصفر، دعت الأهالي إلى التريث وعدم العودة حاليا ريثما تستكمل أعمال المسح والتأكد من السلامة العامة. من الجنوب، حسين معنا.

0: الرئيسية والفرعية في بلدتي ذبين وبلاط.
1: واليوم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل لإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل، وذلك بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين قتلوا خلال معارك في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن حكومته ستواصل العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشمال والقيام بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة.
0: ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير القول: يجب أن لا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية مادام حزب الله موجودا فيها. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتغيير كبير في سياسة العمليات العسكرية عبر تقييد شبه كامل للقصف في جنوب لبنان.
1: توازيا قال مسؤول إيراني لشبكة CNN الأمريكية إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني الموجود في سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وأن أبرز هذه البنود هو البند الأول من الاتفاقية الذي ينص على إنهاء الحرب في لبنان.
0: وفي ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم والتعثر، يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن.
1: وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
0: في المواقف أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأن يشمل بيان المفاوضات تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف إطلاق النار، وطلب جنبلاط عبر إكس الجهات المعنية بإنشاء مراكز إيواء جديدة.
1: النائبة نجاة عون صليبة شددت على أن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون حصرا عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، لافتة إلى أن هناك مسارين متوازيين، الأول تقوده الدولة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة، والثاني تقوده قوى مرتبطة بمحور إيران. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أشارت صليبة إلى أن القوى التي اعترضت سابقا على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كانت شاركت في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أفضت إلى اتفاق عام 2022.
2: ما في حزب الله كميليشيا يكون هو عم بيقرر عن السياسة الخارجية للبنان. السياسة الخارجية بتقررها رئاسة الجمهورية والحكومة، وغير هاي الطريقة ما فينا نشتغل. إذا ما نشتغل كدولة معناتها هو إذا بده يفتح عائران ويدل يستمد كل الصواريخ وكل الأسلحة من إيران، معناتها هو خارج وما في موافقة من الحكومة، والحكومة قالت له أنت ما فيك بقى تجيب سلاح حسابك، معناتها هو خارج عن القانون. قرار بناء الدولة هو الأهم، وبناء الدولة ما بيصير إلا باحترام المؤسسات، واحترام المؤسسات بتكون مع احترام دور رئيس الجمهورية واحترام دور الحكومة واحترام قرارات الحكومة. يا أخي ما أنتوا بالحكومة وعملت قرارات الحكومة وما طلعتوا من الحكومة، كيف بتعمل لنا هالسكيزوفرينيا بكل القرارات تبعكم؟ انتو يا بدكم تكونوا بلبنان ومع الدولة اللبنانية، يا ما بدكم تكونوا بلبنان وبدكم تقوسوا على الدولة اللبنانية. وفي هيدي الحالة لازم تطلعوا من المجلس النيابي ومن المجلس الوزراء. كيف قاعدين باتنين وما بدكم لبنان، او بدكم لبنان تخدوا على ايران؟ اخدتوا على ايران بالاول، ما وصلنا الا للخراب وللدمار ولجهنم. اليوم في عنا اهتمام دولي ببناء دولة اسمها لبنان، المفروض كلنا نكون عم نرجع نغير الاتجاه ونفوت باتجاه تاني يكون متوازي مع كل التغيرات بالمنطقة. هيك بيكون انه نحن عم ننتهز الفرصة لحتى نخلص حالنا.
0: النائب علي فياض رأى ان لبنان امام فرصة استثنائية للخروج من ازمته بأبعادها المختلفة، بدءا من انهاء العدوان وتحرير الارض ووصولا الى اعادة انتاج التفاهمات الوطنية بين اللبنانيين.
3: إذا ما أخذنا هذان الأمران إنجازات المقاومة ومذكرة التفاهم، ببين معنا أنه صرنا قادرين نتحدث في هذه المرحلة عن موازين قوى مؤاتية بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وصار بإمكاننا أيضا أن نتحدث عن أن مسار وقف إطلاق النار ومنع العدو من حرية الحركة وإيقاف الأعمال العدائية وصولا إلى الانسحاب من أرضنا، هذا المسار بات قابلا للتحقق.
1: أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رفضه أي مشروع يمس لبنان، معتبرا أن ما تقوم به السلطة في واشنطن لا تعبر عن المصلحة الوطنية، وأن إسرائيل تسعى إلى إضعاف الدولة خاصة الجيش بهدف ضرب الثقة وتعزيز

0: تعزيز الانقسام الداخلي، ودعا رئيس الجمهورية للتمسك بالسيادة وعدم تقديم أي تنازلات لعناصر القوى التي تحمي لبنان، واعتبر أن المقاومة تشكل ضرورة وطنية، والتراجع الإسرائيلي في الجنوب جاء نتيجة الخسائر بفضل المقاومة وليس بسبب الضغوط السياسية والمفاوضات.
1: 21 حزيران يحمل معه الكثير من المشاعر الصادقة، فهو يوم مناسبة تكريم رجل كان ولا يزال وسيبقى الركيزة الأولى في حياة كل أسرة، بين من يراه مناسبة رمزية ومن يعتبره فرصة نادرة للتعبير عن الحب الصامت. تتنوع الآراء وتبقى الفكرة واحدة، الأب يستحق كل الحب والتقدير. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
2: بي يا صوت النور ببالي، في يوم عيد الأب التقت المواقف السياسية والروحية على دور الأب كركيزة أساسية للعائلة والحياة. رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم وجه رسالة لمناسبة عيد الأب هنأ فيها جميع الأباء، مشيدا بدورهم الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع وبما يقدمونه من تضحيات وعطاءات في سبيل أبنائهم وعائلاتهم. إبراهيم أكد أن الأبوة ليست مجرد مسؤولية عائلية، بل هي رسالة سامية تقوم على المحبة والتفاني والتضحية، وتشكل ركيزة أساسية في تنشئة الأجيال على القيم الإنسانية والأخلاقية والإيمانية. وأشار المطران إبراهيم إلى أن الأسرة تبقى الخلية الأولى في المجتمع، وأن دور الأب فيها أساسي في ترسيخ الاستقرار والتماسك الاجتماعي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، معتبرا أن بناء الوطن يبدأ من بناء الأسرة السليمة والمتماسكة. المطران ليس عودي بدوره تطرق في عظة الأحد إلى صورة الأب في إنجيل الابن الشاطر، مؤكدا أن الإنسان يعود دائما إلى حضن الأب الذي ينتظر أبنائه بالمحبة والرحمة، في رسالة حملت أبعادا روحية مرتبطة بعيد الأب.
3: يحتفل عالمنا اليوم بعيد الأب، تكتسب هذه الرسالة معنى خاصا. أبانا الذي في السماوات، فالله شاء أن تكون الأبوة الأرضية صورة لأبوته السماوية. الابن يتعلم الثقة من خلال خبرته مع أبيه الذي يحبه ويهتم به ويحمله في ضعفه. لذلك لا يقاس الأب المسيحي بما يوفره لأولاده من حاجات مادية، بل بما يزرعه فيهم من إيمان وثقة بالله.
2: تقدم النائب فؤاد مخزومي بأصدق المعايدات لكل أب يكافح من أجل عائلته وأولاده، ويؤكد أنه السند الحقيقي والمنارة التي تضيء الدروب بالتضحية والمحبة الصادقة، مستذكرا والده الراحل قائلا أن ذكراه ما زالت البوصلة في الحياة. وزير الصناعة جو عيسى الخوري بدوره وجه تحية لكل أب لبناني صمد في وجه الأزمات ويعمل بصمت ويضحي بلا حدود ليؤمن حياة كريمة لعائلته. المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عايدت الأباء في الدفاع المدني وقالت ننحني إجلالا أمام ذكرى الأباء الشهداء الذين قدموا أغلى التضحيات. ولمناسبة عيد الأب أيضا استحضرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي معاني التضحية والعطاء من خلال تكريم شهدائها الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن الوطن وحماية أبنائه. وأكد المدير العام اللواء رائد عبدالله في رسالته للمناسبة أن الثقة التي يمنحها المواطنون للمؤسسة تبقى الحافز الأساسي لمواصلة أداء الواجب وخدمة المجتمع. ومن صوت كل لبنان إلى الأباء، كل عام وأنتم الحياة.
0: استقبل النائب فؤاد مخزومي وفدا من أهالي بلدة بشامون بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات المحلية، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلدة.
1: يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يا يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

0: وكان في النشرة إعلان إيراني بإغلاق مضيق هرمز يخرق أجواء جنيف التفاوضية بين واشنطن وطهران. كلام إيراني عن انطلاق المفاوضات وفق مذكرة التفاهم وتمسك بإنهاء الحرب على كل الجبهات. تفاؤل باكستاني وتوقعات بنتائج إيجابية ومفيدة. هدوء حذر في الجنوب وتوغل في مناطق في كفرشوبة وحصبية. الجيش يذكر بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى الحدودية. نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن والاستقرار إلى شمال الأرض المحتلة. ومسؤول إيراني يؤكد أن إنهاء الصراع في لبنان بند مهم على جدول أعمال الإيرانيين في جنيف. جنبلاط يأمل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي. ونجاة صليبة تتحدث لصوت كل لبنان عن مسارين، واحد تقوده الدولة اللبنانية وآخر تقوده قوى مرتبطة بمحور إيران. علي فياض: لبنان أمام فرصة استثنائية للخروج من أزمته. وكان في النشرة مواقف في عيد الألب وتطلعات للخروج من الأزمة في لبنان.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

عنجر، قصر البقاع الأموي وحكاية الوفا الأرمنية. بوسط سهل البقاع وين الأرض بتنبض بالخير، في مدينة مش مثل كل المدن، عنجر. المدينة اللي بتجمع بين فخامة القصور الأموية وبين قصص الوفا الأرمنية الصادمة. هون الحجر بيحكي لغتين، لغة الخلافة اللي عمرت هالقناطر ولغة الشعب اللي هجر بلاده ولقي بقلب لبنان وطن.

اليوم رح نمشي بين الأعمدة يلي بعدها واقفة من مئات السنين، ورح ندخل البيوت اللي ريحتها خشب وبخور وأمل. تعالوا نتمشى بالمدينة الأموية. تخيلوا معي، هيدي المدينة اللي بناها الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 705 ميلادي. هندستها هندسة عسكرية بامتياز، شوارعها متقاطعة مثل المدن الرومانية. شوفوا هالقناطر بعنجر يلي بعدها صامدة، وهالمحلات التجارية اللي كانت تعجعج بالتجار من كل بلاد الشام. ليش سكنوها؟ وكيف اندثرت؟ ومن وين اجت ميتها؟ نبع عنجر اللي بيبعد كيلومترات هو سر هالحياة اللي كانت هون. عنجر بتتميز ان المدينة الأموية الوحيدة الباقية بهيدا الشكل المتكامل بلبنان. الحجر الكلسي الأبيض يلي انبنت منه بيعطيها وهج تحت شمس البقاع ما بتشوفه بمكان تاني.

0: سنة 1939 وصلت قوافل الأرمن من جبل موسى لعنجر. هون القصة الحقيقية. التقينا بخدشيك ختيار صار عمره فوق 80، خبرنا كيف بنوا بيوتهم بإيديهم، كيف قسموا الضيعة لست أحياء، كل حي باسم قرية تركوها بأرمينيا. خدشيك قالنا نحنا زرعنا التفاح بعنجر وعمرنا الكنيسة وصارت عنجر قطعة من روحنا. هون منشوف الالتزام، الترتيب والورد اللي بزين كل شباك بعنجر. السفرة بعنجر غير، هي رحلة طعم فريدة، السجق والمحمرة والإيتش اللي بتدوب بالتن. الست سيرون فتحت لنا مطبخة وخبرتنا عن سر المنطي. عجين محشي لحم بيتقدم مع لبن وتوم، والتحلية الحلاوة بجبن اللي بتنعمل بالطريقة البقاعية الأصيلة غير المدن الساحلية. الأكل هون مش بس شبع، هو هوية وتمسك بالجذور. منترك عنجر وقنطرة عم بتودع الشمس، مدينة بتعلمنا إنه الأوطان بتبنيها الإرادة، إنه لبنان بيساع الكل وبيدفي الكل. شكرا لعنجر وأهله.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 92 أكتان 20 لتر ب2,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان أهلا بكم أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن بدء قمة بحيرة لوسيرون في سويسرا والاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان وأعربت الوزارة عن تطلعها لأن تفضي الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم وأفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بتشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي وكشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار للعربية عن النجاح في إقناع أمريكا وإيران بالحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار مشيرا إلى ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز لما كان عليه قبل الحرب بدورها نقلت الرئاسة المصرية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإشارة إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية مصر والسعودية وتركيا وباكستان كركائز أساسية للاستقرار الإقليمي ومن جهته أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن لقاء جمعه بوزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة مشيرا إلى ضرورة منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في هذه اللحظة الحاسمة نفذت آلة الاحتلال رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة حداثة وأفيد عن إعادة فتح الطريق عند مفرق بلدة ميفدون قضاء النبطية وفي هذا الوقت يجول قائد الجيش العماد رودولف هيكل على عدد من قرى قضاء النبطية في جنوب لبنان وبعد ظهر اليوم أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي غير مقيد في عملياته داخل لبنان وأن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات أينما وجدت واعتبر كاتس أن وقف إطلاق النار الذي أعلن أمس لا يفرض أي قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي وأن قواته ستبقى في جميع المواقع التي تحتلها ضمن ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية الهادفة إلى حماية مستوطنات الشمال وقال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار وجود الجيش الإسرائيلي فيها رغم سريان وقف إطلاق النار. في المقابل قالت صحيفة إسرائيل اليوم نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض تقديره أن مطالبة أمريكية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ليست سوى مسألة وقت. ونقل موقع ولا تقديرات للجيش الإسرائيلي تشير بأن حزب الله أعاد إنشاء نظام مراقبة وجمع معلومات استخباراتية مقابل الخط الأصفر جنوبي لبنان. شدد النائب سيمون أبي رميا في خلال لقائه السفير الفرنسي إيرفي ماكرو في دارته في أهمج على عمق العلاقات اللبنانية الفرنسية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمفاوضات الجارية، إضافة إلى الدور الفرنسي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوتي كل لبنان. أوضح وزير الطاقة والمياه جوصدي أن تأخير تفريغ ناقلة النفط باسيليس أل يعود إلى أسباب مالية ومصرفية ولوجستية، نافياً الاتهامات التي وجهت إلى الوزارة. صدي أشار إلى أن الحاجة الملحة للمؤسسات الأمنية والجيش حالت دون تأجيل الشحنة، فيما أدت صعوبات فتح الاعتماد المصرفي إلى تأخير تفريغها لأكثر من 70 يوماً، ما رتب غرامات تجاوزت $1,200,000. وقد أفرغت الناقلة في منشآت طرابلس بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قيادي في داعش مسؤول عن عمليات تصنيع عبوات ناسفة شرقي البلاد. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: الأحد 21 حزيران 2026 إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: الوحش
7: وحش وحش وحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
12: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
13: طلعت شمسة
12: الأحد 21 حزيران 8:30 مساءً. للحجز ticketing box office.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أثارت طريقة انطلاق عدد من مباريات كأس العالم استغراب المتابعين بعد ما عمدت منتخبات عديدة لإرسال الطابي مباشرة خارج الملعب بعد صافرة البداية بدلاً من الاحتفاظ فيها لبناء الهجمة من الخلف. وشهدت مباريات عدة بالبطولة هالمشهد من بين مواجهة فرنسا والسنغال، وقت اختار المنتخب الفرنسي إرسال الطابي إلى خارج الخط الجانبي بنص ملعب المنافس منذ الثواني الأولى، رغم امتلاكه لاعبين قادرين على بناء اللعب من المناطق الخلفية. وبتعتمد هالفكرة على منح المنافس رمي التماس بمناطقه الدفاعية، الأمر اللي بيجبره على بدء اللعب تحت ضغط مباشر من الثواني الأولى للمباراة، فبدلاً من التراجع إلى الخلف وبناء الهجمة من مناطقهم، بفضل بعض المدربين نقل المواجهة مباشرة إلى نص ملعب الخصم. والفريق اللي بيبدأ اللقاء بهالطريقة بيأمل أنه يحاصر منافسه بالقرب من مرماه وإجباره على ارتكاب الأخطاء أو اللجوء إلى الكرات الطويلة للتخلص من الضغط. وإذا قرر المنافس تشتيت الطابة لبعيد، فالفريق صاحب ركلة البداية بيستعيد الاستحواذ سريعاً بمناطق متقدمة، وهالشي بيمنحه أفضلية ميدانية من دون الحاجة إلى المجازفة باللعب من المنطقة الخلفية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل،
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسير على أفضل ما يرام وأن لديها أقوى جيش في العالم وهي تحقق انتصارات على الجبهات كافة لم يسبق لها مثيل أعلن التلفزيون الإيراني أن اجتماع إيران وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة بدأ بمقر المفاوضات في جنيف وإذ أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تطلعها لأن تفضي الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بتشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي وقبيل بدء جلسة المفاوضات قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب كلفنا بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا مشددا على أن السلام لم يكن سهلا وإن الرئيس ترامب قام بجهود أكثر من أي قائد لإحلال السلام في لبنان ونوه بأن الاجتماع اليوم بداية لمفاوضات فنية ولمحاولة معرفة الأمور الأكثر أهمية للتوصل إلى مستقبل أفضل وهناك عمل كبير ينتظرنا رئيس وزراء باكستان بدوره قال إننا نشهد يوما عظيما سيؤدي للسلام العالمي وإذ شكر ترامب على رؤيته النشطة وصولا إلى المفاوضات المباشرة تطلع لمفاوضات مثمرة بين أمريكا وإيران تفضي لنتائج متطلعا إلى مفاوضات بين أمريكا وإيران تؤدي إلى سلام عالمي توازيا وزير خارجية باكستان قال إن إيران عبرت عن موافقتها على خفض نسبة تخصيب مخزونها النووي وإنه أطلع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا على مذكرة التفاهم إلى ذلك أكد بيان لوزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان أهمية التواصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات مع التشديد على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة نفذت آلة الاحتلال رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة حداثة كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي على دفعتين قرب مدينة فرح في النبطي الفوقة وعند دوار كفر تبنيت تزامنا مع زيارة قائد الجيش رودولف هيكل وأفيد عن إعادة فتح الطريق عند مفرق بلدة ميفدون قضاء النبطية. وبعد موافقة نتنياهو قال الرئيس أو بعد مواقف نتنياهو وكاتس، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزل لفوكس نيوز: كنا سنكون سعداء بالسلام مع لبنان، وكنت سأكون سعيدا لو استطعت أن أقود سيارتي وأذهب إلى بيروت.
7: الأحد 21 حزيران 2026، إسبانيا ضد السعودية 7 المساء، وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
8: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
6: في المحليات اللبنانية أيضا أكد النائب حسن فضل الله أن المفاوضات في سويسرا اليوم تبدأ من وقف العدوان على لبنان، مشيرا إلى أن إيران أبلغتهم ألا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار ولا اتفاق قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. فضل الله أشار إلى أن من يحمي بيروت اليوم هي الدبلوماسية المستندة إلى الصواريخ الإيرانية، لا دبلوماسية الخوف والجبن والتنازل والتسكع على أبواب الإدارة الأمريكية. وقال: لا ناثر على هذه الحكومة إلا عندما يخرج بعضهم منها ليتحدث عن حصرية السلاح، والمقاومة ستبقى وأنتم ستنتهي صلاحيتكم في السلطة، وسلاحنا سيبقى في أيدينا، وكل قراراتكم وشعاراتكم لن تجد لها مكانا على أرضنا. استقبلت بلدة مغدوشي السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا في زيارة إلى رعية سيدة المنطرة، حيث شارك المطران إلي بشارة الحداد في تقديم الذبيحة الإلهية على نية السلام في البلدة. وأشاد السفير البابوي بصمود المسيحيين في القرى الجنوبية، واعتبر أن بقائهم في القرى الأمامية مثال رائع على الصمود، مشيرا إلى أنه كان حاضرا معهم لدعمهم وشكرهم على صمودهم في هذه الحرب التي نأمل أن تنتهي ونزورهم مرات عدة. أكد النائب أحمد رستم مواصلة العمل بكل الإمكانيات المتاحة ومتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية كافة من خلال التنسيق المباشر والضغط المستمر على الجهات الرسمية والوزارات المختصة، سعيا لتحقيق المصلحة العامة ورفع الحرمان عن أبناء عكار وإنصافهم في شتى المجالات. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: الأحد 21 حزيران 2026 إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: الوحش
8: تعال معي على البيت
9: لشو
8: للحب
9: مسرحية الوحش
8: خلينا نروح من هون
9: انا لازم اروح على البيت
8: انت ما عندك بيت
9: كارول عبود
10: دوري السمراني
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
11: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
2: اليونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its
3: own. اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
1: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
2: Since the resumption of hostilities in early March,
3: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار واصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها، واستنادا إلى كيفية تطور الوضع تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
1: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
2: We will continue to implement our mandate under Resolution 17.
3: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
1: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفركلة وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخراً قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخراً سهل حفظة السلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية، بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل، أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح، ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة التنين 22 حزيران 2026 أوروغواي وجمهورية الرأس الأخضر الساعة 1 الفجر، نيوزيلندا ضد مصر 4 الفجر، والأرجنتين والنمسا 8 المساء.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة ضلت
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دافك انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: إسرائيل تصر على البقاء في لبنان وإيران تتمسك بوقف النار في الجنوب وخروج الاحتلال في حسابات الدول النافذة أي سلام مطلوب ووفق أي معايير في لبنان
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان تنفيذ هادي الهاشم

0: العناوين.
1: كلفنا الرئيس أن نرى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، وقد أحرز التقدم بالعمل مع القطريين والباكستانيين وأصدقائنا.
2: لديكم فرصة أيتها السلطة لتصحيح أخطائكم وخطاياكم مع المقاومة ومع الثنائي وبيئة المقاومة وبيئة الثنائي ومع الجمهورية الإسلامية.
3: جزات المقاومة ومذكرة التفاهم ببين معنى أنه صرنا قادرين نتحدث في هذه المرحلة عن موازين قوى مؤاتية بيننا وبين العدو الإسرائيلي.
0: وفي النشرة، بدء جلسة مفاوضات أمريكية إيرانية في جنيف، وديفانس يؤكد أن رئيس ترامب قام بجهود أكثر من أي قائد لإحلال السلام في لبنان. كلام إيراني عن انطلاق المفاوضات وفق مذكرة التفاهم وتمسك بإنهاء الحرب على كل الجبهات. هدوء حذر في الجنوب وتوغل في مناطق في كفر شوبا وحصبية وريميات. الجيش يذكر بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى الحدودية. نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن والاستقرار إلى شمال الأرض المحتلة، ومسؤول إيراني يؤكد أن إنهاء الصراع في لبنان بند مهم على جدول أعمال الإيرانيين في جنيف. جنبلاط يأمل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، ونجاة عون صليبة تتحدث لصوت كل لبنان عن مسارين، واحد تقوده الدولة اللبنانية وآخر تقوده قوى مرتبطة بإيران. مواقف عيد الأب وتطلعات للخروج من الأزمة في لبنان.
4: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمان.
0: مرحبا. عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بدور عسكري سوري في مواجهة حزب الله، كما عاود توجيه التهديد والوعيد لإيران. جاء ذلك مع انطلاق مفاوضات جنيف الأمريكية الإيرانية، وبعد قليل من تفاؤل محدود، وحيث حضر الإعلان عن إقفال مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية، مع حديث هذه السلطات عن عدم إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها الواردة في الاتفاق الثنائي. هذا الأمر أعاد القلق إلى المنطقة على مصير الأمن والاستقرار، مع ما تبع ذلك من تصدعات في اقتصادات الشرق الأوسط ومن أحداث متنقلة أمنيا في عواصم العالم العربي. وبدا راهنا أن لبنان أكثر قلق من غيره، وحيث لا تزال الحرب ترخي بتأثيرها، وحيث يعمد الإسرائيلي إلى تهديم قرى جديدة وأحياء في عمق الجنوب اللبناني. ولعل أبرز ما اعتدى عليه الإسرائيلي مبنى مصرف لبنان الحكومي المركزي في النبطية، ذلك فيما يسيطر مشهد الدمار على عقول اللبنانيين وعلى الهواجس ذات الصلة بالمستقبل القريب وإمكانية الحصول فعلا على وقف لإطلاق النار. وتناقش في هذا الوقت السلطات اللبنانية مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي وما يمكن أن يفيد لبنان في المرحلة الراهنة وما بعدها، والطموح بالتالي لإنجاز استقرار يريده لبنان كحاجة ملحة. وتعمد القيادة الإسرائيلية إلى التأكيد على المضي بالاعتداءات على لبنان، وأبرز ما ورد اليوم جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير المسمى كاتس. في الوقت عينه يربط الإيرانيون مسار وقف النار في لبنان بالمفاوضات مع واشنطن، وقال مسؤول إيراني إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني. إذن بدأت منذ بعض الوقت المفاوضات في جلسة تعقد في جنيف في هذا الوقت بين إيران والولايات المتحدة بحضور ثنائي باكستاني وقطري.
4: في خطوة خرقت الأجواء الإيجابية الراهنة، أعلن الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز بسبب عدم التزام أمريكا ببنود التفاهم، ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر مضيق هرمز، وذلك حتى إشعار آخر.
0: هذا التطور جاء قبل ساعات قليلة من الجلسة التفاوضية، وقبل قليل منها أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسير على أفضل ما يرام، وأن لديها أقوى جيش في العالم، وهي تحقق انتصارات على كافة الجبهات لم يسبق لها مثيل. وبعد قليل من انطلاق المفاوضات قال ترامب لفوكس نيوز: المفاوضون الإيرانيون لن يعودوا إلى بلادهم إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فأغلاق إيران لمضيق هرمز يعني النهاية. ترامب أشار إلى أنه اقترب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا ومنح القوة للرئيس السوري، وأنه على إيران منع حزب الله فورا من إثارة المشاكل في لبنان.
4: أعلن التلفزيون الإيراني أن اجتماع إيران وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة بدأ بمقر المفاوضات في جنيف، وإذ أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تطلعها لأن تفضي الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم. أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بتشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي.
0: وقبيل بدء الجلسة قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس ترامب كلفنا بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا، مشددا على أن السلام لم يكن سهلا، ونوه بأن الاجتماع اليوم بداية لمفاوضات فنية ولمحاولة معرفة الأمور الأكثر أهمية للتوصل إلى مستقبل أفضل، وهناك عمل كثير ينتظرنا.
1: كان هنالك أيضا تقدم كبير في الأيام الثلاثة الماضية، لقد كلفنا الرئيس أن نرى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، وقد أحرز التقدم بالعمل مع القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في أسرية، جميعنا نعمل من أجل السلام في المنطقة. لسوء الحظ قد يكون هنالك بعض الخلافات حول كيفية الوصول إلى هنالك، لكن أشعر بالراحة حول ما أنجز في لبنان وسوف نتابع العمل على هذا.
4: رئيس وزراء باكستان بدوره قال إننا نشهد يوما عظيما سيؤدي للسلام العالمي، وإذ شكر ترامب على رؤيته النشطة وصولا إلى المفاوضات المباشرة، تطلع لمفاوضات مثمرة بين أمريكا وإيران تفضي لنتائج، متطلعا إلى مفاوضات بين أمريكا وإيران تؤدي إلى سلام عالمي. توازيا وزير خارجية باكستان قال إن إيران عبرت عن موافقتها على خفض نسبة تخصيب مخزونها النووي، وإنه أطلع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا على مذكرة التفاهم.
0: إلى ذلك أكد بيان لوزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، مع التشديد على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة.
4: وفي وقت سابق أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة طهران، وستتضح مكاسب هذه المفاوضات قريبا، مشيرا إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بالكامل، وقال في خطابه الأخير إن كثيرا من الأمور هي من حق الشعب الإيراني. وقال بيزشكيان: واشنطن تطالب بأن لا نحصل على سلاح نووي، والمرشد الراحل كان يؤكد دائما أننا لنسعى إلى ذلك، كما شدد على أن المفاوضات الجارية في سويسرا تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات.
0: وأفاد التلفزيون الإيراني بأن لقاء جمع وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر وناقش إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان. كما عقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاءات ثنائية مع وفدي أمريكا وإيران وقطر وسويسرا.
4: توازيا أعلن وزير الداخلية الإيرانية أنه سيتم استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وتتحرك في الاتجاه الصحيح. وزير النفط الإيراني أكد أنه بعد الاتفاق مع واشنطن ستكون البلاد أكبر منصة للاستثمار.
0: وضمن محادثات سويسرا قبل الظهر جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله. وأفاد مصدر دبلوماسي لسي إن إن بأن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الجلسة الطارئة. كما أورد إعلام إيراني أن جلسة مخصصة للبنان تتبع الجلسة الافتتاحية للمفاوضات.
4: ونقلت فاينانشال تايمز عن دبلوماسي قوله إن الوسطاء سيناقشون في بورغنشتوك آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. واليوم كشف مسؤول إسرائيلي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان.
0: ومن جهته أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا عن لقاء جمعه بوزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة، مشيرا إلى ضرورة منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح في هذه اللحظة الحاسمة.
4: بدورها نقلت الرئاسة المصرية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإشارة إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية مصر والسعودية وتركيا وباكستان كركائز أساسية للاستقرار الإقليمي.
0: وليس بعيدا من أجواء جنيف كشفت الخارجية الأمريكية أن لقاء مثمرا جمع كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، كما ناقشا عددا من القضايا الأقليمية ذات الاهتمام المشترك وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
4: نفذت آلة الاحتلال رشاقات نارية باتجاه أطراف بلدة حداثة، كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي على دفعتين قرب مدينة فرح في النبطي الفوقى وعند دوار كفر تبنيت تزامنا مع زيارة قائد الجيش رودولف هيكل، وأفيد عن إعادة فتح الطريق عند مفرق بلدة ميفدون قضاء النبطي. حسين معنا والتفاصيل.
8: يسود الهدوء الحذر في مختلف المناطق الجنوبية منذ الإعلان الإسرائيلي وقف الأعمال العسكرية مساء أمس، وقد خرق هذا الهدوء غارتان عبر الطيران المسير، الأولى استهدفت دوار كفر تبنيت والثانية استهدفت محيط مدينة فرح في النبطي الفوقى من دون تسجيل إصابات. كما ألقت طائرة درون قنبلة باتجاه شخص حاول التقدم داخل بلدة حداثة، حيث لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد عند أطراف البلدة. كذلك سجل تواغل 10 آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية، بالإضافة إلى تحليق مستمر للطيران المسير منذ ساعات الصباح على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية. وفي بلدة جبشيت قضاء النبطية سمع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي. إلى ذلك بدأت اليوم فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني والجمعية

0: باولو بورجيا في زيارة إلى رعية سيدة المنطرة، حيث شارك المطران إلي بشارة الحداد في تقديم الذبحة أو الذبيحة الإلهية على نية السلام في البلدة. وأشار السفير البابوي وأشاد بصمود المسيحيين في القرى الجنوبية، واعتبر أن بقائهم في القرى الأمامية مثال رائع على الصمود، مشيرا إلى أنه كان حاضرا معهم لدعمهم وشكرهم على صمودهم في هذه الحرب التي نأمل أن تنتهي ونزورهم مرات عدة.
1: قيادة الجيش ذكرت بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
0: وحدات مختصة من الجيش واصلت تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في بلدات تبنين وخربة سلم بنت جبيل ومجد السلم ودبين وبلاط مرجعيون، وعملت على نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية. في السياق عينه عملت الوحدات على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في بلدتي دبين وبلاط.
1: وعصرا جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل على عدد من قرى قضاء النبطي في جنوب لبنان، وكذلك نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه العريف الشهيد سمير العبد الذي استشهد متأثرا بجراحه جراء استهداف مركزه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة ليليسور.
0: واليوم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل لإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين قتلوا خلال معارك في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن حكومته ستواصل العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشمال والقيام بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة.
1: ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير قوله: يجب أن لا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية مدام حزب الله موجودا فيها.
0: إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بتغيير كبير في سياسة العمليات العسكرية عبر تقييد شبه كامل للقصف في جنوب لبنان، لأن ذلك لم تؤكده مواقف المسؤولين الإسرائيليين.
1: ونقل موقع ولا تقديرات للجيش الإسرائيلي تشير بأن حزب الله أعاد إنشاء نظام مراقبة وجمع معلومات استخباراتية مقابل الخط الأصفر جنوبي لبنان.
0: وبعد ظهر اليوم أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش غير مقيد في عملياته داخل لبنان، وأن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات أينما وجدت. واعتبر أن وقف أطلاق النار الذي أعلن أمس لا يفرض أي قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار وجود الجيش الإسرائيلي فيها رغم سريان وقف أطلاق النار.
1: وبعد مواقف نتنياهو وكاتس، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزل لفوكس نيوز: كنا سنكون سعداء بالسلام مع لبنان، وكنت سأكون سعيدا لو استطعت أن أقود سيارتي وأن أذهب إلى بيروت.
0: توازيا قال مسؤول إيراني: إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني الموجود في سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
1: في ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم والتعثر، يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن.
0: وكشفت هيئة البث الإسرائيلية المفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
1: أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط بأن يشمل بيان المفاوضات تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اطلاق النار، وطالب جملاط عبر أكس الجهات المعنية بإنشاء مراكز إيواء جديدة.
0: النائب حسين الحش حسن طالب السلطة اللبنانية بتصحيح أخطائها وخطاياها مع المقاومة وإيران.
2: شو مصلحة لبنان بإدانة إيران بشكل مشترك مع أمريكا وإسرائيل؟ تعرفوا تفسيره السياسي ولا منقلكم؟ تفسيره السياسي إنه صرتوا بحلف مع إسرائيل ضد إيران. تعرفوا تداعيات هذا الكلام؟ برجع بكرر، لديكم فرصة أيتها السلطة لتصحيح أخطائكم وخطاياكم مع المقاومة ومع الثنائي وبيئة المقاومة وبيئة الثنائي ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نراهن على الوحدة الوطنية اللبنانية، ونريد من السلطة أن تصحح خطاياها وأخطاءها لنعيد الوصل، ولكن

0: وصل يجب أن يبنى على أرضية سياسية حقيقية.
1: شددت النائبة نجاة عون صليبة على أن المفاوضات المتعلقة بلبنان يجب أن تكون حصرا عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، لافتة إلى أن هناك مسارين متوازيين يجريان حاليا، الأول تقوده الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة، والثاني تقوده قوى مرتبطة بمحور إيران. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أشارت صليبة إلى أن القوى التي اعترضت سابقا على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كانت قد شاركت في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أفضت إلى اتفاق عام 2022.
2: ما في حزب الله كميليشيا يكون هو عم بيقرر عن السياسة الخارجية للبنان. السياسة الخارجية بتقررها رئاسة الجمهورية والحكومة، وغير هاي الطريقة ما فينا نشتغل. إذا ما نشتغل كدولة معناتها هو إذا بده يفتح على إيران ويدل يستمد كل الصواريخ وكل الأسلحة من إيران، والحكومة قالت له أنت ما فيك بقى تجيب سلاح حسابك، معناته هو خارج عن القانون. قرار بناء الدولة هو الأهم، وبناء الدولة ما بيصير إلا باحترام المؤسسات، واحترام المؤسسات بتكون مع احترام دور رئيس الجمهورية واحترام دور الحكومة واحترام قرارات الحكومة. يخي ما أنتوا بالحكومة وعملت قرارات الحكومة وما طلعتوا من الحكومة، كيف بتعملوا لنا هالسكيزوفرينيا بكل القرارات تبعكم؟ لازم تطلعوا من المجلس النيابي ومن المجلس الوزراء، كيف قاعدين باتنين وما بدكن لبنان أو بدكن لبنان تخدوا على إيران؟
3: النائب علي فياض رأى أن لبنان أمام فرصة استثنائية للخروج من أزمته بأبعادها المختلفة.
4: إذا ما أخذنا هذان الأمران إنجازات المقاومة ومذكرة التفاهم يبين معنا أنه صرنا قادرين نتحدث في هذه المرحلة عن موازين قوى مؤاتية بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وصار بإمكاننا أيضا أن نتحدث عن أن مسار وقف إطلاق النار ومنع العدو من حرية الحركة وإيقاف الأعمال العدائية وصولا إلى الانسحاب من أرضنا، هذا المسار بات قابلا للتحقق.
1: أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رفضه أي مشروع يمس لبنان، معتبرا أن ما تقوم به السلطة في واشنطن لا تعبر عن المصلحة الوطنية اللبنانية، وأن إسرائيل تسعى إلى أضعاف الدولة اللبنانية خاصة الجيش بهدف ضرب الثقة وتعزيز الانقسام الداخلي. ودعا رئيس الجمهورية للتمسك بالسيادة وعدم تقديم تنازلات لعناصر القوى التي تحمي لبنان، واعتبر أن المقاومة تشكل ضرورة وطنية، والتراجع الإسرائيلي في الجنوب جاء نتيجة الخسائر بفضل المقاومة وليس بسبب الضغوط السياسية والمفاوضات.
3: 21 حزيران يوم يحمل معه الكثير من المشاعر الصادقة، فهو مناسبة لتكريم رجل كان ولا يزال وسيبقى الركيزة الأولى في حياة كل أسرة، بين من يراه مناسبة رمزية ومن يعتبره فرصة نادرة للتعبير عن الحب الصامت، تتنوع الآراء وتبقى الفكرة واحدة: الأب يستحق كل الحب والتقدير. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
5: بي يا صوت النور ببالي، في يوم عيد الأب التقت المواقف السياسية والروحية على دور الأب كركيزة أساسية للعائلة والحياة. رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم وجه رسالة لمناسبة عيد الأب هنأ فيها جميع الأباء، مشيدا بدورهم الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع وبما يقدمونه من تضحيات وعطاءات في سبيل أبنائهم وعائلاتهم. إبراهيم أكد أن الأبوة ليست مجرد مسؤولية عائلية، بل هي رسالة سامية تقوم على المحبة والتفاني والتضحية، وتشكل ركيزة أساسية في تنشئة الأجيال على القيم الإنسانية والأخلاقية والإيمانية. وأشار المطران إبراهيم إلى أن الأسرة تبقى الخلية الأولى في المجتمع، وأن دور الأب فيها أساسي في ترسيخ الاستقرار والتماسك الاجتماعي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، معتبرا أن بناء الوطن يبدأ من بناء الأسرة السليمة والمتماسكة. المطران ليس عودي بدوره تطرق في عظة الأحد إلى صورة الأب في إنجيل الابن الشاطر، مؤكدا أن الإنسان يعود دائما إلى حضن الأب الذي ينتظر أبنائه بالمحبة والرحمة في رسالة حملت أبعادا روحية مرتبطة بعيد الأب.
6: يحتفل عالمنا اليوم بعيد الأب، تكتسب هذه الرسالة معنى خاصا. أبانا الذي في السماوات، فالله شاء أن تكون الأبوة الأرضية صورة لأبوته السماوية. الابن يتعلم الثقة من خلال خبرته مع أبيه الذي يحبه ويهتم به ويحمله في ضعفه. لذلك لا يقاس الأب المسيحي بما يوفره لأولاده من حاجات مادية، بل بما يزرعه فيهم من إيمان وثقة بالله.
5: تقدم النائب فؤاد مخزومي بأصدق المعايدات لكل أب يكافح من أجل عائلته وأولاده، ويؤكد أنه السند الحقيقي والمنارة التي تضيء الدروب بالتضحية والمحبة الصادقة، مستذكرا والده الراحل قائلا أن ذكراه ما زالت البوصلة في الحياة. وزير الصناعة جو عيسى الخوري بدوره وجه تحية لكل أب لبناني صمد في وجه الأزمات ويعمل بصمت ويضحي بلا حدود ليؤمن حياة كريمة لعائلته. المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عايدت الآباء في الدفاع المدني وقالت: ننحني إجلالا أمام ذكرى الآباء الشهداء الذين قدموا أغلى التضحيات. ولمناسبة عيد الأب أيضا استحضرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي معاني التضحية والعطاء من خلال تكريم شهدائها الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن الوطن وحماية أبنائه. وأكد المدير العام اللواء رائد عبدالله في رسالته للمناسبة أن الثقة التي يمنحها المواطنون للمؤسسة تبقى الحافز الأساسي لمواصلة أداء الواجب وخدمة المجتمع. ومن صوت كل لبنان إلى الأباء، كل عام وأنتم الحياة.
1: أوضح وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن تأخير تفريغ ناقلة النفط باسل إس إل يعود إلى أسباب مالية ومصرفية ولوجستية، نافيا الاتهامات التي وجهت للوزارة. كما أشار إلى أن الحاجة الملحة للمؤسسات الأمنية والجيش حالت دون تأجيل الشحنة، فيما أدت صعوبات فتح الاعتماد المصرفي إلى تأخير تفريغها لأكثر من 70 يوما، ما رتب غرامات تجاوزت 1,200,000 دولار. وقد أفرغت الناقلة في منشآت طرابلس بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة.
3: شدد النائب سيمو أبي رميا في خلال لقائه السفير الفرنسي إيرفين ماكرو في دارته في إمج على عمق العلاقات اللبنانية الفرنسية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وتناول البحث أيضا آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمفاوضات الجارية، إضافة إلى الدور الفرنسي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.
1: استقبل النائب فؤاد مخزومي وفدا من أهالي بلدة بشامون بحضور عدد من الشخصيات والفاعليات المحلية، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلدة، وأكد أهمية متابعة قضايا المواطنين ومناقشات عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الواقع في المنطقة.
3: أكد النائب أحمد رستم مواصلة العمل بكل الإمكانات المتاحة ومتابعة كافة الملفات الإنمائية والخدماتية من خلال التنسيق المباشر والضغط المستمر على الجهات الرسمية والوزارات المختصة، سعيا لتحقيق المصالح العامة ورفع الحرمان.
1: يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سليم. حلنا اليوم عندما تصبح حياة الإنسان رقما. كثيرا ما نسمع في أوقات النزاعات تصريحات لمسؤولين أو قادة يتحدثون عن جماعات كاملة من البشر وكأنهم كتلة واحدة بلا وجوه ولا أسماء ولا قصص ولا ذكريات، وقد تصل اللغة أحيانا إلى حد التهديد الجماعي والعقاب الواسع والتوعد بالتدمير الشامل بسبب فعل قام به أفراد أو مجموعات محددة. وفي المقابل قد لا نجد القدر نفسه من الحزن أو الغضب أو حتى الاعتراف عندما يسقط مئات أو آلاف المدنيين الأبرياء. هنا يبرز السؤال الأخلاقي، هل تختلف قيمة الإنسان باختلاف هويته أو جنسيته أو انتمائه أو موقعه الجغرافي؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإننا نكون قد تخلينا عن أساس الأخلاق. أما إذا كانت الإجابة لا، فإن كل خطاب يميز بين دم ودم، بين طفل وطفل، بين أم وأم، هو خطاب يحتاج إلى مراجعة ومساءلة. إن الحضارة الإنسانية بنيت على فكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن للإنسان قيمة ذاتية لا تقاس بمنفعته ولا بقوته ولا بانتمائه. فكرامة الإنسان ليست امتيازا تمنحه سلطة، وليست جائزة يحصل عليها شعب دون آخر، بل هي حق أصيل يولد معه كل إنسان. وعندما يبدأ القادة أو المسؤولين في الحديث عن مجموعات بشرية كاملة بوصفها عبئاً أو خطراً أو هدفاً مشروعاً للعقاب الجماعي، فإن الخطر لا يقتصر على الكلمات، فالكلمات تصنع التصورات، والتصورات تصنع السياسات، والسياسات قد تتحول في النهاية إلى أفعال مأساوية يدفع ثمنها الأبرياء. التاريخ يعلمنا أن معظم المظالم لم تبدأ بالسلاح، بل بدأت باللغة، بدأت بوصف فئة من الناس بأنها أقل قيمة أو أقل استحقاق للتعاطف أو أقل إنسانية. من أخطر مظاهر الانحدار الأخلاقي أن يتحول الموت إلى مسألة انتقائية، فحين يقتل شخص من جهة معينة تقام المؤتمرات وترفع الشعارات وتطلق التهديدات، بينما يقتل المئات من جهة أخرى فلا يتجاوز الأمر بضعة أسطر أو تعبيرات باردة لا تحمل أي شعور حقيقي بالمسؤولية أو الأسف. إن العدالة الأخلاقية لا تعني تجاهل معاناة أي طرف، بل تعني الاعتراف بمعاناة الجميع. فدمعة الأم التي تفقد ابنها لا تختلف باختلاف اللغة التي تتحدث بها. إن الموقف الأخلاقي السليم يرفض قتل الأبرياء أياً كان الفاعل وأياً كانت الضحية، وهو يرفض منطق الانتقام الجماعي. ولعل ما يثير القلق أكثر هو اعتياد الناس على هذا النوع من الخطاب، فمع تكرار المشاهد والتصريحات قد يفقد الإنسان حساسيته تجاه الألم البشري، وقد يصبح عدد القتلى مجرد رقم يقرأ بسرعة قبل الانتقال إلى خبر آخر. إن حياة الإنسان لا تقاس بالمصالح السياسية ولا بالمكاسب العسكرية. فالسكوت الطويل عن الخطاب الذي ينتقص من قيمة البشر يفتح الباب أمام ممارسات أكثر خطورة. في النهاية المعيار الحقيقي للأخلاق لا يظهر عندما نتعاطف مع من ينتمون إلى جماعتنا، بل عندما ندافع عن كرامة الإنسان حتى عندما يكون مختلفا عنا. إن الإنسانية لا تتجزأ، والكرامة لا تتجزأ، والحق في الحياة لا يتجزأ. حين ندافع عن هذه الحقيقة فإننا لا ندافع عن طرف ضد طرف، بل ندافع عن الإنسان نفسه وعن المعنى الذي يجعل الأخلاق جديرة بأن تسمى أخلاقا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: تذكير في العناوين بختام راديو رمام. إسرائيل تصر على البقاء في لبنان، وإيران تتمسك بوقف النار في الجنوب وخروج الاحتلال. لبنان في حسابات الدول النافذة، أي سلام مطلوب ووفق أي معايير؟ بدء جلسة مفاوضات أمريكية إيرانية في جنيف، وجي دي فانس يؤكد أن الرئيس ترامب قام بجهود أكثر من أي قائد لإحلال السلام في لبنان. كلام إيراني عن انطلاق المفاوضات وفق مذكرة التفاهم وتمسك بإنهاء الحرب على كل الجبهات. تفاؤل باكستاني وتوقعات بنتائج إيجابية ومفيدة. هدوء حذر في الجنوب وتوغل في مناطق في كفرشوبة وحصبية. الجيش يذكر بضرورة التريث الأهالي في العودة إلى القرى الحدودية. نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن والاستقرار إلى شمال الأرض المحتلة، ومسؤول إيراني يؤكد أن إنهاء الصراع في لبنان بند مهم على جدول أعمال الإيرانيين في جنيف. جنبلاط يأمل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي. نجاة عون صليبة تتحدث لصوت كل لبنان عن مسارين، واحد تقوده الدولة اللبنانية وآخر تقوده قوى مرتبطة بمحور إيران. علي فياض: لبنان أمام فرصة استثنائية للخروج من أزمته. مواقف في عيد الأب وتطلعات الخروج من الأزمة في لبنان. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: عبر صوت كل لبنان منعتذر عن بس فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك من موسكو لأسباب تقنية وبهيد الفترة رح نترافق مع أغاني وأجمل الأغاني والموسيقى اللبنانية والعالمية من اختيار الزميل هادي الهاشم ونبدأ مع أغنية دي أن أي أي نشيد الأغنيات نشيد كأس العالم 2026 من غناء إيجاي وأندريا بوتشيلي.

وما ننسى أنامل ديفيد جاتا السحرية يلي عم بترافق كلمات وألحان هيدي الأغنية العالمية. ولمحبي كأس العالم والمونديال منذكر بنتائج مبارح، هولندا فازت على السويد نتيجة 5-1، ألمانيا فازت على ساحل العاج 2-1، واليابان بأربع أهداف فوقت على تونس. أما مباراة الإكوادور وكوراشاو انتهت بالتعادل السلبي.

واحدة منكون مع مباراة حلوة وحاسمة بين إسبانيا والسعودية من المجموعة رقم 8 الساعة 7 بتوقيت بيروت بالطبع. الساعة 10 المساء مباراة حلوة كمان بين بلجيكا وإيران من المجموعة 7، ومنرجع الساعة 1 فجرا ماتش الأوروغواي والرأس الأخضر كابو فيردي على الساعة 1 المساء من المجموعة 8، والمباراة الرابعة والأخيرة بتكون بفجر بكرة نيوزيلندا ومصر من المجموعة 7 على الساعة 4 الفجر. أغنية تانية مع ملكة المونديال كيف ما صنفت هيدي السنة شاكيرا بعنوان داي داي.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم لافروف يؤكد أن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض. اجتماع ثلاثي يبحث تأمين الحدود المشتركة بين تونس وليبيا والجزائر. ونبدأ التفاصيل من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية. كما اتهم الاتحاد الأوروبي بإطلاق مسار قانوني ضد روسيا داخل مجلس أوروبا يتضمن إنشاء سجل أضرار ولجنة مطالبات ومحكمة خاصة. قال أن أوروبا سمحت باحتجاز سفن تجارية في أعالي البحار بينما تتجاهل أعمال تخريب أوكرانية في البحر الأسود والبحر المتوسط. في سياق متصل، دعا البنتاغون دول الناتو إلى زيادة دعمها لكييف عبر برنامج شراء الأسلحة الأمريكية، بينما أكدت روسيا مراراً أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع وتعتبرها لعباً بالنار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني. أهلاً بحضرتك دكتور عمر في برنامج شؤون عسكرية. وأبدأ معك من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتحاد الأوروبي يماطل في الاستعداد لصراع مع روسيا. ما هي القدرات الاقتصادية وقدرات التعبئة الحقيقية لأوروبا الحديثة على التسلح الكامل، طبعا في ظل أزمة هيكلية مطولة؟
5: تواجه القارة الأوروبية معضلة بنيوية مركبة تجعل من الانتقال للاقتصاد الحرب الكامل أو الدخول في سباق تسلح مستدام مع روسيا أمرا شبه مستحيل في المدى المنظور. من الناحية الاقتصادية والإنتاجية تفتقر أوروبا إلى الاستقلالية الاستراتيجية في مجالات الطاقة والمواد الخام الأساسية. الصناعات العسكرية الأوروبية الثقيلة مصابة بالشلل الناتج عن قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص، ناهيك طبعا عن الاعتماد المطلق على استيراد المعادن النادرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة من آسيا. أيضا سلاسل التوريد معقدة وبطيئة، وخطوط الإنتاج لا تمتلك المرونة الكافية لتوسيع وتيرة التصنيع الكمي لقذائف المدفعية والصواريخ والمدرعات وما إلى ذلك، مما يجعلها عاجزة تماما عن مجاراة وتيرة المجمع الصناعي العسكري الروسي الذي يعمل بطاقة إنتاجية قصوى وعلى مدار الساعة دون أي عوائق في المواد الخام أو الطاقة. أما على مستوى التعبئة البشرية والعسكرية فإن الأزمة أكثر عمقاً وخطورة. المجتمعات الأوروبية الحديثة التي نشأت وعاشت لعقود في ظل رفاهية اقتصادية وحماية أمريكية مطلقة تعاني طبعاً وأيضاً من تفكك عقائدي وثقافي حاد، وتفتقر إلى العقيدة القتالية والروح الوطنية اللازمة لخوض الحروب الكبرى. لماذا؟ لأن هناك عزوف كامل وغير مسبوق من الشباب الأوروبي عن الانخراط في الخدمة العسكرية. الجيوش الحالية في أوروبا تعاني من ظاهرة الاستقالات المبكرة والنقص الحاد في الكوادر الفنية والميدانية. الجيوش الأوروبية أيضا هي جيوش نموذجية استعراضية مصممة لعمليات حفظ السلام أو تدخلات خاطفة محدودة، وليست مهيئة إطلاقا لعمليات تعبئة، تحديدا تعبئة عامة تدفع بمئات الألاف من الجنود إلى خنادق حروب برية واسعة النطاق وطويلة الأمد. من حيث المبدأ تتطلب صمودا وتحملا لنسب خسائر بشرية هائلة. بناء عليه فإن المماطلة الأوروبية ليست مناورة واعية، بل هي محاولة لكسب الوقت والتغطية على العجز اللوجستي والبشري الحقيقي بعد أن أفرغت مستودعاتها العسكرية لإمداد جبهات أوكرانيا، بالتأكيد دون القدرة على تعويضها.
4: كيف ينبغي دكتور عمر، كيف ينبغي تقييم تصريح لافروف؟ يعني هل هو دليل على حتمية صراع عسكري مباشر أم أن موسكو ترى في تحركات بروكسل مجرد مناورة سياسية؟
5: تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لا ينبغي أبدا قراءته كتهويل سياسي أو مناورة دبلوماسية عابرة. بالحقيقة هو تحذير استراتيجي شديد اللهجة يستند إلى قراءة ميدانية واستخباراتية دقيقة لنوايا حلف الناتو. القيادة الروسية تتعامل مع الموقف انطلاقا من فرضية أساسية، وهي أن الصدام العسكري المباشر مع الغرب الجماعي بات احتمالا قائما ومرتفعا، وأن موسكو لن تسمح بوقوعه تحت الشروط الغربية. الموقف الروسي ينظر بجدية بالغة إلى التحركات الفعلية على الأرض في بروكسل، فعلى الرغم من العجز والمماطلة الأوروبية الحالية إلا أن هناك مساعي ممنهجة لعسكرة القارة وتحويل البنى التحتية المدنية، يعني طرق الجسور السكك الحديدية في شرق أوروبا لتكون صالحة لنقل الجيوش الثقيلة نحو الحدود الروسية، فضلا عن خطط نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا والبلدان المتاخمة. بالنسبة لموسكو فإن تحركات الاتحاد الأوروبي ليست مجرد مناورة تكتيكية لرفع المعنويات أو الضغط السياسي، بل هي عملية إعداد وإعادة تموضع بطيئة وطويلة الأمد لصراع حتمي قادم. الغرب الحقيقة يسعى إلى تجميد الصراع الحالي أو إطالته لكسب 5 إلى 10 سنوات تكون كافية لإعادة بناء ترسانته العسكرية وسد الثغرات الهيكلية في خطوط إنتاجه وتدريب قواته. يأتي تصريح لافروف يعني ليعلن أن روسيا واعية تماما لهذا المخطط الغربي، وأنها لن تمنح يعني الناتو وواشنطن الرفاهية الزمنية لإعادة ترتيب الأوراق وعسكرة القارة. شو بيعني هذا؟ هذا يعني أن موسكو مستعدة للذهاب إلى خيارات استباقية وتصعيدية حاسنة، مستندة إلى تفوقها الحالي في مجال الأسلحة الفرد صوتية والردع النووي التكتيكي لقطع الطريق على هذا المسار ومنع الناتو من الوصول إلى الجاهزية الهجومية التي يطمح إليها.
4: دعا البنتاغون حلف الناتو إلى زيادة دعمه لأوكرانيا من خلال برنامج BRL. ما مدى جدوى هذه الآلية للضغط المالي الأمريكي على الحلفاء على المدى الطويل؟ يعني هل ستؤدي هذه السياسة إلى إطالة أمد الصراع أم أن واشنطن تمارس ضغطا متعمدا على حلفائها في الناتو؟
5: يمثل برنامج PRL يعني المشتريات المشتركة لتعزيز الدعم وصمود الحلفاء على المدى الطويل الذروة الجديدة لآليات الهيمنة والابتزاز المالي التي تمارسها واشنطن على القارة الأوروبية. الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الآلية تصب بالكامل في مصلحة مجمع الصناعي العسكري الأمريكي على المدى الطويل، حيث يعني تجبر الدول الأوروبية على توقيع عقود تسليح وشراء مشتركة يعني تمتد لسنوات وعقود قادمة. هذا البرنامج يحقق لواشنطن هدفين محوريين. الأول هو ربط الخطط الدفاعية واللوجستية لجميع الجيوش الأوروبية بالمعايير والتقنيات الأمريكية بشكل مطلق، مما يلغي أي فرصة مستقبلية لاستقلال القرار الدفاعي الأوروبي. والثاني هو استنزاف الخزائن الأوروبية وتحويل فوائدها المالية الحيوية إلى أرباح صافية لشركات السلاح العملاقة في الولايات المتحدة، وهذا كله على حساب ميزانيات الرفاهية والتعليم والصحة وغيرها للشعوب الأوروبية. هذه السياسة مصممة خصيصا لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا وتثبيته كاستنزاف دائم على حدود روسيا. الاستراتيجية الأمريكية لا تبحث يعني الحقيقة عن حسم عسكري سريع لصالح أوكرانيا، وهو أمر مستحيل ميدانيا، بل تريد تحويل الجبهة الشرقية يعني إلى استنزاف دائم يلتهم القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية لأطول فترة ممكنة، بشرط ألا تدفع واشنطن الثمن المباشر لذلك. بما معناه يعني واشنطن تمارس ضغطا متعمدا ومدروسا على حلفائها، فهي من حيث المبدأ تخلق لديهم حالة من الرعب الوجودي من الخطر الروسي القادم، من الروسفوبيا هذه اللي بيحكوا عنها بشكل دائم، وهذا يتم عبر ماكينة إعلامية واستخباراتية، ثم تقدم لهم برامج مثل PRL كطوق نجاة يعني وحيد. النتيجة الحتمية هي تحويل أوروبا إلى تابع أمني واقتصادي منزوع السيادة يتحمل لوحده العبء المالي واللوجستي والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب، في حين تحصد واشنطن استمرار الاستنزاف الجيوسياسي لخصمها الروسي وتبعثر أي أمل في تقارب أوراسي مستقبلي.
4: أعلن البنتاغون عن مراجعة لقواته في أوروبا. دكتور عمر، هل يدل هذا على سياسة حقيقية لإدارة ترامب لتقليص وجودها في أوروبا، أم أنها مناورة تكتيكية تهدف إلى إجبار الدول الأوروبية التابعة على زيادة انفاقها الدفاعي بشكل كبير؟ وما هي الاختلالات التي ستطرأ على نظام أمن الناتو نتيجة تقليص القوات الأمريكية برأيك؟
5: إعلان البنتاغون عن مراجعة حجم وتموضع قواته في القارة الأوروبية لا يعكس توجها حقيقيا أو استراتيجيا لانسحاب أمريكي شامل من أوروبا، بل هو مناورة تكتيكية بامتياز وأداة ضغط قاسية تتماشى تماما مع عقلية إدارة ترامب البراغماتية والتجارية القائمة على الصفقات. يعني ترامب لا يريد تفكيك الناتو كأداة سيطرة عالمية، بل يريد تغيير قواعد اللعبة المالية داخل الحلف، يعني حيث ينظر إلى الوجود العسكري الأمريكي كخدمة حماية أمنية مدفوعة الثمن. الهدف من هذه المراجعة والتهديد بتقليص القوات هو إحراج القيادات الأوروبية أمام شعوبها ووضعها تحت ضغط المجهول الأمني لإجبارها طبعا على رفع إنفاقها الدفاعي يتجاوز نسبة 2%، هذا عم ينحكى أنه من الناتج المحلي الإجمالي، وضخ مئات المليارات في صفقات تسليح فورية مع واشنطن، مما يخدم شعار أمريكا أولا اقتصاديا. طبعا إذا ما ترجم هذا التقليص إلى خطوات فعلية ولو بشكل محدود، فإن الاختلالات التي ستطرأ يعني على نظام أمن الناتو ستكون بنيوية وقاتلة وتكشف حقيقة العجز الأوروبي المنفرد. الجيوش الأوروبية مجتمعة تعاني من فقدان عمودها الفقري العملياتي الذي توفره الولايات المتحدة حصرا، فأوروبا تفتقر تماما إلى منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات الفائقة اللي بنختصره نحن بالISR4C، ولا تمتلك شبكات الأقمار الصناعية العسكرية الكافية لإدارة مصارح عمليات ضخمة. علاوة على ذلك يعني سيؤدي أي غياب أمريكي إلى انهيار منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الاستراتيجي لحلف الناتو في القارة، وشل القدرات اللوجستية على النقل السريع والانتشار وصيانة الأسلحة الثقيلة. يعني هذا الفراغ الأمني الاستراتيجي سيجعل القارة الأوروبية مكشوفة عسكريا وعاجزة عن تشكيل أي قوة ردع تقليدية متوازنة أمام العقيدة العسكرية البرية الهجومية لروسيا، وهذا يعني بالتأكيد يعني يحول الدفاع الأوروبي إلى هيكل ورقي يفتقد لمظلة الحماية الحقيقية.
4: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى التعاون الأمني المغاربي، حيث عقد بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وقد بحث الاجتماع آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر شاشة زوم الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال. أهلا بك أستاذ مصطفى في برنامج شؤون عسكرية.
6: أهلا وسهلا أستاذ محمد، تحياتي له.
4: وأبدأ معك من الاجتماع المغاربي الثلاثي تونس ليبيا الجزائر، يعني السؤال بداية، ما الذي دفع هذه الدول الثلاث لتعزيز التعاون الأمني؟ عن أي تحديات أمنية مشتركة يجري الحديث الآن؟
6: بداية، تلقي الأزمة الأخيرة في مالي والتطورات المرافقة لها وحالة الانهيار التي شهدتها مالي بظلالها وبالارتدادات على دول الجوار بحكم التماس الجغرافي ما بين منطقة الساحل والفضاء المغاربي وسيولة التهديدات التي تشهدها المنطقة وديناميكيات التحديات الأمنية، كل هذه المعطيات وهذه التحديات أفرزت لنا هذا الواقع الأمني الذي يحتم على دول المنطقة التنسيق الأمني لتحقيق حزام مغاربي ضد التهديدات، ومن خلفه أيضا دول الاتحاد الأوروبي. ولعل كما سبق وأن أشرت، الهجرة والإرهاب وحالة الفوضى العامة التي أفرزها الوضع في مالي، كل ذلك كان دافعا للتحرك الوقائي لمواجهة هذه التهديدات، ما يستدعي أيضا تنسيق إقليمي وحالة من الاعتماد المتبادل بين الدول لرفع الكفاءة الأمنية في مجابهة هذا التحديات والدفع نحو الاستقرار الإقليمي.
7: نعم أستاذ مصطفى، بخصوص هذا التكامل الأمني الذي تحدثنا عنه الآن، هل يمكن برأيك أن يمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة، خاصة في ظل هذه التحديات الأمنية المشتركة التي تفرضها الأوضاع في ليبيا وفي الساحل الإفريقي أيضا؟
6: انطلاقا من الديناميكية التي تشهدها الجزائر باعتبارها دولة فاعل مركزي وذات قوة عسكرية ولها تحركات في منطقة الساحل طبعا لتحقيق طموحها الطاقوي عبر نقل الغاز النيجيري عبر النيجر وإلى الاتحاد الأوروبي. هذا الطموح الطاقوي يحتاج إلى بيئة أمنية، وهذا ما تشهده الدبلوماسية الجزائرية في تحركاتها في دول الساحل وكذلك في بعدها المغاربي. كل هذه المعطيات تشير إلى أنه بالإمكان أن يمتد هذا التعاون لتشبيك وربط الفضاء الساحلي بالفضاء المغاربي نظرا للتحديات المشتركة والتهديدات المشتركة، وفي ظل السيولة المتدفقة والعابرة للحدود والتي تهدد جميع الدول في الإقليم، ما يستدعي تنسيق وتعاون مشترك إقليمي وتحييد القوى الخارجية والدفع نحو أفرقة الحلول المقاربة التي تطرحها الجزائر والتي ترتكز على رفض التدخلات الخارجية والعمل على أفرقة الحلول والدفع بالبعد التنموي لدول الساحل وأيضا في دول المغاربية. وهذا كما سبق وأن أشرت إليه ما تشهده الدبلوماسية الجزائرية عبر تحركاتها في التشاد، أين شهدت إنشاء محطة لتوليد الكهرباء وكذلك التعاون مع موريتانيا ومع تونس ومع النيجر. كل هذا يصب في صالح الاستقرار وطبعا في تحييد المنطقة عن التجاذبات الدولية والإقليمية والأطمار للدول الغربية.
7: نعم، وفقا للتقارير الدولية الصادرة عن الجهات المختصة بالهجرة غير الشرعية طبعا، أن المهاجرين ينتقلون من تونس والجزائر إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا. طيب لماذا يا سيد الكريم مصطفى، لماذا يعني هناك تخوف من ليبيا مع العلم أن البحر الأبيض المتوسط تتشاطأ مع تونس ومع الجزائر أيضا؟
6: حالة الفراغ الأمني، الوضع في ليبيا غير مستقر، وحالة غياب المؤسسات وحالة الاستقطاب، هناك جهة شرقية وهناك جهة غربية وحالة التدخلات، هذا جانب. كذلك هذه عناوين في المعلن، مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة الغير الشرعية، هذه العوامل تبدو كيافطة وعناوين عريضة في الواجهة، بينما في الظل تبرز الأطماع في النفط الليبي وفي الثروة الليبية، هذه عناوين معلنة، لكن الحقائق المخفية هي الأطماع في الثروة الليبية، هذا أمر مفروغ منه. كما لا ننسى أن الدول الأوروبية والدول الغربية فاعل أزموي في هذه المنطقة من خلال تدخلاته، وبالخصوص السياسة الفرنسية. السياسة الفرنسية تقوم على تقويض الاستقرار وعلى دعم الانقلابات وعلى بالعموم هي فاعل أزموي في المنطقة، فبالتالي التحديات الناجمة عن منطقة الساحل وأولها الهجرة غير الشرعية، أحد مسبباتها هو سلوك الدول الأوروبية بنهجها الإمبريالي وبنهجها الاستغلالي على حساب مصالح الشعوب. هذا الوضع يفرز لنا هذه التحديات ويفرز لنا حالة الهجرة عبر الاتحاد الأوروبي.
7: نعم،
6: ما يستدعي بإعادة مقاربة دول الاتحاد الأوروبي في سلوكها بالمنطقة بالساحل وفي الفضاء المغاربي. سياسة التدخلات هي التي تعفن الوضع وتجعل البيئة طاردة للمواطنين والسكان وتدفع للهجرة نحو الدول الأوروبية.
7: وأسألك أيضا يعني لماذا في ليبيا هناك رفض شعبي وسياسي لأي ترتيبات قد تجعل البلاد خط دفاع أول عن الحدود الأوروبية؟
6: هناك حالة من الاستقطاب وهناك حالة من التجاذبات، وكما سبق وأن ذكرت العنصر التدخل، عنصر التدخل الخارجي، عنصر تهزيم، وعنصر يفاقم الوضع في ليبيا. كما لا ننسى أن ليبيا ذات بعد قبلي ولم ترقى بعد إلى مستوى الدولة، الحالة القبلية أيضا وتجاذبات القبلية، كل هذه العوامل تعثر المسار نحو بناء الدولة. وبالخصوص البعد التدخلات الخارجية، كثرة التدخلات الخارجية تبعث وتعرقل عملية إتمام مسار بناء الدولة.
7: نعم،
6: بعيدا عن الحالة الداخلية المؤسسة على البعد القبلي.
7: نعم، برأيك أستاذ مصطفى، ألا يندرج هذا الاجتماع الثلاثي الآن تونس والجزائر وليبيا في إطار سلسلة الاجتماعات السابقة مثل القمة المغاربية الثلاثية التي تمت سابقا، وفهم منها أنها خطوة لتعويض اتحاد المغرب العربي الذي كان يضم إلى جانب الدول الثلاث كلا من المغرب وموريتانيا، وهذا يشهد شللا تاما بسبب الخلافات بين الجزائر والرباط؟
6: الحالة الإقليمية والتحديات في ساحل هي التي تفرض الوضع الراهن، حالة انسداد المغاربي طبعا الخلافات المعروفة ولدخول إسرائيل على الخط أيضا زاد في تحفيم وتعطيل الوضع المغاربي، إسرائيل عنصر زعزعة استقرار، وهذا ما شاهدناه في منطقة القرن الإفريقي في اعترافها بأرض الصومال وفي حرائق منطقة الشرق الأوسط وحتى في السودان، التطبيع لم يحقق أي مكاسب للسودان ولم يعد ذلك بأي استقرار، هذا أدى إلى تعطيل الفضاء المغاربي، هذا من جانب. أما الخطوات الحالية فهي تندرج كأحد المخرجات للقمة الثلاثية وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي. الحاجات الأمنية والتحديات الراهنة هي التي تفرض بالدول المغاربية للدفع نحو التكامل والتنسيق لمجابهة جماعية لهذه التحديات. شهدت تونس موجة من النزوح الإفريقي وتضغط على تونس، كذلك حالة الهشاشة وضعف الدولة في ليبيا، وكذلك حالة كما سبق وأشرت التحدي في مالي، كل هذه المؤشرات تدفع إلى التنسيق. وهذه الخطوة أحد مخرجات اللقاء الثلاثي.
7: يعني ما الذي منع من دعوة المغرب يعني إلى هذا التنسيق الأمني الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، وكان ذلك قد يكون خطوة نحو تحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب؟ يعني
6: حقيقة الحال كما سبق أشارت هناك تراكمات من الخلافات، ليست بخصوص ملف الصحراء، أحد الملفات هو قضية الصحراء، لكن كما سبق أشارت دخول إسرائيل إلى المنطقة المغاربية هذا تهديد إلى المغرب، عنصر زعزعة الاستقرار، وهذا ما يفسر في المنظور الجزائري بأنه تهديد للجزائر، وهذا واقع حال رأيناه وشهدناه في السودان. التطبيع كما سبق وأشرت التطبيع مع السودان لم يعد بأي استقرار على السودان، وكذلك التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدد تركيا، المصالح التركية وتحدد المصالح المصرية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط التقارب الإسرائيلي الإماراتي والتقارب البحريني الإسرائيلي لم يحقق أي مكاسب أمنية للمنطقة، بل كان عنصر تهزيم وتأجيج، وكذلك الحرب مع إيران. أما بخصوص التطبيع المغربي وزيادة التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، هذا يفسر جزائريا بأنه موجه ضد الجزائر ولتحقيق تفوق عسكري تبدا فشله حتى مع فصائل فلسطينية، وهذا يفسر كما سبق وأن أشرت أنه موجه للجزائر، وكذلك السوابق الإسرائيلية، فعلا إسرائيل تهديد وعنصر لا استقرار في المنطقة.
7: نعم، وهناك سؤال لابد من المرور إليه، يعني احنا غفلناه قليلا، أسألك عن الأهمية الاستراتيجية للحدود المشتركة بين الدول الثلاث، بين تونس والجزائر وليبيا، هناك مساحات صحراوية شاسعة جدا، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الحدود المشتركة؟
6: بداية تحقيق الأمن والاستقرار ينعكس بالأبعاد الأخرى الاقتصادية والتنموية، هناك مناطق صحراوية ما بين الجزائر وليبيا، وتأتي مرحلة تنمية الحدود كمرحلة لاحقة أما بخصوص العلاقات التونسية في المجال التعاون الاقتصادي، هناك ديناميكية وهناك تكامل اقتصادي جزائري تونسي، وهذا ما شهدناه في عديد المحطات وفي عديد التعاونات في مختلف القطاعات فيما يخص العلاقات التونسية الجزائرية، وكذلك في التعاون فيما يخص بالعلاقة الجزائرية الليبية، وأيضا على مستوى العلاقة الجزائرية الساحلية. البعد الأمني هو اللبنة الأولى لتحقيق التكامل وتنمية المناطق الحدودية ونحو خلق مناطق تبادل حر على المناطق الحدودية.
7: يعني هذا البعد الأمني برأيك هو مستقل يعني بالعلاقات بين الدول الثلاث، أم سينعكس إلى بعد آخر قد يكون اقتصادي تجاري حسن جوار علاقات أخرى تتعدى حدود البعد الأمني؟
6: بالتأكيد المعطى الأمني هو اللبنة الأولى لتحقيق الأبعاد الأخرى، وهذا ما تنتهجه الجزائر. الديناميكية الجزائرية تجاه دول الساحل والزيارات المتبادلة مع دول الساحل، وكذلك في حالة التنسيق مع الفضاء المغاربي، هذه الديناميكية من شأنها أن تنعكس بالاستقرار الإقليمي في كافة أبعاده الأمنية والاقتصادية وتحقيق التكامل. هناك مشروع طموح للجزائر، طموح طاقوي، وهذا المشروع يحتاج إلى بيئة أمنية وبنية تحتية اقتصادية، هذا يدفع بالجزائر لتحقيق التنمية في دول الجوار والدفع بها نحو التطور من أجل ضمان استقرار هذا المشروع الطاقوي. وكذلك ليبيا دولة طاقوية، وهنا يبرز آفاق التعاون الطاقوي كأحد الملفات المطروحة، وكذلك إعادة مؤسسة المؤسسات الليبية لدى الجزائر خبرة أمنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكذلك لديها خبرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي. دولة الجزائر دولة مركزية وضابط إيقاع في المنطقة وبوابة الأمن الأوروبي، كل هذا من شأنه أن يحقق الاستقرار الإقليمي، وكما سبق وأن أشرت وهذه مقاربة جزائرية، الأهم لدى الجزائر هو تحييد المنطقة عن التدخلات الخارجية، حيث سبق وأن رأينا التدخلات الأجنبية في مختلف الفضاءات الجغرافية النتائج التي وصلت إليها هذه الدول من جراء التدخلات الخارجية، وهذا ما تناهض ضده الجزائر وتركز على أفرقة الحلول وعلى الحوار السلمي والدفع بالبعد التنموي وتحييد المناطق المجاورة لها عن التدخلات الخارجية.
7: نعم، شكرا جزيلا الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. الصين تطور مسيرة بحجم بعوضة للمهام الاستطلاعية. تواصل الصين العمل على تطوير أنواع مختلفة من الطائرات الاستطلاعية المصغرة غير المأهولة، وقد جرى مؤخرا الكشف عن طائرة مسيرة مصغرة بحجم بعوضة في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، صممت لأغراض الاستطلاع السري وتنفيذ المهام الخاصة. يزن هذا الجهاز أقل من 0.3 جرام، ويعتمد على تصميم حيوي يحاكي حركة الحشرات أثناء الطيران، إذ تصل سرعة رفرفة أجنحته إلى نحو 500 رفرفة في الثانية. وتزود الطائرة بجناحين يشبهان ورقتين صغيرتين، كما تتركز عند الهبوط أو ترتكز على 3 أرجل دقيقة. وعلى الرغم من صغر حجمها، يمكن تزويدها بأجهزة وبأنظمة تحكم متطورة تمكنها من تنفيذ مهام استطلاع وجمع معلومات. تتميز هذه الطائرة بقدرتها العالية على التخفي وعلى التسلل إلى مواقع ومنشآت يصعب على وسائل الاستطلاع التقليدية الوصول إليها. مع ذلك لا تزال مشكلة محدودية عمر البطاريات تشكل تحديا رئيسيا، ما يقلص مدة بقائها في الجو، كما أن خفة وزنها تجعلها عرضة للتأثر بالرياح القوية والتي قد تدفعها أحيانا بعيدا عن مسارها المحدد. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعمل هي الأخرى أيضا على تطوير طائرات مسيرة متناهية الصغر، إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن نموذج جاهز للعمل من هذا النوع. إلى هنا مستمعين الكرام نهاية حلقة برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك، برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
9: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم بموضوع بعنوان نجيب محفوظ وماكسيم غوركي جسور الأدب بين مصر وروسيا.
8: برنامج الإنسان والثقافة.
9: في حلقة اليوم نحط في رحاب ثقافة تمتد من ضفاف النيل إلى سهول روسيا الشاسعة، نعبر بالكلمة لا بالجغرافيا، ونسافر بالرواية لا بالزمن، لنلتقي بعملاقين من عمالقة الفكر الإنساني جمع بينهما حب الإنسان والغوص في أعماقه وتصوير آلامه وأماله. في هذه الحلقة نتحدث عن جسور الأدب بين مصر وروسيا من خلال قامتين خالدتين، نجيب محفوظ ابن حارات القاهرة الحائز على جائزة نوبل، وماكسيم غوركي ابن الأعماق الروسية الثائر بكلماته ورائد الواقعية الاشتراكية. قد يبدو للوهلة الأولى أن المسافة شاسعة بين رواية بين القصرين ورواية القاع لماكسيم غوركي، لكن حين نقرأ أعمالهما نكتشف أن الألم البشري واحد، والبحث عن العدالة واحد، والحلم بالغد الأفضل يجمع بين كمال عبد الجواد وبافيل فلاسوف. فمحفوظ الذي تأثر بعباقرة الأدب الروسي أمثال تولستوي ودوستويفسكي وجد في غوركي نموذجا للكاتب الذي جعل من الإنسان المهمش بطلا ومن الواقع اليومي مادة للإبداع الخالد. لقد علمنا هذان الأديبان الكبيران أن الأدب الحقيقي لا يعترف بالحدود ولا يقف عند الحواجز اللغوية أو الجغرافية. فالروسي حين يقرأ الثلاثية يرى في أزقة الحسين مرآة لطرقات موسكو، والمصري حين يطالع رواية الأم لغوركي يجد في صراع الطبقات صدى لهمومه اليومية. وتبقى القضية المشتركة التي جمعتهما هي قضية الإنسان، الإنسان المهمش، الإنسان الباحث عن العدالة، الإنسان الحائر بين أصالته وحداثته، بين ماضيه ومستقبله. لقد بنى نجيب محفوظ وماكسيم غوركي جسورا من الحبر والورق لا تزال قائمة رغم تغير الأزمان وتعاقب الأجيال، جسورا تذكرنا دائما بأن الألم البشري واحد، وأن الحلم بالغد الأفضل لغة يفهمها الجميع. فهل التقى الإبداع المصري مع الروسي؟ وكيف استطاع نجيب محفوظ أن يؤنسن الواقعية الروسية في أعماله الأدبية؟ هذا ما سنحاول اكتشافه معا في حلقتنا اليوم.
8: برنامج الإنسان والثقافة.
9: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج أستاذ اللغة الروسية والأدب الروسي بجامعة عين شمس والمستشار الثقافي المصري في روسيا سابقا الدكتور محمد نصر الدين الجبالي. بعد الترحيب بحضرتك دكتور محمد، يعني بما أن حديثنا اليوم يدور عن جسور الأدب بين روسيا ومصر، كيف تجلى تأثير الأدب الروسي في أعمال نجيب محفوظ المبكرة؟ وهل كان هذا التأثير على محفوظ قاصرا على غوركي، أم ابتدى ليشمل عمالقة آخرين كدوستويفسكي وتولستوي وتشيخف؟ وكيف تبلور هذا التأثير؟
10: الدكتور محمد نصر الدين محمد الجبالي، أستاذ الأدب الروسي والترجمة بجامعة عين شمس. أولا، تأثر نجيب محفوظ بالأدب الروسي، يعني ممكن نقول أن نجيب محفوظ تأثر بالأدب الروسي، وأهم مظاهر هذا التأثر هو المقال الذي نشره مؤخرا الكاتب والروائي المسرحي محمد سلموي في صحيفة الأهرام، وكان عمل لقاء مع الأديب الكبير نجيب محفوظ وسأله عن الأدب الروسي، فأبدأ إعجابه وانبهاره الشديد، وقال أن الأدب الروسي هو أجمل الأدب جميعا لأنه أقربها لنا أفقا وموضوعا وفلسفة. وتولستوي هو الكاتب الأجنبي الوحيد اللي نجيب محفوظ في عام 1970 قام بإعداد يعني سيناريو لرواية البعث للسينما المصرية، واتعرض باسم فيلم اسمه دلال المصرية. كما أن دوستويفسكي أيضا كان من المؤثرين بشكل كبير جدا على نجيب محفوظ، وخاصة فيما يتعلق بفلسفة الجريمة والعدالة الأخلاقية وتلك الموضوعات اللي أثرها نجيب محفوظ في روايته مثلا اللص والكذاب، اللي بيحاكي فيها بعض جوانب الصراعات النفسية عند أبطال دوستويفسكي. تأثر أيضا بتشيخف والواقعية اليومية عند تشيخف، وبالتالي حتى كتب مقالة كبيرة عن تشيخف في ربما كانت من بدايات المقالات عن الأدب الروسي في الصحافة المصرية في الثلاثينيات القرن العشرين. وتأثر بكتابة الثلاثيات زي تولستوي وغوركي، وطبعا ثلاثيات الشهيرة تعد بشكل كبير جدا واحدة من الأجناس الفريدة اللي هو كان له دور في تأسيسها في الأدب المصري.
9: دكتور محمد، يعني ما هي مكانة وصورة نجيب محفوظ في روسيا؟
10: صورة نجيب محفوظ ومكانة نجيب محفوظ في روسيا، بنجد أن نجيب محفوظ عرف من روسيا منذ فترة بعيدة حتى قبل أن يحصل على جائزة نوبل، وهنا بتتميز روسيا عن غيرها من البلدان الأوروبية التي اهتمت بنجيب محفوظ بعد حصوله على نوبل. أما في روسيا فترجمت أعماله قبل ذلك بكثير. النقاد اعتبروا نجيب محفوظ واحد من النماذج الفريدة والبارزة في الكتابة في تيار الواقعية النقدية. بنجد من أهم الباحثين في أدب نجيب محفوظ في روسيا طبعا المستشرقة باليريا كربتشينكا، واللي كتبت دراسات كتيرة جدا عن نجيب محفوظ، منها مثلا دراسة حملت عنوان البحث عن طريق، دراسة في روايات نجيب محفوظ القصيرة، واستعرضت الكاتبة أو الباحثة في هذا في رسالتها للدكتوراه أيضا عدد كبير لرسائل الدكتوراه اللي تناولت نجيب محفوظ وأدبه ونالوا عنها درجة الدكتوراه، وحددت إن هم 5 رسائل، وطبعا العدد أكبر من كده بكثير في حقيقة الأمر. يعني الأدب السوفيتي اتعرف على نجيب محفوظ زي ما قلنا قبل فوزه بجائزة نوبل بفترة طويلة جدا، وكذلك جيء على اسم نجيب محفوظ في الموسوعة الأدبية السوفيتية اللي هي في 9 أجزاء، واتكتبت نجيب محفوظ وأول أديب وأديب مصري من مواليد 1911، وعددت المناصب التي تولاها سواء في الصحافة أو في مؤسسة السينما، ثم تناولت تخصصه في كتابة الرواية الاجتماعية برؤية واقعية نقدية، وألقت رواياته الضوء على حياة الأوساط البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في عهد النظام الملكي، وذكرت العديد من أعماله. أيضا هناك الموسوعة السوفيتية العامة أشارت إلى أن نجيب محفوظ هو واحد من أهم المفكرين والعلماء والأدباء والسياسيين في العالم وهناك كاتب مصري طبعا شهير أستاذ أحمد الخميسي اللي ألف كتاب خصيصا عن صورة نجيب محفوظ في روسيا والاتحاد السوفيتي، وذكر أن صحيفة البرافدا مثلا ناطقة بلسان الحزب الشيوعي في تلك الفترة، وكانت صحيفة واسعة الانتشار، علقت على فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل وقالت إذا قمنا الآن في مختلف البلدان العربية باستطلاع الآراء لنحدد الإنسان الأكثر شهرة في العالم العربي، لوافتنا الإجابة على الفور أنه نجيب محفوظ، ذلك أنه أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل. وأشار الكثيرون إلى أن الجائزة ليست اعترافا عالميا بأعمال نجيب محفوظ فحسب، لكنها أيضا بمثابة تأكيد على المستوى العالمي الذي بلغته الثقافة العربية بوجه عام. بالتالي ممكن نقول أن نجيب محفوظ يحظى بمكانة كبيرة جدا في الأدب الروسي وبين القراء الروس.
9: ما هي نقاط التشابه بين نجيب محفوظ وماكسيم غوركي، وخاصة أن الكاتبين يتفقان على جعل الإنسان البسيط والمهمش بطلاً لأعمالهما؟
10: فيما يتعلق بنقاط التشابه بين نجيب محفوظ وماكسيم غوركي، فبالفعل هو أقرب أديب لنجيب محفوظ في الأدب الروسي هو ماكسيم غوركي. التقى الأديبان في موضوع تناول أدب المهمشين أو الإنسان على الهامش، وفي مثلا أهل الحديد وهي قصة لنجيب محفوظ شهيرة، واستلهم فيها هذه اسم الرواية من غوركي، لأنه بيصور فيها الطبقات الدنيا والمنبوذين في المجتمع، وأيضا الحرافيش أيضا عند نجيب محفوظ، وهي أيضا موضوع مهم، وسكان الحارات الفقيرة في القاهرة أيضا. من جوانب التشابه أيضا كتابة الثلاثيات، زي ما قلنا ثنائية بين الكاتبين، لأن النقاط بيربطوا عادة بين ثلاثية نجيب محفوظ بين الأصلين وأصل الشوق والسكرية، وثلاثية ماكسيم غوركي اللي هي السيرة الذاتية طفولتي وفي العالم وجامعاتي. ورغم اختلاف المضمون بين العملين، لكن هما بيشتركوا في البناء الملحمي، إن أعمال ملحمية ضخمة، وأيضا في طبيعة يعني أن الرواية الضخمة بهذه الضخامة وتبقى على ثلاث أجزاء، فهذا كان شيء ملفت في أدب نجيب محفوظ، وهنا نقطة تأثر كبيرة بالأدب الروسي، حيث استلهم هذا الجنس الأدبي من تولستوي ثم من ماكسيم غوركي. التشابه أيضا في النهج الواقعي في الطرح، اعتبار الواقعية هي أداة للتغيير غير المجتمع، فمحفوظ هنا اتفق مع رؤية ماكسيم غوركي أن الأدب يجب أن يعكس الواقع في الأساس. غوركي طبعا أسس ما يعرف بالواقعية الاشتراكية، ومحفوظ طور الواقعية النقدية والواقعية الاجتماعية أيضا. ولعل الواقعية الاجتماعية أيضا هي نقطة تشابه منفصل بين غوركي وبين محفوظ، أنه في تصوير مثلا حياة الحرافيش والطبقات الكادحة، وده النهج اللي اعتمده محفوظ في أعماله الواقعية عموما. صورة الأم ومكانة الأم عند الكاتبين عظيمة جدا، وهنا طبعا رواية الأم ماكسيم غوركي ونموذج الأم في بداية ونهاية مثلا عند نجيب محفوظ، اعتبار الأدب كخلاص إن هو طوق للنجاة من مشاكل المجتمع ومشاكل الحياة، هذا أيضا بعد مشترك بين الكاتبين. ثم البعد الملحمي وحب الكاتبين لكتابة الروايات الملحمية الثلاثية عند محفوظ وسيرة غوركي الذاتية، اللي أعمال التي تمتد عبر أجيال كثيرة وتحمل مضامين كثيرة وعدد ضخمة من الأبطال. الأثر طبعا المشترك أن كلا الكاتبين أثروا في أجيال عديدة بعدهم، سواء في مصر أو في العالم العربي أو في روسيا، لأنهم كلاهما ترك بصمة عميقة في الأدب المحلي والعالمي بفضل إتقانهم للغوص في النفس البشرية والمجتمع المحيط بكل واحد منهم، سواء في مصر أو في روسيا.
9: سؤال أخير دكتور محمد، يعني كيف تعامل النقاد الروس وخاصة المستشرقين مع أعمال نجيب محفوظ الأدبية؟
10: فيما يتعلق بصورة نجيب محفوظ وأدب نجيب محفوظ في وجهة نظر النقد الروسي، فممكن نقول أن المستشرقين سواء السوفيت أو الروس أنصافوا نجيب محفوظ وأنصافوا أدبه وتعاملوا بحيادية مع كتاباته، وركزوا في الأساس على فهم الواقع المصري من خلال كتابات نجيب محفوظ التي يعني فرضت موثوقيتها ومصداقيتها على القارئ في روسيا. أيضا اهتم النقاد الروس ومنهم بالينا كلبتشينكا بالتركيز على الصراع الطبقي والعدالة وتوظيف محفوظ لأفكار دوستويفسكي حول الجريمة والعدالة الأخلاقية زي ما قلنا، وخاصة في روايته اللص والكلاب. ايضا كثير من النقاد الروس تناولوا موضوع تحليل اللي هي تعدد الاصوات في الروايه عند نجيب محفوظ، ودي ظاهره ايضا من ظواهر الفريده والتي كان نجيب محفوظ من يعد من المجددين والمبتكرين لهذه هذه السمه. بالتالي ايضا كان تركيز على ادب الحاره الشعبيه في نجيب محفوظ، ونقاد الروس شافوا ان الحاره عند نجيب محفوظ مش مجرد مكان او مساحه جغرافيه، بل هي مختبر او معمل للبشريه بتطرح اسئله وقضايا وجوديه وفلسفيه بتتجاوز حدود مصر الى ما هو ابعد من ذلك.
9: أستاذ اللغة الروسية والأدب الروسي بجامعة عين شمس والمستشار الثقافي المصري في روسيا سابقا الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا اليوم.
8: برنامج الإنسان والثقافة.
9: ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار روسية متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى تكنولوجيات المستقبل إن العلماء يسيرون بنشاط على طريق ابتكار أعضاء بشرية اصطناعية، لكن القلب الحي لا يزال بعيد المنال. وأشار الرئيس بوتين أيضا إلى أنه لا ينبغي أن تعيق العقبات البيروقراطية تطوير اللقاحات الجديدة، وذلك لأهميتها القصوى للناس وللصحة العامة. ونوه الرئيس بأن البلاد فخورة بالمساهمة الكبيرة التي قدمها العلماء الروس في علوم الحياة. وأكد الرئيس الروسي على ضرورة إتاحة الوصول المتكافئ لجميع البلدان إلى تكنولوجيات المستقبل، لأن ذلك هو شرط لا غنى عنه للتنمية العادلة للحضارة. ووفقا لرئيس الدولة الروسية يجب على الحكومة أن تصوغ بسرعة استراتيجية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، تحدد من خلالها الحلول لتحديات الغذاء والأمن البيولوجي في روسيا، والتطوير المنهجي للرعاية الصحية والطاقة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات. ويجب أن تكون إدارة الاقتصاد البيولوجي شاملة لجميع الإدارات والقطاعات. ويجب على الحكومة وضع أساليب حماية سوق التكنولوجيا البيولوجية المحلية، ووضع سيناريوهات لتطبيقها العملي في قطاعات الاقتصاد المحلي والمجال الاجتماعي. ونوه الرئيس بوتين بضرورة تطوير نظام يدعم تصدير منتجات التكنولوجيا البيولوجية الروسية بالتعاون مع أقرب جيران روسيا الذين تم معهم بناء التعاون في العديد من المجالات على مدى عقود. وأكد رئيس الدولة على ضرورة وضع إطار أخلاقي لاستخدام التكنولوجيا البيولوجية منذ البداية لمنع التهديدات المحتملة، وخاصة على صحة الإنسان وحياته، ولضمان سلامة البيانات الشخصية. واقترح الرئيس توسيع استخدام الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي لتشمل التكنولوجيا البيولوجية، ويجب إنشاء شبكة من مراكز تطوير هندسة الاقتصاد البيولوجي في مناطق روسيا لتشبع هذا المجال بالكوادر المؤهلة. ومن الضروري إطلاق برامج لتعميم الاقتصاد البيولوجي في روسيا والترويج له بما في ذلك عبر وسائل الإعلام. وفي خبرنا التالي، مشروع الفن في المترو يحول الأنفاق إلى واحة للجمال التشكيلي. قام فنانون روس داخل محطة مترو شيريبيخا

الهندسة المعمارية الفريدة للمدينة، وتم تنظيم الفعالية الفنية الاستثنائية الليلية داخل أحد أنفاق المترو، حيث تم توفير أعلى معايير الأمان وقطع التيار الكهربائي عن السكة الملامسة بالكامل طوال مدة الحدث. ومنحت هذه التجربة الفريدة المشاركين فرصة نادرة لاكتشاف البنى التحتية للمترو برؤية مختلفة، محولين الساحة التقنية إلى ورشة إبداعية مفعمة بالحياة. وفي تصريح لنائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة ماكسيم ليكسوتف قال: في عام 2026 قمنا لأول مرة بتنظيم جلسة ميدانية ليلية للفنانين في الموسم الثالث من مشروع الفن في المترو، وقد أقيمت للمرة الثانية في المحطة المغلقة شيريبيخا، والتي ستدخل في المستقبل ضمن خط روبلوفا أرخانجلسكا. هذه الفعاليات تتيح لنا رؤية البنية التحتية للمترو من منظور جديد وتقديمها للسكان بطريقة غير تقليدية. بناء على طلب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، نواصل تطوير مترو العاصمة كمساحة فريدة لتنفيذ المبادرات الثقافية. هذا ويدعم ويتولى تشغيل مشروع الفن في المترو الشريك العام اتحاد معارض موسكو. مهرجان زمن أبطالنا يختتم أعماله في روسيا هذا العام. اختتمت في موسكو الدورة الرابعة لمهرجان زمن أبطالنا الدولي للأفلام الوثائقية، والتي شهدت مشاركة واسعة من 14 دولة، وعرضت أفلاماً تسلط الضوء على قصص أبطال العملية العسكرية الخاصة. وفي ختام الدورة الرابعة من هذا المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية الذي استضافه المركز الوطني روسيا، أقيم حفل ختامي في موسكو بتاريخ 23 من فبراير، تم خلاله عرض فيلم وثائقي تحت عنوان نار الإيمان، يروي قصصا حقيقية مستمدة من أفلام قناة أرتي الوثائقية. وقد أمتعت الفنانة تاتيانا كورتوكوفا حضور بمجموعة من الأغاني الشعبية، فيما أضافت فرقة زفيرا بوي أجواء مفعمة بالحيوية بمقطوعاتهم الموسيقية الحماسية.

0: نالت إعجاب واستحسان الجميع، وألقت المنتجة العامة للمهرجان إكاترينا ياكوفليفا كلمة من على المسرح، وجهت خلالها تحية حارة للحضور قائلة: نهنئكم بهذا العيد يوم المدافع عن الوطن. كل واحد من الموجودين هنا وكل مدافع يستحق أن يصنع عنه فيلم. وخلال 3 أيام حافلة استمتع عشاق السينما بعرض نخبة من أرقى الأفلام الوثائقية لمخرجين روس وأجانب، مع عروض حصرية هي الأولى من نوعها، ومن أبرزها العرض الخاص لفيلم إعادة بناء روح دونباس من إنتاج آرتي الوثائقية، وهو فيلم وثائقي عسكري يوثق رحلة ترميم الكنائس المدمرة في المناطق المحررة. وتضمنت فعاليات الأعمال تنظيم لقاءات مع مقاتلين وصحفيين عسكريين إلى جانب صناع وأبطال الأفلام الوثائقية. وشاركت في اللقاءات كل من المفوضة لحقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية أنا سوروكا، وقائد المقر الرئيسي للحركة الوطنية العسكرية الشبابية، والصحفي العسكري في الفيلق التطوعي التابع لوزارة الدفاع الروسية بافل كاكوشكين، وبطل روسيا فلاديسلاف غالوفين، ونائب رئيس مكتب المفوضة لحقوق الإنسان في روسيا سيرجي فوتو. كما حضر اللقاءات صحفيون إيطاليون والمخرج البلجيكي ألكسندر بيناس إلى جانب المخرج التركي ومغني فرقة يوروم سينا إيركوتش. ومن ضمن فعاليات مهرجان زمن أبطالنا تم إطلاق برنامج دولي موسع للمرة الأولى، شارك فيه عدد من صانعي الأفلام الوثائقية القادمين من 14 دولة، شملت فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ومصر وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وتونس والجزائر والمغرب. في هذا الإطار عقدت جلسة حوارية تحت عنوان المقاتلون من أجل الحقيقة، قصص صادقة تغير العالم. شارك فيها كل من الفيلسوف السياسي الروسي ألكسندر دوغين والمخرج البلجيكي ألكسندر بيناس والصحفي الإيطالي أنجيلو دورسي والمغني والمخرج سينا إيركوتش والوثائقية اللبنانية هالة بوصعب والمخرج الأوزبكي إلدار يولديشيف، وقد تولى مهمة إدارة الجلسة الإعلامية الإيطالي إليزيو بيرتولازي. وتم عرض أفلام المهرجان بشكل متزامن وبدعم من وكالة روس ساترودنيتشستوا أي التعاون الروسي، شملت مالي والنيجر والمغرب ومصر وقبرص وسريلانكا ونيبال وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وأبخازيا وأرمينيا أوزبكستان أوسيتيا الجنوبية كيرغستان طاجكستان بيلاروسيا بيرو تنزانيا زامبيا غينيا الاستوائية ولأول مرة اليابان. كما عرضت الأفلام الوثائقية في مدينة دونيتسك. ويعد مهرجان زمن أبطالنا مهرجانا سينمائيا دوليا متنقلا أطلق قبل 3 سنوات بهدف توثيق ونقل الوقائع المرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة إلى المشاهدين حول العالم. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية التي أعدها مخرجون روس وأجانب لتسليط الضوء على قصص المدافعين والمراسلين الحربيين والمتطوعين والأطباء العسكريين وغيرهم ممن قدموا نماذج وطنية ملهمة. ويبرز المهرجان في محتواه قيم التقارب بين الشعوب والأديان تحت مظلة المواجهة المشتركة للتحديات الراهنة. وقد حقق مهرجان زمن أبطالنا صدى عالميا لافتا، حيث امتدت فعالياته وعروضه من الأفلام إلى 65 منطقة روسية وأكثر من 30 دولة، شملت بعض دول الناتو والاتحاد الأوروبي. وفي صربيا يستضيف المخرج العالمي أمير كوستاريتسا سنويا فعاليات المهرجان في قريته تلبية لدعوة شخصية منه.
1: برنامج الإنسان والثقافة.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: مساء الخير من صوت كل لبنان، مننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الـ MTV.

لحظات العالم يحبس أنفاسه، ترامب يهدد وإيران تماطل. كواليس مفاوضات سويسرا تتأرجح بين الاختراق الصعب وشراء الوقت منعا للانفجار. تصعيد إسرائيلي واكب زيارة قائد الجيش للجنوب، وهيكل المؤسسة العسكرية محل ثقة. العثور على نفق تحت الأرض وقاسم إسرائيل لن تبقى في لبنان.

0: طابت أوقاتكم. هدأ الوضع العسكري إلى حد كبير في الجنوب، فبدأت المفاوضات الدبلوماسية بهدوء في بيركنشتوك. المعادلة التي أرادتها أمريكا وإيران لتتمكنا من التفاوض بهدوء ومن دون ضغوط حولتها إيران كالعادة انتصارا متوهما. فهي ادعت أمس أنها أوقفت الملاحة في مضيق هرمز نتيجة القصف العنيف على الجنوب، ليتبين اليوم أن كل ما قالته غير صحيح. فالقيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أكدت في بيان أصدرته أن حركة الملاحة في هرمز ازدادت أمس بدلا من أن تتوقف، حيث عبرت 55 سفينة تجارية المضيق. وعلى وقع الادعاءات الإيرانية انعقدت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بمشاركة باكستان وقطر كدولتين وسيطتين. وقد أعربت الدوحة عن أملها في أن تفضي المباحثات إلى اتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إسرائيل من جهتها استبقت المفاوضات بإعلانها أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ما يعني أن الانسحاب بشروطه وتفاصيله سيبقى منوطاً بمفاوضات لبنان مع إسرائيل في واشنطن، وليس بمفاوضات إيران في سويسرا كما تريد طهران وكما يروج حزب الله وفريقه الإعلامي. وفي السياق برزت اليوم المواقف اللافتة للرئيس الأمريكي، فدونالد ترامب صعد بقوة ضد إيران على خلفية أدائها في لبنان ودعمها حزب الله، إذ قال على الإيرانيين ضبط وكلائهم في لبنان وإلا سنستأنف هجماتنا على إيران. ولم يتوقف ترامب هنا، إذ كشف أنه محبط من أداء إسرائيل ضد حزب الله، مضيفا أنه يقترب من تسليم ملف الحزب إلى سوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. فكيف يمكن قراءة الكلام الأمريكي المتكرر عن احتمال حصول تدخل سوري في لبنان ضد حزب الله؟ هل هو في إطار الضغط على إيران للتخلي عن أحلامها التوسعية في لبنان من خلال ذراعها العسكرية فيه؟ أم أن الأمر يمكن أن يتجاوز حد التهويل، ما يفتح الوضع اللبناني على مخاطر كثيرة وكبيرة؟ البداية من اليوم الأول من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والذي بدأ بحوار مفتوح حول لبنان وهرمز وانتهى بمغادرة الوفد الإيراني ممتعضا. كل التفاصيل في تقرير أورور كرم، ولكن نعرض التقرير فور جهوزه. الآن إيران تعود للنفط وتبدأ مرحلة تعويض خسائرها في محاولة لاستعادة ما فاتها من خلال فترة الحصار. التفاصيل مع أطوان سعادة.
1: إيران تعود إلى تحميل النفط من جزيرة خارك بعد توقف استمر نحو 6 أسابيع بعد رفع الحصار البحري الأمريكي، ولم تنتظر طهران كثيرا، فخلال الساعات الماضية رست 3 ناقلات نفط عملاقة عند محطة سي آيلند في غرب جزيرة خارك، وكل واحدة منها قادرة على نقل نحو 2 مليون برميل من النفط الخام. لماذا هذه الخطوة مهمة؟ لأن جزيرة خارك ليست ميناء عاديا، بل تعد مركز تصدير النفط الأهم في إيران، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادرات الخام الإيرانية. صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن أظهرت عودة النشاط إلى الأرصفة بعد أسابيع من التوقف، في إشارة إلى أن صادرات النفط الإيراني بدأت تستعيد حركتها. وفي الوقت نفسه كانت إيران قد خزنت كميات كبيرة من النفط بانتظار إعادة فتح خطوط التصدير، وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ تمكنت خلال الفترة الماضية من نقل نحو 20 مليون برميل من الخام إلى ناقلات كانت ترسو قرب ميناء تيشابهار تمهيدا لإعادة شحنها إلى الأسواق. ولفهم حجم هذا الرقم، إذا احتسب سعر البرميل على أساس 80 دولارا فإن قيمة 20 مليون برميل تعادل نظريا نحو 1,600,000,000 دولار. لكن عمليا لا يعني ذلك أن إيران تبيع بهذه الأسعار بالكامل، لأن النفط الإيراني ما زال يواجه عقوبات، وغالبا ما يباع بخصومات أو عبر ترتيبات وأسواق غير مباشرة. كما بدأت ناقلات كانت متوقفة قبالة جزيرة خارك التحرك مجددا باتجاه مضيق هرمز، فيما بقيت عشرات السفن الأخرى بانتظار دورها للتحميل، ما يعني عمليا أن إيران لا تعود فقط إلى التصدير، بل تحاول تعويض الأسابيع التي خسرتها بأسرع وقت ممكن. لكن أهمية المشهد لا تتوقف عند إيران فقط، فكل برميل إضافي يدخل السوق قد يخفف الضغط على الأسعار ويعيد رسم حركة الطاقة في المنطقة، في وقت ما زالت الأسواق تراقب أي تغير في الإمدادات وأي تحول جديد في التوترات الجيوسياسية.
2: إذن اجتماع وفدي أمريكا وإيران بدأ بحوار مفتوح وتركيز على مضيق هرمز ولبنان. تقرير أورور كرم.
3: سويسرا اليوم ليست مجرد محطة جديدة في مسار التفاوض، بل نقطة تحول في شكله ومضمونه. للمرة الأولى يلتقي الأمريكي والإيراني مباشرة حول طاولة واحدة لثمانين دقيقة، وبذلك انتقل المشهد من تبادل الرسائل إلى البحث الجدي عن حلول بمشاركة الباكستانيين والقطريين. الجبهة اللبنانية كانت واحدة من أبرز الملفات التي طرحت إلى جانب مضيق هرمز، وقد تكون نقطة تحول في هذا المسار العقيم، خصوصا أن الوفد الإيراني كان علق حضوره يوم الجمعة بسبب استمرار الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.
4: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, the president has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it.
3: ترامب بدوره وعبر فوكس نيوز حذر الإيرانيين قائلا: إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى. دعم إيران لوكلائها في لبنان يتسبب في الكثير من المتاعب. ندرس تمكين الرئيس السوري لدخول جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. وبعد لبنان ناقش المجتمعون وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي، خصوصا بعدما عادت إيران إلى ورقة ضغطها وأعادت إغلاق المضيق بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم نفي الجانب الأمريكي ذلك. وعليه قال ترامب: في حال أغلق الحرس الثوري المضيق فلن يبقى لهم بلد، ولن يتمكنوا حتى من العودة إلى بلدهم اللعين بحسب قوله. وبحسب مصدر لCNN فإن الوفدين ناقشا ملف المخزون النووي من دون الإدلاء بتفاصيل، إلا أن تصريح الرئيس الإيراني أثار غضب ترامب بعدما قال:
5: لن نتخلى عن حقنا في الإثراء، وسيجبرونهم أيضا على قبوله. أنتم جميعا تعلمون ما كان يقوله ما يسمى برئيس الولايات المتحدة، لقد انقلب على موقفي تماما. كان يقول إن على إيران الاستسلام من دون قيد أو شرط، ليس لإيران الحق في فعل ذلك، ثم ألقى خطابا وقال إن لإيران الحق في فعل ذلك، لها الحق في امتلاك هذا. بعبارة أخرى، لقد تراجع عن مواقفه السابقة تماما وأقر بأنه لا يمكنهم تجاهل حقوقنا.
3: كلام لم يمر مرور الكرام.
6: President Trump told Fox News he better watch his mouth, he better shape up or we'll take over the rest of the country.
3: وبعد التصريح الناري لترامب غادر الوفد الإيراني مقر المفاوضات احتجاجا على تهديداته، فيما قال رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف: لو كانت التهديدات الأمريكية مجدية لما وصلوا إلى حالة اليأس التي يعانون منها حاليا.
0: في السياق بين حديث عن اتفاق محتمل وتحذيرات من فشل المفاوضات، تتجه الأنظار إلى الجولة الأمريكية الإيرانية إذن في سويسرا، فهل نحن أمام بداية تسوية أم مجرد شراء للوقت؟ للمزيد من التفاصيل مع أنتوني مرشاء. إذن أنتوني، أهلا بك. ماذا تقول لك كواليس المفاوضات عن فرص تحقيق أي اختراق في هذه الجولة؟
7: منى، يعني على الرغم من كل التوترات واستمرار هذه الجلسة لحوالي 7 ساعات، الكواليس بتشير هنا لأنه بلوسيرن المؤشرات الصادرة من داخل الاجتماعات بتدل أنه في إحراز بعض التقدم خلال الساعات الماضية، تعني أن هنالك حركة تفاوضية فعلية لا مجرد صورة بروتوكولية، على الرغم من ما صدر عن الرئيس ترامب وكل التشنجات. لكن هذا التقدم لا يعني أن الاتفاق الكبير بات قريباً. السقف الواقعي لهذه الجولة بيبقى الخروج بتفاهم محدود، تثبيت خطوط التواصل، وربما تمديد منظم للمفاوضات عبر لجان متابعة أو مسارات تقنية. وفق مصادر أمريكية للأم تي في، واشنطن تريد خطوات عملية، تهدئة، ضبط للتصعيد وفتح مسار رقابة تقني بالملف النووي. أما طهران فتبحث عن مقابل تخفيف ضغوط، تحرير الأموال المجمدة وضمانات بعدم التصعيد ضدها أو ضد حلفائها. أما النقاشات الأساسية فلم تعد نووية فقط منى، أو تتعلق فقط بمضيق هرمز أو بالعقوبات أو بالأصول الإيرانية المجمدة، بل تناولت أيضا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المرتبط بإيران، في حين أن مفاوضات السلام منوطة بالدولة اللبنانية وهو ما يحصل في الجولات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان التي سوف تكون الأسبوع المقبل. لذلك سيناريو لوسيرن حاليا ليس اتفاق تاريخي، على الأرجح هو صيغة رمادية، تقدم تفاوضي حذر، بيان إيجابي ممكن، تمديد للمسار، وربما تفاهم أولي بيحفظ ما وجه الطرفين. بمعنى آخر بحسب المصادر من داخل الاجتماعات لا خرقا كاملا ولا مكانك راوح. ما يجري في لوسيرن الآن هو محاولة لشراء الوقت، أي منع الانفجار وتحويل التقدم داخل غرفة الاجتماعات إلى خطوات منى قابلة للتنفيذ. هيدي الصورة مع كل التوترات التي تحصل حاليا.
0: شكرا لك أنطوني على هذه الإحاطة. ومن غزة إلى إيران، هل يتكرر سيناريو المليارات على الورق؟ رنا نمر.
3: رغم الفارق الكبير بين صندوق غزة البالغ حاجته نحو 75 مليار دولار وصندوق إيران المقترح بقيمة 300 مليار دولار، إلا أن المشروعين يتشابهان في نقطة أساسية: الأموال الموعودة أكبر بكثير من الأموال المضمونة فعلياً. فصندوق غزة أطلق بعد الحرب بهدف إعادة إعمار البنية التحتية والمنازل المدمرة، واعتمد على تعهدات حكومية ومنح دولية، لكنه لم ينجح حتى الآن في جمع أكثر من 17 مليار دولار. أما صندوق إيران فليس صندوق إعادة إعمار تقليدياً، بل مشروع استثماري ضخم يهدف إلى جذب رؤوس أموال خاصة إلى قطاعات النفط والغاز والنقل والصناعة من دون مساهمة مالية مباشرة من الولايات المتحدة. ورغم الاختلاف في طبيعة التمويل يواجه الصندوقان العقبات عينها: غموض آليات الإدارة والرقابة وارتباط التمويل بشروط سياسية وأمنية، إضافة إلى تردد المستثمرين والمانحين بسبب عدم اليقين. لكن تحديات صندوق إيران تبدو أكبر، فالأموال ليست مضمونة والاستثمارات مشروطة بالتزام طهران بالاتفاق النووي، كما أن الشركات الأجنبية لا تزال تتذكر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وما تبعه من عقوبات. كذلك تثير هيمنة الدولة والحرس الثوري على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني مخاوف مرتبطة بالشفافية والمساءلة. ويحذر خبراء من وجود تضارب في النظرة إلى الصندوق، فواشنطن تعتبره حافزا استثماريا مشروطا، بينما تنظر إليه طهران كتعويض غير مباشر عن أضرار الحرب، ما قد يعرقل تنفيذه منذ البداية. وتظهر تجارب العراق وأفغانستان وغزة أن صناديق إعادة الأعمار غالبا ما تتعثر بسبب الفساد وضعف المؤسسات والرقابة، إضافة إلى الفجوة بين التعهدات المالية والأموال التي تدفع فعليا على الأرض.
2: إلى التطورات الأمنية في الجنوب، الهدوء الحذر يخيم على جبهة الجنوب، إذ سجلت غارتان على محيط مدينة فرح في النبطي الفوقة ودوار كفر تبنيد، بالتزامن مع جولة تفقدية لقائد الجيش ألماد رودولف هيكل في منطقة النبطية. خلال الجولة طلع هيكل على أوضاع الوحدات العسكرية المنتشرة والتحديات التي تواجهها. في المقابل شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء قواته في المنطقة العازلة جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر، في وقت واحد مؤكدا رفض الانسحاب منها. وأعلن أن الجيش الإسرائيلي بل أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تحت الأرض في بلدة مجد الزون يضم غرفا للتخزين، تخزين الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة. تزامنا انتشرت على طريق المطار باتجاه الجنوب لافتات تحمل صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله مشتبه مرفقة بعبارة شكرا إيران.
0: في المقابل أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التواصل قائم بشكل دائم مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مشددا على التمسك بالأولويات الوطنية رغم اختلاف وجهات النظر. وفي حديث للشرق الأوسط جدد بري رفضه اعتماد المناطق التجريبية في الجنوب، معتبرا أن التقسيم الإداري على أساس الأقضية يسرع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، داعيا إلى وضع جدول زمني واضح للانسحاب من كل قضاء. وكشف بري أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية.
2: توازيا، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من البقاء على الأراضي اللبنانية، مشددا على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيواجه، وأن الحزب يرفض العودة إلى ما قبل الثاني من أذار أو القبول بوقف إطلاق نار يمنح إسرائيل حرية الحركة. قاسم أشار إلى أن الجيش اللبناني وحده هو المسؤول عن حفظ السيادة على الأراضي اللبنانية، مؤكدا رفض أي حديث عن مناطق أمنية إسرائيلية داخل لبنان. قاسم دعا السلطة اللبنانية إلى عدم تحويل خلافها مع إسرائيل إلى خلاف مع الشعب اللبناني على حد تعبيره.
0: من بلدة عاشت على وقع التهديدات والتوترات الأمنية، ارتفعت هذه المرة صلوات من أجل السلام. مغدوشة استقبلت السفير البابوي في زيارة حملت رسائل تتجاوز الطابع الديني. كل التفاصيل في تقرير ماريو دويري.
8: على صوت الأجراس استقبلت بلدة مغدوشة الجنوبية السفير البابوي بلبنان المونسينيور باولو بورجيا بزيارة حملت أبعاد روحية ووطنية.
9: شيء كتير مهم للبنان ولمغدوش، ونحن منرحب فيهم، أهلا وسهلا فيك.
10: كل شيء حطتنا أمل من أول وجديد من بعد زيارة البابا وقت إجا بكانون.
11: نحن هون دائما بنفرجئ أنه المسيحية دائما موجودين، لو في حرب ما في حرب، لو مهددين ما مهددين، نحن دائما باقيين.
12: كتير متمسكين بمسيحيتنا وخصوصا بضيعتنا كمان.
8: هون برعاية سيدة المنطرة شارك السفير البابوي إلى جانب المطران إلي بشارة الحديد بالقداس الإلهي على نية السلام بحضور فعالية دينية ورسمية وأهالي البلدة.
13: Les gens dans ces moments sont en train de souffrir et aussi sont dans l'incertitude des menaces d'évacuation. Mais surtout, c'est aussi pour dire merci à les gens pour la résilience de tant de Libanais qui font face à la situation actuelle.
8: أهمية هالزيارة ما بتقتصر على بعد الروحي، بتحمل أيضا رسالة دعم لمغدوشة بعد التوترات الأمنية يلي شهدتها بالأسابيع الأخيرة. فالبلد المسيحية استقبلت حوالي 2000 نازح مع بداية الحرب، ما أدى إلى توجيه تهديد إسرائيل للمنطقة. أما اليوم فانخفض عدد النازحين إلى نحو 700 بعد الاتفاق بين ترامب وإيران.
14: أهالي مغدوشة عنيدين، أهالي مغدوشة متمسكين بأرضهم وما بيتركوا ضيعتهم بالرغم من التهديدات طلتنا بالأسابيع الماضية.
15: هالزيارة بترجع بتأكد من جديد مدى ثباتنا بهالأرض، الأرض المقدسة اللي دعسها سيدنا المسيح ونطرته فيها من العذراء.
16: رح نبقى أكيد تحت سقف الدولة وخاصة الجيش اللبناني، ونتمنى منهم التعاون معنا.
8: وخلال المناسبة رفعت الصلوات من أجل الأمن والاستقرار وعودة الطمأنينة للمنطقة، وسط تأكيد على الدور التاريخي لمغدوشة كرسالة عيش مشترك وانفتاح بجنوب لبنان.
2: وللإضاءة أكثر حول المفاوضات وتأثيرها على لبنان، الهدوء الحذر والدعوات المستمرة من ترامب لدخول الشرع إلى لبنان، ينضم إلينا مباشرة في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر، مساء الخير. تنبلش بالمفاوضات والجولة الأولى التي انتهت بين الوفدين، وكأن لبنان تحول عنوانا أساسيا في المفاوضات.
17: يعني إذا في مقولة لبنان صندوق بريد أو لبنان الورقة أو الساحة، هالمقولة يعني أكثر شيء ضابطة اليوم. يعني إيران تصر على استعمال الورقة اللبنانية كورقة تفاوض، وبالمقابل إسرائيل تستعمل الساحة اللبنانية للتخريب على اتفاق يعني أعلنت أنه منه لصالحها. خلينا نذكر أنه نص الاتفاق يعني البند الأول لا يذكر كلمة انسحاب. يعني كتير منيح صار في وقف لإطلاق النار، ولكن هيدا منه كافي. اليوم المطلوب الانسحاب، مطلوب عودة السيادة اللبنانية وتأمين القاعدة لهدوء مستدام، وبالتالي مسار بيركنشتوك إنجاز التعبير لا يؤمن هالشيء. اللي ممكن يأمنه هو مسار واشنطن، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هلأ لذلك يعني مسألة سلاح حسب الله عم نشوف عادة تلواجها ولح تعود تلواجها. اليوم هي بند أساسي مسألة لبنان، ولكن في أكثر من صوت عم بيرجع بيطرح مسألة سلاح حسب الله. كان ملفت يعني طرح الرئيس ترامب الاستعانة بقوات أحمد الشرع، وهذا مش أول مرة، هيدا الثاني وثالث مرة. هلأ قدي مدى جدية أو هالشي قديش عملي، خلينا نقول أنه منه كتير، ولكن اللي الموقف الرئيس ترامب رسالة باتجاهات، رسالة باتجاه إيران، أن الأمور تغيرت، سقط نظام الأسد اللي هو كان الجسر البري أو اللي عم بيأمن الجسر البري الذي يربط طهران بالمتوسط، وبالتالي حزب الله ما عاش عنده سلسلة الموارد اللي كانت، ولكن أيضا رسالة باتجاه إسرائيل، لأن إسرائيل ترى في أحمد الشرع حليف لتركيا ومسألة تهديد استراتيجي إلى تبقى المقاربة الأفضل اليوم للإحاطة بمسألة سلاح حزب الله هي خلق الظروف لتمكين الجيش اللبناني من القيام بالمهمة. ويمكن هون يعني في كلام عن مبادرة مصرية، مبادرة تتبناها الرباعي الجيد التركية السعودية مصر وقطر.
2: شكرا لك دكتور.
0: قضائيا وفي إطار الضغوطات السياسية التي تمارس على الأصوات المعارضة الحرة، الأمن العام يستدعي الناشطة السياسية زينة منصور. ومنصور تؤكد عبر الام تي في اليمين الدرزي الذي أمثله تتحسس منه شريحة مهينة على مجتمعنا.
18: تم استدعائك لتقديم إفادتك أمام مكتب التحقيق الأمني بالأمن العام فرع المعلومات. بهيدا البلاغ تفاجأت الأستاذة الجامعية والكاتبة والناشطة السياسية زينة منصور، ومن دون ذكر السبب تم استدعائها. منصور بتشرح عبر الام تي في أسباب بتعتقد أن الذريعة الأساسية خلف أي ملف ممكن يكون عم يتركب ليضرها.
19: أولا أنا من أشد المدافعين عن النظام الفيدرالي وإعادة النظر بمسألة النظام برمته. الموقف الثاني هو دفاعي عن مبدأ السلام وإنهاء الحرب. والموقف الثالث يلي أنا كمان كتير بدافع عنه هو إنصاف المكون الدرزي كمكون كياني تأسيسي من حيث الحقوق والهوية. هول ثلاث مواقف بشكل حالة يمين درزي بتشكل حساسية أو بتشكل حالة خوف لشريحة لشريحة مهيمنة على المجتمع الدرزي وعلى الشعب الدرزي، لا شك قد تكون تحسست من هذه المواقف.
18: هل بتخشى زينة منصور أي تهمة ممكن أن يتم إلباسها إياها؟ هي مصرة أنه ما في أي دليل لأي تهمة، واللي صار ضغط وترهيب لأسكات الصوت الحر.
19: ما بخشى أي شيء، في دولة بوليسية معروفة هي على كل الناس وعلى كل الشرفة والأحرار. ما في أي شيء، كلها معلومات على التواصل الاجتماعي مفتوحة للعموم، بيقدر أي إنسان يأخذ فيديو أو يأخذ مقال وينشره على الجروبات، وطبعا خارج عن إرادتي خارج عن سيطرتي، ويبحث فيه مباحث نقاشات على جروبات أو مجموعات أنا ما إلي علاقة فيها.
18: وبهالإطار زينة ستمثل أمام المحقق صباح التنين مع محامية الخاص، وبتقول عبر الام تي في: عندي ثقة بالإدارة الجديدة للأمن العام مع اللواء حسن شقير، وبتأمل شوف من جهازهم تمثيل للدولة العادلة واللي بتحفظ حقوق المواطنين.
2: هذا الإعلان القصر الطائر
0: وأسرار البشرية بصندوق أسود.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش بـ 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: في مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية، هل ما نشهده بين ترامب ونتنياهو مجرد خلاف سياسي عابر أم بداية تحول في واحدة من أكثر العلاقات الاستراتيجية رسوخا في العالم؟ التفاصيل في تقرير ألان درغام.
2: على مدى عقود كانت إسرائيل تعتبر الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن الأشهر الأخيرة كشفت عن اختلاف متزايد في الأولويات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففي الوقت الذي وافقت واشنطن على تثبيت التفاهمات الإقليمية وفتح مسارات دبلوماسية جديدة في المنطقة، يواصل نتنياهو التمسك بمقاربة أمنية وعسكرية أكثر تشدداً، سواء في لبنان أو في التعامل مع إيران.
3: أنا لا أعتقد أن الخلاف الآن بين الأمريكيين والإسرائيليين هو خلاف عابر، هو خلاف أكثر من عابر، ويتعلق بدور إسرائيل في المنطقة وبالتالي كيفية صيانة المصالح الاستراتيجية الأمريكية. لذلك أتوقع أن يكون هناك المزيد من التوتر، لكن لن يمس بأمن إسرائيل.
2: هذا التحول لا يعني انهيار التحالف بين البلدين، لكنه يكشف أن واشنطن باتت أكثر استعدادا للدفاع عن مصالحها الخاصة حتى لو تعارضت مع بعض خيارات الحكومة الإسرائيلية. ومع تصاعد التوتر بين ترامب ونتنياهو يبرز سؤال آخر، إلى أي مدى يمكن أن تذهب الإدارة الأمريكية إذا استمر الخلاف؟
3: أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي على استعداد حتى للتضحية بنتنياهو إذا استمر نتنياهو بعناده في مواجهة القرار الأمريكي. لا أستبعد أن يكون هناك جهود أمريكية للتخلي عنه. وبالمناسبة بدأت هناك بعض المظاهر التي تدل إلى أن المعارضة الإسرائيلية قد تحظى بنوع من الدعم الأمريكي في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.
2: حتى الآن لا مؤشرات على قطيعة بين الحليفين، فالتعاون العسكري والأمني ما زال قائما، والدعم الأمريكي لإسرائيل لم يتوقف، لكن ما يتغير هو طبيعة العلاقة نفسها، إذ لم تعد واشنطن تمنح تل أبيب هامش الحركة ذاته الذي تمتعت به في السابق.
4: الرئيس ترامب تسلم طائرته الرئاسية الجديدة كهدية من دولة قطر، وصفا إياها بالرائعة. زينب بسيل شمعون.
5: بضحكته المعهودة وبكل فخر نزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرته الجديدة بوينغ 747 الموجودة بقاعدة أندروز بماريلاند للإعلان عن انضمامه إلى أسطول الطائرات الرئاسية Air Force One. هذه الطائرة العملاقة والفخمة كانت قد قدمتها دولة قطر كهدية للرئيس ترامب كحل مؤقت إلى حين استكمال شركة بوينغ تسليم طائرتين جديدتين لاستبدال الطائرة السابقة التي بقيت بالخدمة لحوالي 35 عام. إلى أن برنامج شركة بوينغ يواجه تأخير بنحو 4 سنوات، ومن غير المتوقع تسليم الطائرتين قبل منتصف عام 2028، وهو ما قد يحرم ترامب من استخدام طائرة رئاسية جديدة قبل انتهاء ولايته بكانون الثاني 2029.
6: The biggest difference is the difference in size. It's like virtually double the size. Now we have a wavy beautiful flag. We're waving it proudly because our country is doing so well.
5: أكد خبراء أن تحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية تتطلب إدخال تحسينات أمنية واسعة شملت تحديث أنظمة الاتصالات لمنع التنصت وتزويدها بقدرات دفاعية مضادة للصواريخ. ويمثل التصميم الجديد للطائرة خروج عن الدهان التقليدي الأبيض والأزرق المعتمد منذ عهود، إذ أعادت القوات الجوية اعتماد ألوان الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.
6: When you see it, you won't believe it actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it.
5: قبول هذه الطائرة كهدية من دولة أجنبية أثارت انتقادات تتعلق بالأخلاقيات والأمن والقضايا الدستورية المرتبطة بالهدايا المقدمة من الحكومات الأجنبية.
4: إلى ذلك، وفي مشروع استثنائي وتفاديا لكوارث قد تمحو أرشيفنا البشري، يحضر مشروع في جنوب أستراليا، فما هو الصندوق الأسود للأرض وماذا سيسجل في ذاكرته؟ غراسيا أنتون.
5: هنا في أقصى جنوب أستراليا لا يبنى مركز أبحاث جديد ولا منشأة عسكرية سرية، بل ما يشبه الصندوق الأسود الخاص بكوكب الأرض. مشروع أثار فضول العالم، هدفه توثيق كل ما تفعله البشرية استعداداً لليوم الذي قد لا يبقى فيه أحد ليروي ما حدث. هيكل فولاذي ضخم صمم ليقاوم الزلازل والحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية، ومع وجود 36 لوحاً شمسياً محمياً بالزجاج إلى جانب نظام لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية، سيواصل الصندوق الأسود للأرض تسجيل البيانات حتى بعد اختفاء آخر إنسان. وسيثبت فوق صخور الجرانيت يعود عمرها إلى نحو 500 مليون سنة في جزيرة تاسمانيا، إحدى أكثر المناطق استقراراً في العالم. وعند اكتماله سيكون الهيكل عبارة عن جهاز تسجيل غير قابل للتدمير بطول 16 متراً وارتفاع 4 أمتار. داخل هذا الصندوق وبحسب ديلي ميل البريطانية ستخزن كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالتغير المناخي، مستويات البحار، درجات الحرارة وانبعاثات الكربون، إضافة إلى القرارات السياسية والتقارير والأحداث التي ترسم ملامح عصرنا الحالي. أما المعلومات فستؤخذ من وكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية كما الجامعات، بهدف توفير سجل غير متحيز للأجيال المقبلة. الفكرة مستوحاة من الصندوق الأسود في الطائرات، لكن على نطاق أكبر بكثير، فبدل توثيق دقائق ما قبل حادثة واحدة، يسعى هذا الصندوق إلى حفظ قصة البشرية بأكملها. رسالة المشروع واضحة، إذا فشل العالم في مواجهة التحديات التي تهدده، فستبقى الأدلة محفوظة شاهدة على ما عرفناه وما تجاهلناه وما أوصل الكوكب إلى مصيره.
1: في الثقافة، فضل زيادة في المحترف بلوحة السفر، إعداد ميشيل معيكي.
7: في فضاء كورة الزيتون، غارقا في صفاء ريفه، منصتا إلى صوت الصمت، موغلا في صوفية المبعد، عبر تعبيرات لونية بدأها انطباعية تطورت سرديات لتحرير الوعي من جاذبية الواقع. فضل زيادي فكك الواقع لصالح السفر، أعماله نوافذ مفتوحة على عالم خارج المكان. نعم، الفن ريادة، في المحترف كأنك في رحلة قصية، والخيال فتح دروب العلم.
8: رجعت رحت على أيقونة الفضاء وزاد معي الرؤية الصوفية للون، للأبعاد اللونية، لحسيت رحلتي عم تروح توصل لمرحلة الصمت، يعني صحيح في صوت الصمت، بس الصوت الصمت عم يحكي عندي، بحسه إنه هو عم يعبر، كأنه في عم تسمع صوته للصمت، أصوات فيها بتعبر عن الكون.
7: مع ملرو، الفن أحد أشكال مقاومة الزمن والفناء.
4: في فقرة صحة، ومن أكثر أمراض المفاصل شيوعاً، يطال تكلس مفصل الركبة ملايين الأشخاص حول العالم مسبباً ألماً وصعوبة في الحركة، قد يؤثران بشكل كبير على نوعية الحياة.
9: يعد تكلس مفصل الركبة أو خشونة الركبة من الحالات التي تنتج عن تآكل الغضروف الذي يغطي أطراف العظام داخل المفصل، ومع تراجع هذا الغضروف تدريجياً تبدأ العظام بالاحتكاك ببعضها البعض، ما يؤدي إلى الألم، التورم والتيبس، خصوصاً أثناء المشي أو صعود الدرج. وتزداد احتمالات الإصابة مع التقدم في العمر، كما قد تلعب عوامل أخرى دوراً في ظهور المرض، مثل السمنة، الإصابة السابقة، أو بعض العوامل الوراثية.
10: أكثر الحالات بتكون عند النساء. العلاج بيكون بالمراحل الأولية عن طريق متممات الغذائية وتخفيف الوزن وإجراء جلسات العلاج الفيزيائي. بالحالات المتوسطة بنلجأ للحقن بأبر الهيلورونيك أسيد. بالحالات المتقدمة بنلجأ للجراحة، للي ممكن تكون عن طريق المنظار أو عن طريق التبديل جزء للمفصل أو تبديل كامل للمفصل.
9: ومع التطور المستمر في جراحة العظام وتقنيات علاج المفاصل، باتت الخيارات العلاجية أكثر تنوعاً، ما يساعد المرضى على استعادة الحركة والتخفيف من الألم وتحسين نوعية حياتهم.
10: بمركز كليمونسو الطبي عم نعتمد البروتوكول الجراحي الحديث والمتطور للي بتم بالتنسيق بين الجراح وطبيب التخدير والمعالج الفيزيائي. بعد الجراحة مباشرة عم نقوم بتخدير العصب المسؤول عن الركبة اللي أجريت فيها الجراحة، والمريض عم يستطيع بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إجراء العملية المشي مع العلاج الفيزيائي من دون أي مشاكل.
9: يجمع مركز كليمونسو الطبي بين أحدث التقنيات والخبرات الطبية لتخفيف الألم واستعادة الحركة وتحسين نوعية الحياة.
1: بعد الإعلان، المونديال بالفضاء
4: واحتفالات عيد الموسيقى.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: بإذن. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: كرة القدم تخطت الكرة الأرضية والطابة الرسمية لمونديال 2026 صارت بالفضاء. ناسا نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على إكس بفرج 4 رواد فضاء عم يلعبوا بالطابة. ومن القمر للملاعب، ناسا عم توظف خبراتها وتقنيات برنامج أرتمس للمساعدة بتنظيم كأس العالم 2026، من تنظيم الجماهير وتحليل البيانات لتحسين السلامة والخدمات خلال المونديال.

0: من عالم الفضاء لعالم الافتراض، المونديال مكمل بتقنية جديدة عم تنتشر بقوة على السوشيال ميديا، بتسمح للمشجعين يتابعوا المباريات بتقنية AR Augmented Reality، وكأن الملعب صار مجسم 3D بالغرفة، مع متابعة حركة اللاعبين والمباراة من زاوية مختلفة وبطريقة تفاعلية غير مسبوقة. عطلة سياحية تحولت خلال دقائق لمشهد من الرعب بالدومينيكان ريبوبليك، بعد ما اندلع حريق دخن بأحد المنتجعات السياحية المطلة على البحر، وانتشرت فيديوهات للنيران والدخن بشكل واسع على مواقع التواصل. الحريق أجبر السلطات على إجلاء نحو 1700 شخص ونقلهم إلى أوتيلات قريبة، وبحسب التقارير ساهمت الرياح القوية والمواد القابلة للاشتعال بتمدد النيران بسرعة، وأدى الحادث لوفاة شخص واحد على الأقل، مع استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح نبلشها مع أخبار كأس العالم، وتحديدا مع المباراة يلي عم نتبعها بها الوقت. هذه المباراة يلي عم تجمع فريق إسبانيا بمواجهة المنتخب السعودي. المنتخب الإسباني بلش المباراة في هذه المجموعة الثامنه بشكل ممتاز، قدروا يسجل 3 أهداف بالشوط الأول، وبالتالي قدروا أنه يكون لاعب مميز جدا على أرض الملعب. يامال أويارزابال وألتن بيكتي خطأ بمرمى فريقه بيسجل الهدف الرابع في هذه المباراة يلي بعدها مستمرة بتقدم كبير للمنتخب الإسباني على المنتخب السعودي. بنفس المجموعة الساعة 1 بالليل عندنا مباراة بين الأوروغواي وجمهورية رأس الأخضر، بالوقت يلي بلجيكا عندها مباراة كبيرة بعد وقت قليل، ونيوزيلندا رح تلعب بمواجهة مصر الساعة 4 الصباح. إذن هذه أبرز المباريات اللي عم بتصير بكأس العالم. منتابع مع أخبار كرة السلة المحلية، وتحديدا مع المباراة الثانية بالنهائي عند السيدات. المباراة الأولى كانت عم بتصير بهومنتمن، قدر إنه يربح فيها الرياضي. اليوم المباراة الثانية واللي كنا عم نتابعها بنقل مباشر على الام تي في كانت عم بتصير بالرياضي، وربحها الهومنتمن بنتيجة كبيرة بطبيعة الحال، بنتيجة 86-63. بالرياضة الأفضل كانت ريبيكا عقل مع 16 نقطة، 8 ريبونز و6 أسيتس، بالوقت يلي أليكسيس برايس كانت اللاعبة الأفضل بفريق هومنتمن مع 32 نقطة و9 ريبونز، وبالتالي فريق هومنتمن عم بيفرض مباراة ثالثة في هذه السلسلة النهائية بين اثنين من أفضل وأعرق وأقدم الفرق في كرة السلة النسائية في لبنان. منتابع أيضا مع الأخبار المحلية، وتحديدا مع دورة أكاديمية الأنديو اللي كانت عم بتصير بنجاح كبير بحضور عدد كبير من محبي هذه الرياضة وعدد أكبر أيضا من رعاة هذه البطولة المستمرة بنجاح منذ سنوات طويلة. أيضا كانت عم بتصير بحضور الأب سليم رجي، وهي انتهت عند الرجال بفوز رامي صولي. أما عند السيدات فليانا الصمد تحتل المركز الأول في الترتيب العام في هذه البطولة. كان في عنا عدد كبير من الفئات، وأيضا كان في عنا انتصارات كبيرة للأبطال المحليين في هذه البطولة. أما بختم أخبارنا لابد من الإشارة، ما أدري أنه نكون مع الصور، ولكن لابد من الإشارة إلى فوز كبير للنجمة على المبرة بنتيجة 5-0. النجمة هو بالمركز الثاني بصدارة الترتيب خلف الأنصارية اللي كنا شفناه امبارح عم يلبح على العهد. التضامن صور من وقت قليل أيضا قدر يتغلب على راسينج بنتيجة 1-0 في ختام هذه المرحلة 19. هذا كان كل شيء.
3: شكرا لك. فنيا وفي اليوم العالمي للموسيقى ننتقل تباعا الى زوق مصبح مع الزميله جريسي انطون، والى بلده لمتين مع الزميله زينب بسيط جمعون لمتابعه الاحتفالات. البدايه من الانديو، حيث فتحت حفلة بعنوان من أجل لبنان ومستقبل شبابه مع الفنان ملحم زين، يحيي حفلا فنيا خيريا في حرم جامعة سيدة الويزي. التفاصيل مع غريسيا أنطون. غريسيا تفضلي.

0: مع ملحم زين والجمهور اللي توافد من صيدا ومن مختلف المناطق ومن كسروان لبس يستمتع به صوت ملحم زين. توافدوا منذ حوالي الساعة 7:30، التيكت سولد اوت، 1500 كرسي دعما لهالقضية الاستثنائية ولهالمبادرة الإنسانية. إلى جانب رئيس جامعة سيدة الويزة الأب الدكتور بشارة الخوري، بداية أي رسالة دعم حابين توجهوها اليوم من داخل هذا الحرم؟
1: لكن نظرا للوضع اللي عم يعيشه لبنان، أي رسالة هي دعم. نحن حاولنا نستعمل الفن رافعة تنقول أنه مهما كبرت الأزمات بعد بلبنان في إرادة طيبة، بعد في إلى جانب السياسي بنقدر نشتري حلول. اليوم عم نستعمل الفن هو الرافعة والسلم يلي بوصلنا للمبادئ، لأنه الفن عطية من عند الله. كيف لو كان الفنان عم بيقف حد شعبه ويقول لهم موهبتي بخدمة مستقبلكم؟ هيدي هي الرسالة بتتطابق بين التربية وبين الإبداع تنبني إنسان بعد عن السياسة ونبعد عن كل شيء اسمه فئوية، لأنه العلم كل إنسان بحق له، ونحن بخدمة كل إنسان بحب هالوطن وبحب الجمال وبحب الفرح مثل ما عودنا على طول الأستاذ ملحم زين.
0: باختصار، كم طالب رح يستفيد من ريع هيدا الحفل؟
1: حسب لحد هلا مش اقل من 200 طالب مبدئيا، بس نحن هيدي مبادره من عده مبادرات. بس بدي اقول شغله للراي العام، انه مش دائما الحل بيجينا من برا، الحل من هون، وشعبنا ردي انه يكون واقف حد شبابه وصبايا مش من الخارج دائما.
0: يعطيكم الف عافيه ابونا ريس اليوم.
2: ابونا يخلي
0: الى جنب ايضا ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين، اللي ما بيعرفوا الناس أنه أنت من أصر على هذا الحفل لما يتم إلغائه رغم الظروف.
2: كان التحدي كبير، أبونا بيعرف، أبونا الدكتور بجلو تحية أو شي، هو الأساس وهو اللي صاحب المبادرة كلها. اللي بدي أقوله أنه هذا الحفل منه تجاري، لذلك كان يجب أن لا يلغى يعني ولا بأي شكل. مثل ما شرح لك أبونا، اليوم في 200 طالب مستفيدين من هذا الحفل. أصرينا وأصر أنه نكفي رغم كل شيء، والبلد رح يقوم رغم كل شيء بأهله وبكل أبنائه. مثل ما تفضل تبلش من عنده دائما، لأنه هو الأساس. ما فينا، هذا البلد صغير بحجمه كبير برسالته وباسمه، بدنا نقوم فيه كلنا وبدنا نضل حد هالطلاب. هذا الطالب بكرة بيهاجر، بده يضل فيه جامعة حده، فنان حده، أهل محبين بيحبوه، وإن شاء الله نكون قدين الرسالة، هذا أهم شيء.
0: أكيد، وبدي أقول لك أنه الجمهور كتير محمس ناطرك، يمكن هلأ شوي شافوك، بس الحفل بيبدأ
2: دائما معنا،
0: دائما إلى جانبك وين ما بتكون. دقائق وبيبدأ الحفل، بعتقد بعد حوالي 10 دقائق. بدنا نتشكرك كتير، بدنا نقول أنه في اليوم شراكة بين الجمهور والجامعة، إذ أنه عدد كبير من الجمهور عم يتوافد سنة ورا سنة بس ليدعم هيدا المبادرة الإنسانية. عودة لعندكم.
3: شكرا غريسيا.
4: وإلى بلدة المتين، حيث تنضم إلينا الزميلة زينة باسيل شمعون أيضا في إطار فني في المتين. زينة، إذا عيد الموسيقى في بلدة المتين، كيف تبدو الأجواء؟
5: منى، يعني مثل ما بتعرفي انه المهرجانات الدولية الكبيرة معظمها لغة بلبنان بسبب الظروف يلي عم نقطع فيها، انما البلدات النموذجية والبلدات اللبنانية الصغيرة اصروا رؤساء بلدياتها واهليها انه لا يستمروا بهذه المهرجانات. عندنا مثل اليوم هي بلدة المتين يلي هي معروفة يعني بقصتها مع الموسيقى وبالفن، ونحن حاليا امام مدرج الحرف في حفلة موسيقية بمناسبة عيد الموسيقى، رائعة جدا، وايضا هي تشجع أهالي المنطقة. إلى جانب رئيس البلدية استاذ جابي أبي سليمان. استاذ جابي، خبرني قصة علاقتكم مع الفن ومع الموسيقى، وليش اليوم اخترتوا تنقوا مواهب من هذه المنطقة وتدعمون؟
6: أول شيء عيد الموسيقى هو عيد عالمي. الموسيقى هي لغة عالمية عبر للثقافة، عبر للغات، بتبعث الروح وبتعطي الفرح. نحن تاريخ المتين والموسيقى قديم جدا، من 125 سنة نحن عنا بالمتين تلميذ تعلموا العزف الترومبيت، وبعدها من وقتها لهلا من 125 سنة الشباب الأجيال ورا جيل ورا جيل عم يتعلم الموسيقى، وصار في عنا عازفين من كل على آلات الموسيقى مش بس على الترومبيت، وحتى صار في عنا عازفين عالميين موجودين طالعين من المتين. بقى الموسيقى هي فرحنا، هي لغتنا، هي وجودنا.
5: يعني اليوم حبيتوا هيدي الحفلة إحياءً لهالمواهب، يعني أنا مثل ما قلت لي معظمهم من المنطقة الشباب اللي عم بيعزفوا.
6: نحن السنة في عنا كونسيرفاتوار صار بأسسه بدير مار يوسف المتين بير مروان عزار اللي هو

0: كمان ميوزيسيان من الكاسليك عمل فرقة أوركسترا مؤلفة من شباب لمتين والضيعة المجاورة بولونيا والمروج وعنطورة وهن هلا نعم يعزفوا على المسرح كلها تشجيع لمواهب الشباب هي هو موهب لمواهب الشباب تنشجع.
1: شكرا رئيس. إذا منى هذه الأجواء من المتين بحب ذكر إنه أنا موجودة بشارع درج الحرف يلي هو سنة الماضي كمان شهد معرض للرسم كمان لأبناء البلدة مواهب أبناء البلدة. هذا ما يميز بلدة المتين إنه عطول بتبرز مواهب المنطقة وضيع الجوارة من خلال معارض أو حفلات. منى
2: ما في شك شكرا لك زينب.
3: استمعنا لنشرة اخبار الان تي في الموعد بجدد بكره. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
7: LBCI رأي الخارجية العليا لها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على أي تهديدات أمريكية وكان لافتاً موقفاً لكل من الرئيس بري وحزب الله لم يخلوا من التباين الرئيس بري أبدى ليونة تجاه الرئيس عون والرئيس سلام فيما سجل حزب الله هجوما عنيفا عليهما من خلال الانتقاد الشديد للتفاوض المباشر مستخدما أوصافا أقل ما يقال فيها إنها مهينة كالبصم وغيرها بري يقول لصحيفة الشرق الأوسط إنه على تواصل دائم برئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام على الرغم من أن لديهما أفكارا غير أفكاري وأضاف لا أظن أن هناك مشكلة بيننا مدام يجمعنا انسحاب إسرائيل أولا من الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وإطلاق الأسرى ووضع خطة لإعمار ما دمر منها بدعم عربي ودولي أما حزب الله فقال بات واضحا ومؤكدا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره الإدارة الأمريكية من إملاءات تصادر سيادة لبنان وليس مأمولا على الإطلاق أي خير ينجم من هذه المفاوضات التصالحية لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام
8: الجديد مساء الخير المونديال في بلاد العم سام والمباراة الودية على أرض الحياد السويسرية حول رقعة مستطيلة تحلق اللاعبان الأساسيان الإيراني والأمريكي يفصل بينهما الحكم الباكستاني والوسيط القطري وقبل انطلاق صافرة المحادثات سجلت الصورة الهدف الأول بتغيب الفريق الإيراني عن اللقاء الإعلامي الثلاثي في إخراج مدبر منعا للإحراج وتجنبا لمصابة صفحة اليد باليد بدأ الماتش الأول وعلق الرباعي محادثات 80 دقيقة لإجراء مشاورات داخلية وإن أحيطت جلسة البداية بسرية تامة فقد نقلت شبكة CNN عن دبلوماسي أن الاجتماع بدأ كحوار مفتوح يتسم بقدر كبير من الصراحة وأن المفاوضات تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي فيما كشفت مصادر للتلفزيون الإيراني أن اجتماع سويسرا ركز على تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم والمتعلق بملف التخصيب مع إعطاء أولوية لملف لبنان قبل أن تعود المصادر نفسها وتؤكد للتلفزيون الإيراني أنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال الجولة الأولى من مفاوضات برغنشتاك وإلى حين انتهاء الماتش الثاني وإعلان نتيجة المباراة، افتتح نهار برغنشتاك بركلة ثلاثية تولى فيها الباكستاني والقطري والأمريكي أول الكلام. فوصف رئيس وزراء إسلام أباد شهباز شريف اليوم بالعظيم من أجل السلام العالمي، وربما نعود بورقة من أجل السلام. وقبل أن يسلم جي دي فانس راية التعليق للقطري، أثنى على دور الدوحة الحاسم في الوصول إلى هذه اللحظة. محملا بوصايا رئيسه، أعلن فانس البدء بصفحة جديدة لتغيير العلاقة مع الشعب الإيراني، ورأى أن هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ. وإذ كلفه ترامب بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا والسعي إلى تغيير العلاقات في الشرق الأوسط بشكل دائم، مال نائب الرئيس صوب الملف اللبناني، ومن خلال تكليفه برؤية وقف شامل لإطلاق النار بالمنطقة، أعرب فانس عن ارتياحه لما تم إنجازه في ملف لبنان. ومن دون أن يلحظ المتابع بشائر الارتياح ولو تلميحا نحو ما المقصود بالإنجاز الذي تحقق، جير فانس الكلام برئيس الوزراء القطري، فوصف ما يحدث اليوم بالاجتماع المهم لأمن المنطقة والعالم، وهو مجرد بداية لتحقيق أهداف. أما الإيراني فغاب عن السمع والبصر واعتصم بالصمت. انتهى الكلام في العموم، وفي الوقت الإضافي أجرى الرئيسان الأمريكي والإيراني مناورة تجريبية بسلسلة مواقف عن بعد، قدم فيها كل منهما وجهة نظره وموقعه. فدافع بازجاكيان عن دبلوماسية التفاوض لما تحققه من مصالح للشعب الإيراني، وقطعا للسجال الداخلي قال إن المرشد الأعلى سمح للحكومة بمتابعة المسار الحالي، وعلى الجميع مساعدتنا فيه بدلا من وضع عراقيل. وصلت رسالة بازجاكيان لمن يعنيهم الأمر. أما الرئيس الأمريكي وبكلام معجل مكرر هدد بالقضاء على إيران في مقابل إغلاق هرمز، وأن أمريكا قد تصبح الملاك الحارس للمضيق وتأخذ 20% من النفط، وإذا لم يتوصل لاتفاق مع إيران فسيفرض رسوم عبور في المضيق. وذهب ترامب إلى القول بأنه في حال إغلاق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. أما في الملف اللبناني فقد لعب ترامب بعداد عقله مجددا، وقال أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس أحمد الشرع. وربما يكمن المعنى في تتمة الجملة حين أبدى شعوره بخيبة الأمل من إسرائيل، قائلا إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. والمعنى قد يكمن هنا أيضا في أن بنيامين أقنعه حد التورط بالحرب على لبنان للتخلص من حزب الله، وهو ما لم يستطع تنفيذه. وبعيدا من قراءة الغيب في أفكار ترامب، فإن لبنان تظلل اليوم بالرباعية العربية واجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان، وتناول التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان وضرورة التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات. وإلى تسوية من نوع آخر، علمت الجديد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور لبنان قريبا، وفي جعبته إضافة إلى لقاء الرؤساء الثلاثة معالجة ملف السفير الإيراني في بيروت وأمور لا يمكن التكهن بها إلى حين إتمام الزيارة. والله يقدم اللي فيه الخير.
9: MTV. طابت أوقاتكم. هدأ الوضع العسكري إلى حد كبير في الجنوب، فبدأت المفاوضات الدبلوماسية بهدوء في بيركنشتوك. المعادلة التي أرادتها أمريكا وإيران لتتمكنا من التفاوض بهدوء ومن دون ضغوط حولتها إيران كالعادة انتصارا متوهما. فهي ادعت أمس أنها أوقفت الملاحة في مضيق هرمز نتيجة القصف العنيف على الجنوب، ليتبين اليوم أن كل ما قالته غير صحيح. فالقيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أكدت في بيان أصدرته أن حركة الملاحة في هرمز ازدادت أمس بدلا من أن تتوقف، حيث عبرت 55 سفينة تجارية المضيق. وعلى وقع الادعاءات الإيرانية انعقدت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بمشاركة باكستان وقطر كدولتين وسيطتين. وقد أعربت الدوحة عن أملها في أن تفضي المباحثات إلى اتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إسرائيل من جهتها استبقت المفاوضات بإعلانها أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ما يعني أن الانسحاب بشروطه وتفاصيله سيبقى منوطاً بمفاوضات لبنان مع إسرائيل في واشنطن وليس بمفاوضات إيران في سويسرا كما تريد طهران وكما يروج حزب الله وفريقه الإعلامي. وفي السياق برزت اليوم المواقف اللافتة للرئيس الأمريكي، فدونالد ترامب صعد بقوة ضد إيران على خلفية أدائها في لبنان ودعمها حزب الله، إذ قال على الإيرانيين ضبط وكلائهم في لبنان وإلا سنستأنف هجماتنا على إيران. ولم يتوقف ترامب هنا، إذ كشف أنه محبط من أداء إسرائيل ضد حزب الله، مضيفا أنه يقترب من تسليم ملف الحزب إلى سوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. فكيف يمكن قراءة الكلام الأمريكي المتكرر عن احتمال حصول تدخل سوري في لبنان ضد حزب الله؟ هل هو في إطار الضغط على إيران للتخلي عن أحلامها التوسعية في لبنان من خلال ذراعها العسكرية فيه؟ أم أن الأمر يمكن أن يتجاوز حد التهويل، ما يفتح الوضع اللبناني على مخاطر كثيرة وكبيرة؟
10: NBN.
11: أهلا بكم. بيركنستوك المنتجع السويسري الجميل، اسم سيحفظه الكثيرون على امتداد العالم عن ظهر قلب. هناك التأم شمل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في معركة دبلوماسية قاسية تعقب معركة إقرار مذكرة التفاهم المبدئية على أمل التوصل خلال 60 يوما إلى اتفاق نهائي يشمل ملفات عالقة. هذه الجولة من المحادثات تستمر يوما واحدا وتتخللها جلستان نهارية ومسائية. قبل الجلسة الرسمية الأولى التي بدأت بعد الظهر، عقدت لقاءات تمهيدية شارك فيها ممثلون للبلدين الوسيطين باكستان وقطر. وقد أمل الوفد الأمريكي إحراز تقدم في الملفين اللبناني والنووي. وفي كلام صارم ووجداني قال رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف: أرى أطفال مدرسة ميناب وكل شهداء إيران رقباء على أعمالي وتصرفاتي في كل لحظة، إنهم يروننا وينتظرون منا الكثير. وستكون على طاولة المفاوضين عناوين وقضايا عدة، كما سيكون لبنان محورا أساسيا من باب ضمان وقف العدوان الإسرائيلي عليه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية وقبلها نائب الرئيس الأمريكي الذي صرح بأن الأمور في لبنان تتحسن ووتيرة الأحداث تتباطأ قليلا، وسيكون علينا الاستمرار في إدارة هذا الملف لضمان أن يكون كل من إسرائيل ولبنان آمنين ومستقرين. لبنان الذي تحدث عنه جي دي فانس يسوده ولا سيما جنوبه هدوء منذ مساء أمس مع توقف العدوان الإسرائيلي بطلب أمريكي ناتج عن ضغط إيراني تمثل خصوصا بإقفال مضيق هرمز والامتناع عن المشاركة في مفاوضات سويسرا ما لم يتم لجم هذا العدوان. على الرغم من الهدوء الذي لم يذق طعمه الجنوب على مدى الأيام 112 السابقة، ظل الحذر قائما ما استدعى طلب قيادة الجيش والبلديات من الأهالي التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ويأتي هذا التحذير غداة تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال على حد قوله. هذا الكلام الذي يندرج في سياق الاستهلاك الداخلي لم يحل دون تدحرج كرة ثلج الانتقادات لنتنياهو وحكومته وسياستهما الفاشلة في لبنان. وفي عينات من هذه الانتقادات عبر وسائل الإعلام العبرية مثلا، إسرائيل حاولت فصل لبنان عن إيران لكنها فشلت، إيران نجحت في قطع إسرائيل عن الولايات المتحدة، خسرنا التفوق الاستراتيجي المطلق الذي تمتعنا به في لبنان طويلا، ونحن نراقب بقلق توحيد الساحتين بين إيران ولبنان. مطلق لإيران ونتنياهو راهن على كل شيء وخسر، والحساب سيقدم إلينا جميعا. أما تصريح الرئيس نبيه بري جاء ليدحض كل هذه الادعاءات، مؤكدا أن إسرائيل هي من طلبت عبر الميكانيزم وقفا لإطلاق النار بناء على الضغط الأمريكي الذي مورس عليها بعد أن أغرقت الجنوب بيومين دمويين ذهب ضحيتهما عشرات من المدنيين. وشدد على أن حزب الله باق على التزامه بوقف النار وأن إسرائيل هي من تخرقه، وأمل صمود الاتفاق بضغط أمريكي ومرحبا بأي جهد من أي جهة أتت للضغط على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على لبنان.
12: في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة الأنظار إلى سويسرا، حيث تعقد جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد مذكرة التفاهم الأولية، وسط ترقب دولي واسع لما يمكن أن تحمله المحادثات من نتائج وانعكاسات على ملفات تتجاوز حدود البلدين لتطال مجمل الشرق الأوسط وحتى العالم. محادثات تأتي في ظل مشهد إقليمي شديد التعقيد تتداخل فيه الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يبرز في صلبها الملف النووي الإيراني، بين إصرار واشنطن على ضمان عدم تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى مصدر تهديد استراتيجي، وتمسك طهران بحقوقها النووية ورفضها استمرار العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني سنوات طويلة. لكن المفاوضات لا تقتصر على الملف النووي وحده، إذ تتقاطع معها ملفات أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالنفوذ الإقليمي وأمن الممرات البحرية ومستقبل العلاقات بين إيران والدول الغربية، إضافة إلى دور القوى الحليفة لطهران في عدد من دول المنطقة وفي طليعتها حزب الله. وفيما يسعى الوسطاء لتضييق هوة الخلافات، تتفاوت التقديرات بين من يرى فرصة حقيقية تفتح الباب أمام تسويات أوسع، ومن يعتبر أن حجم التعقيدات المتراكمة لا يزال أكبر من أن يحسم في عدد محدود من جولات التفاوض. وفي لبنان ترقب وحذر نظرا إلى ما ستخلفه المحادثات التي يحضر الجنوب طبقا رئيسيا على مائدتها من أثار على الواقع السياسي والأمني وعلى مستقبل الاستقرار في البلاد المحكومة من سلطة تكاد تكون شكلية تزعم امتلاك القرار، فيما الحل والربط في مكان آخر. فهل تشهد سويسرا تحقيق اختراق دبلوماسي طال انتظاره؟ وهل تقترب واشنطن وطهران من صيغة تفاهم جديدة تعيد رسم قواعد الاشتباك والتوازن في المنطقة بشكل ثابت، أم أن الهوة ما زالت أوسع من أرتردم في هذه المرحلة بما يسمح لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتها على لبنان؟ وأين تدخل سوريا الشرع وسط هذا المشهد؟ وما هي الخلفية الفعلية لتكرار دونالد ترامب التلويح بتدخل عسكري لدمشق في لبنان؟

كنما أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. موعدنا بيجدد بكرة بعد نشرة أخبار الأم تي في عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل. أنا لبنان تلقف فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: الوحش
8: وحش وحش وحش
9: تعال معي عالبيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح عالبيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
7: دوري السمراني.
10: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
10: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. انتهت قرابة السادسة مساء بتوقيت بيروت الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية الأمريكية الإيرانية المباشرة بين واشنطن وطهران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وذكرت CNN المفاوضات في سويسرا تناولت الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي، وأنه لم تجري أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال جولة المباحثات الأولى التي استمرت 80 دقيقة، وأن المحادثات تركزت على تطبيق البند 13 من مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولبنان كانت له الأولوية بحسب فرانس بريس. ولاحقا أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن التهديدات ترامب الأخيرة أدت إلى وقف المحادثات، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي. وانتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة وتهديداتها الأمريكية، مشيرا إلى أنه مهما أكثر الأمريكيون من الكلام فنحن من نتحرك وننفذ على أرض الواقع، وأنه من الأفضل الأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. كما شدد على أن إيران لا تعطي أهمية للتهديدات الأمريكية، معتبرا أنه لو كانت هذه التهديدات مجدية لما وصلوا إلى حالة العجز التي هم عليها. إلى ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي إن الملاحة عادت لهرمز، وإن 67 سفينة عبرت أمس مضيق هرمز، وإنه لا يوجد خطر على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي يفوق خطر امتلاك إيران لسلاح نووي. ومهما كانت نتائج المفاوضات مع الإيرانيين فإن أسعار الطاقة ستواصل مسارها الهبوطي، فقد عادت تدفقات النفط والغاز الطبيعي عبر المضائق إلى طبيعتها وستستمر على هذا النحو. كما أشار إلى أن مفاوضات سويسرا حوار صريح سيوضح الأهداف الإيرانية وماهية المقايضات التي قد يتعين عليهم القيام بها. في لبنان خرق الاحتلال الإسرائيلي هدوء الجنوب مرارا وتكرارا في المساء، إذ نفذت آلة الاحتلال أعمال التمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع الاحتلال في البياضة باتجاه أطراف بلدتي بيوت السياد والمنصوري. أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام رغم أن لديهما أفكارا غير أفكاره، وقال لا أظن أن هناك مشكلة بيننا ما دام يجمعنا انسحاب إسرائيل أولا من الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وأطلاق الأسرى ووضع خطة لإعمار ما دمر منها بدعم عربي ودولي لتمكينهم من البقاء في أرضهم التي يتمسكون بها. وفي حديث للشرق الأوسط أبدى الرئيس بري ارتياحه للجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به في مقابل التزام حزب الله، لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار. وكشف بري أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية. ولفت بري أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم. كما لفت إلى أن لا مصلحة لنا في هدر الوقت الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها، وأن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحابها من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش، لأنه يبقى الطريق الأقصر لتحريره من الاحتلال بدلا من أن نغرق في تحديد الحدود الجغرافية لكل منطقة تجريبية، ما يبقي الجنوب تحت ضغط إسرائيل بالنار بذريعة عدم التوافق على تقسيمه لمناطق تجريبية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة في خلال المجلس العاشورائي المركزي أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق إيقاف العدوان في 27 من تشرين الثاني 2024، وهو عمل على إنهاء رأس المقاومة في العالم العربي بحربه على إيران، معتبرا أن العدوان فشل ولم يستطع أن يحقق أهدافه، لكن الإسرائيلي بقي مراهنا على أن تتغير الظروف، وأعلن أننا لن نقبل وقف إطلاق النار مع حرية التصرف لإسرائيل، مشيرا إلى أننا في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، يعني وقف العدوان الكامل تمهيدا لانسحاب العدو من أرضنا. وقال لدينا رصيد قوي من إيران أنها وضعت في البند الأول وقف العدوان على لبنان والدفاع عنه، سائلا الحكومة اللبنانية ماذا حقق التفاوض المباشر مع العدو غير التنازل له، داعيا الحكومة إلى استغلال ما تقوم به إيران والمقاومة، موضحا أن إغلاق مضيق هرمز سلاح قوي يجب على الدولة اللبنانية استغلاله. وشدد قاسم التأكيد أن بقاء الجيش الصهيوني على الأرض اللبنانية مستحيل ولا مناطق أمنية في ظل وجود الاحتلال، نحن لدينا جيش وطني وحده ينتشر على الأرض ويحمي السيادة ونتعامل معه. ولفت إلى أن قناعته هي أن إسرائيل ستزول من الداخل ولن تبقى في لبنان، وأي خارق سنواجهه وسنتعامل معه، لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان الذي لا يقوم إلا بالتعايش والوحدة. وحيى الشيخ قاسم رئيس طيار المرد سليمان فرنجيه الذي وضع على لوائح العقوبات الأمريكية بسبب التزامه بمبادئه. حزب الله انتقد في بيان جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن لتنقل موقعه السياسي لضفة المتصالحين مع الاحتلال الصهيوني وكيانه اللقيط، مشددا على أنه ليس مأمولا على الإطلاق أي خير ينجم عنها. وشدد الحزب إدانة نهج التفاوض المباشر وجولاته، وشدد نهج وظيفتها التعطيلية التي تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم، معتبرا أي الحزب أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ لأمر اليوم الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية التي تلبي متفردة بقرارها وبمعزل مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، وتستجيب لما تعمل لها أمريكا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هذه
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في خبرنا الأخير، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العملانية المنتشرة في مناطق النبطي الفوقى، كفر رمان، شوكين، الزرارية، محيط بلدة كفر تبنيت، حيث اطلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وشدد على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، كما أكد أهمية دور الجيش في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: شهدت مباراة هولندا والسويد بدور المجموعات لكأس العالم عرض كروي استثنائي، حيث فرضت الطواحين سيطرتها المطلقة وحققت فوز عريض عزز من خلاله مكانته كقوة ضاربة بالبطولة، وسجل أرقام قياسية لافتة على كافة الأصعدة. وتؤكد المباراة استمرارية فريق الطواحين بتقديم مستويات ثابتة، حيث حافظ المنتخب الهولندي على سجل خالي من الهزائم بآخر 14 مباراة له بكأس العالم من وقت خسارته بنهائي 2010 أمام إسبانيا. هالسجل 9 انتصارات و5 تعادلات يمثل اليوم أطول سلسلة مباريات من دون هزيمة لأي منتخب بتاريخ البطولة. وعلى الطرف الآخر، كشفت المباراة عن معاناة سويدية واضحة أمام المنتخبات الأوروبية، فبعد ما فازت السويد بمبارياتها الثلاثة الأولى تاريخياً اكتفت بانتصارين بس بآخر 15 مباراة خاضتها بدور المجموعات أمام منتخبات القارة العجوز، تعادلت بخمسة وخسرت 8، وما كانت هالخسارة عادية بل كانت قاسية، وهي المرة الأولى اللي بتتلقى فيها مثل هالهزيمة منذ نهائي عام 1958 أمام البرازيل بنتيجة 5-2.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: في هذه الحلقة انطلقوا اجتماعات ممثلي واشنطن وطهران في سويسرا، فما الذي يتوقعه الإيرانيون وإلى أي مدى يعول اللبنانيون على هذه المحادثات؟
2: مش هتوقف الحرب، احنا بنعرف انه في كذا حدا من اهلنا طلعوا على جنوب لبنان وقذفون.
1: مستوطنون يتلفون خط مياه رئيسي شرق توباس بالضفه الغربيه.
3: يتم شبه يوميا تقطيع خطوط المياه المؤدي الى هاي المساحات.
1: وفي غزه فريق كره قدم النسائي يتحدى بتر الاطراف ويسعى للحاق بكاس العالم للسيدات.
4: نتمنى انه احنا وفريق البنات نطلع ونحدد حلمنا برا في كرة القدم.
1: اهلا بكم متابعينا الكرام في اولى حلقة الاسبوع من يوميات الشرق الاوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. انطلقت في سويسرا اليوم فعاليات الاجتماع الثلاثي بين ممثلي واشنطن وطهران والدوحة في إطار المباحثات التي تسعى لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفقاً للإعلام الرسمي الإيراني فإن هذا اللقاء الثلاثي سيناقش وقف إطلاق النار الشامل والأصول الإيرانية المجمدة. بالتوازي مع ذلك استضافت القاهرة اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان لدعم جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران بما يضع في الاعتبار شواغل دول المنطقة، لا سيما ملفات أمن واستقرار الدول العربية التي تأثرت بالحرب بين الدولتين. للمزيد حول البنود التي يطرحها الجانب الإيراني في هذه المرحلة من التفاوض مع واشنطن نستمع للصحفية علا مسعودي من طهران.
5: البنود التي يناقشها الوفد الإيراني اليوم أولا تتعلق بإنهاء الحرب على كافة الجبهات، وقد ذكرت من خلاله لبنان لثلاث مرات، وتم أيضا التأكيد على إنهاء الحرب في لبنان وحفظ سيادته، وهو ما يعني الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية على مراحل. يذكر أن إيران تستند على ما ذكر في هذه الاتفاقية في نقطة

0: حاكم البنك المركزي الإيراني مع الجانب الأمريكي لمناقشة المواضيع المرتبطة بالأصول المجمدة وسبل استحصالها. الفقرة الأخرى التي يؤكد عليها الإيرانيون أيضا هي قدرة إيران على بيع نفطها والحصول على عائداتها دون قيود أمريكية كما جاء في المذكرة. لذا من المفترض حسب الإيرانيين أن تهيئ هذه الاجتماعات الطريقة والنتائج الملموسة التي ستسهم في الانتقال إلى المرحلة القادمة وهي الأكثر أهمية وحساسية التي تأتي بعنوان عريض ومنفصل وهو المفاوضات حول الملف النووي.
1: علامة سعودية الصحفية من طهران: أعربت قطر بصفتها وسيطا بين طهران وواشنطن عن تطلعها إلى أن تفضي الاجتماعات الجارية حاليا في سويسرا للتوصل لاتفاق شامل ودائم يعالج الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني كافة. فماذا عن ردود الفعل في الشارع الإيراني نفسه حيال اجتماعات سويسرا؟
2: أنا متفائل جدا بشأن المفاوضات. إذا لجأت أمريكا إلى الحرب مرة أخرى، فهل ستحصل بذلك على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم؟ وهل سيعم الاستقرار في المنطقة؟ وهل تستطيع أمريكا تحمل التداعيات الاقتصادية لمثل هذا التصعيد؟ لا يمكنها أن تتحمل ارتفاع أسعار النفط والتضخم الذي تجاوز 4% ولا يزال في ازدياد. ولو كان الخيار العسكري قادرا على حل هذه القضايا لما تم التوصل أصلا إلى وقف إطلاق النار.
3: أعتقد أن إيران سواء كان ذلك جيدا أم لا لديها اليد العليا في المفاوضات. فإذا نظرنا إلى واقع الحال نجد أنها نجحت خلال الحرب في تحويل منطقة الخليج ومضيق هرمز إلى أداة حرب، بل وأكثر من مجرد قوة ناعمة، وهذا دفع الولايات المتحدة إلى الجلوس والتفاوض بشأن قضايا لم تكن مطروحة قبل الحرب مثل فتح مضيق هرمز.
4: ترامب قلق حيال انتخابات التجديد النصفي، وينتاب الجمهوريين قلق إزاء التغيرات الجذرية في المشهد الداخلي التي ستضر بهم، لهذا يسعون إلى حل هذه المسألة بطريقة ما، إضافة إلى رغبتهم في السيطرة على أسعار النفط. الخلاصة العامة أن أمريكا أخطأت في تقديرها قوة إيران وأنها بحاجة إلى وقف الحرب بشكل دائم. أعتقد أنه لا يمكن حل هذه المسألة دون مفاوضات ودون دبلوماسية واتفاقيات. إيران أثبتت أنها قادرة على الصمود والرد، وقد تمكنت من الحفاظ على بنيتها السياسية رغم فقدانها لقادتها السياسيين البارزين، كما تمكنت من الحفاظ على تماسكها الوطني رغم التوترات الداخلية، وأكدت على الدبلوماسية كوسيلة لحل المشكلة.
1: مواطنون إيرانيون. لبنان إذن حاضر في الاجتماعات الثلاثية التي تعقد حاليا بين ممثلي الدوحة وواشنطن وطهران، بعدما أكد الإعلام الرسمي الإيراني بأن بحث الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان والأصول المجمدة لإيران هي ملفات ستتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات. فإلى أي مدى يعقد اللبنانيون آمالا على هذه المناقشات؟
5: الصراحة كان من اللافت أنه تتعطل المفاوضات بسويسرا بسبب الملف اللبناني وإصرار إيران على أن يكون لبنان بند رقم واحد، والدليل أنه لحديت هلأ في التزام تام بوقف إطلاق النار، وبالتالي المفاوضات الدولية اللي عم تصير بسويسرا عم تحرج الدولة اللبنانية أكتر، أنه ما في ممثلين عن لبنان، يعني عم يتم التفاوض عن لبنان وشعب لبنان من دون أخذ رأي لبنان بالموضوع. إيران وأمريكا هني من يقرروا مصير الشعب اللبناني.
6: مش هتوقف الحرب. احنا بنعرف انه في كذا حدا من اهلنا طلعوا على جنوب لبنان وقذفون. طلع نتنياهو قال وأمر الجيش الإسرائيلي انه يوقف هجماته على لبنان بناء على ضغط أمريكي بس من دون الانسحاب، وهذا دليل كتير واضح اصلا انه ما في انهاء للحرب ولكن نوعا ما هدنة.
7: لازم يكونوا حاطين شرط الإيرانية كمان في حال أي تعدي من الإسرائيلي أو خرق يكون دغري الرد سريع، يعني ضربوا صاروخ يطلع دغري صاروخ، ضربوا طيارة يطلع دغري طيارة، هيك لحتى يصير في ردع من أول جديد.
8: التفاؤل موجود، الأمل بالله على

0: والموجود، بس الحذر دائما كمان له حصة، لأنه نحن عم نتعامل مع عدو شرس غدار ما إله أمان.
1: بعض آراء اللبنانيين حول الاجتماعات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، لكن ماذا عن الأوضاع الميدانية اليوم في الجنوب اللبناني مع انطلاق هذه الاجتماعات؟ للإجابة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، كيف تبدو الصورة اليوم ميدانيا في الجنوب اللبناني؟
2: مساء الخير. يشهد لبنان هدوءا حذرا على طول الجبهة الجنوبية بعد التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وطبعا ذلك يتزامن مع بعد محادثات أمريكية إيرانية مباشرة في سويسرا وسط ترقب لبناني لنتائج هذه المفاوضات وما قد تحمله من فرص لتعزيز الاستقرار ووقف إطلاق النار، ثبات وقف إطلاق النار وأيضا الانسحاب الإسرائيلي. طبعا غياب أي نشاط عسكري إسرائيلي مع عدم شن أي غارات جوية أو قصف مدفع أدفعي بعد يومين حصيلة غارات كانت في يومين تجاوزت مقتل 100 شخص وعشرات الجرحى، واليوم أعلن الدفاع المدني عن انتشال 6 قتلى وأيضا 8 جرحى من منطقة النبطية. وبالتالي الترقب سيد الموقف، وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس 4106 قتيلا و 12153 جريحا. على المستوى السياسي كان هناك بيانا لافتا لحزب الله أدان فيه مجددا نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل، واعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات المفاوضة تفاوض المباشر تنفيذ لأمر اليوم الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة
1: اللبنانية. لكن فيما يخص الوضع على الأرض أيضا سيدة ميساء، ماذا عن حركة العودة للجنوب؟
2: يعني أريد أن أشدد إلى أن هناك عودة، ولكن صراحة بعدم ثقة، لأنه في كل مرة في كل هدنة يعود أهل الجنوب إلى بعض القرى والبلدات، لأنه أريد أن أشدد إلى أن القرى التي ما باتت تعرف بالخط الأصفر لا عودة للأهالي إلى تلك القرى، ولكن هذه العودة دائما يعني مع شعور بالخوف. وهناك عدد من الأهالي من الذين تواصلنا معهم فضلوا التريث بالعودة إلى قراهم وبلداتهم، لأنه فعلا المخاطر ما زالت متواجدة. وأيضا بعض الأهالي كانوا رفضوا أصلا أن يغادروا، لأنه حتى فضلوا الموت في قراهم وبلداتهم على التشرد والنزوح. كان هناك زيارة لقائد الجيش اللبناني الذي أكد إلى الجنوب إلى بعض مناطق وتحديدا النبطية، الذي أكد على أهمية دور الجيش مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبناني.
1: لكن التريث سمة المشهد أو العودة هذه المرة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جنود إسرائيل لهم حرية التصرف بلا قيود للتخلص من أي تهديدات توجههم في لبنان، وإن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المواقع التي تم تحديدها ضمن المنطقة الآمنة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت أمس بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أمر الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة في الجنوب اللبناني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. إلى أي مدى تمهد هذه التصريحات من قبل الجانب الإسرائيلي لخطة ربما ستنفذ على الأرض في الجنوب اللبناني، رغم فشل المساعي الإسرائيلية بين قوسين في فصل ملف لبنان عن الحرب مع إيران؟ سيد منير، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد منير الغول من القدس، وكنا نتساءل عما سيؤدي أو ستصل إليه الأمور ميدانيا في الجنوب اللبناني من الجانب الإسرائيلي. استعدنا الاتصال به مرة أخرى. سيد منير، هل تسمعنا الآن؟
3: يعني بالكاد أسمع، الصوت بعيد جدا.
1: سأحاول تكرار السؤال بصورة أوضح، إلى أي مدى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن الوضع في الجنوب اللبناني تمهد لخطة من قبل الجانب الإسرائيلي على الأرض، حتى لو كانت المساعي الإسرائيلية فشلت في فصل المسار اللبناني عن مسار التفاوض مع إيران وواشنطن؟
3: نعم، يعني نحن نتحدث عن محاولات إسرائيلية جادة وحقيقية على أرض الواقع لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني في ظل المحادثات التي بدأت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل تسعى فقط لمفاوضات لبنانية إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن. هذا ما صرحت به مصادر إسرائيلية اليوم، وقبل قليل صرح مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل وضعت بعض الشروط للانسحاب من جنوب لبنان. في مقدمة هذه الشروط انسحاب قوات حزب الله نحو شمال الليطاني وتعزيز وجود الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية العازلة، وإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك حرية للعمل الإسرائيلي فيما وصفته بالتهديدات والرد عليها. في هذه المرحلة طبعا الجيش الإسرائيلي تلقى التعليمات من المستوى السياسي بوقف القتال في جنوب لبنان، ولكن وزير الجيش قال أن الجيش سيبقى فيما أسماها المناطق الأمنية، وهذا من شأنه أن يثير المزيد من التوتر والاستفزاز، وربما يفتح المجال لمناوشات جديدة بين حزب الله وإسرائيل خلال الأيام القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم في محاولة لتمديد وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام طويل الأمد. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يصف المحادثات بالتاريخية ويدعو طهران للتخلي عن طموحها في تطوير أسلحة نووية. إيران تحذر أنها لن تدخل في محادثات بشأن اتفاق أوسع مع واشنطن دون إنهاء الحرب في جميع الجهات بما فيها لبنان. فكيف يرى المحادثات إيرانيون؟
5: أعتقد أن إيران لديها اليد العليا في المفاوضات، نجحت خلال الحرب في تحويل منطقة الخليج ومضيق هرمز إلى أداة حرب.
4: الرئيس الأمريكي يهدد بقصف إيران مجدداً ما لم تضبط ما سماه وكلاءها في لبنان. الجيش الإسرائيلي يصر على التمركز في جنوبي لبنان ضمن ما تسمى بالمنطقة الأمنية، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن ذلك لأجل ما وصفها حماية شمال إسرائيل والقضاء على التهديدات. لبنانية تحكي:
6: مش هتوقف الحرب، نعرف إنه في كذا حدا من أهلنا طلعوا على جنوب لبنان وقذفون.
7: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط. مقتل فلسطيني وطفلة وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غربي خان يونس جنوبي غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية تنيتير الأنباء شاهد عيان.
8: أطفال صغار يعني قرب عمر 12 سنة هذه استلبوه، إيش ذنب هالطفل هذه؟ مواصي خان يونس المنطقة الإنسانية اللي قال عنها جيش الإسرائيلي.
4: مجلس الأمن الدولي يحذر مما وصفها فظائع واسعة النطاق قد ترتكب ضد المدنيين في الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية في ظل تقدم قوات الدعم السريع للهجوم على المدينة. وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان يرحبون في القاهرة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لما عدوه إنهاء للنزاع الذي شكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. كنت معكم مهل جمل.
7: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
9: أهلا بك نرمين وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين الجولة ريم؟
9: سنبدأ من لبنان، حيث تصدرت الفنانة اللبنانية مي الحريري مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو مؤثر على الانستغرام وهي تبكي بحرقة وتناشد السلطات اللبنانية انتشال شقيقتها من تحت الأنقاض، وذلك إثر غارة استهدفت جنوب لبنان. فدعينا نستمع لها نرمين.
10: شلولي أختي من تحت الردم، شلولي أختي من تحت الردم، شلوها ما بيخلوني شلوها.
1: كيف تفاعل الجمهور مع هذا المقطع ريم؟
9: شهد هذا المقطع انتشارا واسعا نرمين، وتصدر اسم مي قوائم الترند، وعبر كثيرون عن تعاطفهم معها، وامتلأت منصات التواصل برسائل المواساة والدعوات لها بالصبر وتجاوز هذه المحنة.
1: يبدو أن دولة الجوار سورية هي المحطة التالية.
9: صحيح، وتحديدا حمص غرب سوريا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصور لطفل يعمل في بيع الخضر مع والده، وقد ظهر نرمين وهو ينظف مكان عمله ويرتبه بعناية بعد انتهاء يومه الشاق في مشهد عفوي لقى استحسانا واسعا. لكن نرمين ما كان لافتا في القصة أن بعد تداول هذا المقطع الذي وصل إلى محافظ حمص لم يكتفي بالإشادة بالطفل، بل استقبله وكرمه تقدير لما أظهره من سلوك إيجابي ومسؤولية. فدعينا نستمع.
7: أنا مبسوط، شفت الفيديو، انتشر الفيديو، بصراحة حبيت هيك يعني استضيفك عندنا بالمحافظة، وبصراحة اللي سويته أنت يعني هيدل على حسن التربية، وهذا يدل على شيء، يدل على يعني حب للبلد.
1: ومن سوريا إلى أين؟
9: إلى اليمن، حيث أثار مقطع مصور في مدينة طعز جنوب غرب اليمن قلقا واسعا بعدما أظهر عمود كهرباء مائل بشكل كبير ومهدد بالسقوط، وسط تحذيرات من المواطنين من خطورته على المارة والسكان ومطالبات للجهات المختصة بتدخل العاجل قبل وقوع أي حادث. دعينا نستمع إلى بعض مناشدات المواطنين هناك.
11: نعمل اي حل
12: هذه
11: هائلة للصقور.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه القضية في
9: اليمن؟ نعم، كان هناك تفاعلا واسعا مع المقطع نيرمين، إذ عبر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من استمرار مشكلات البنية التحتية للكهرباء في اليمن، معتبرين أن هذه الحوادث ليست جديدة بل تعكس أزمة مزمنة تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة، ولنا وقفة أخرى في اليمن بعد قليل. تريندينج. يعاني سكان العاصمة اليمنية صنعاء من تجديد القيود على الإنترنت، ما يترتب عليه حجب مواقع وحظر مكالمات، إضافة إلى حظر برامج تفادي الحظر المعروفة بالفي بي أن والتي يستخدمها اليمنيون وفقا لمصادر صحفية محلية. للمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في اليمن.
13: لم يعد مجرد تقييد الحرية التعبير أو فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام، بل نحن في الحقيقة أمام مشروع متكامل لعزل المجتمع اليمني عن العالم الخارجي والتحكم الكامل في تدفق المعلومات للمجتمع اليمني والعكس. وخطورة هذا الأمر للأسف الشديد أنها لا تقف عند الجانب التقني، بل تمتد لتحدث انعكاسات واسعة على حياة الناس، فهو يكرس عزلة رقمية أعمق، يجعل الوصول إلى أخبار المستقلة والمصادر التاريخية أكثر صعوبة، يخلق بيئة خوف ورقابة ذاتية على النشطاء والصحفيين والمواطنين في ظل تجربة سيئة مع الموظفين الأمميين والصحفيين الذين اعتقلوا وحكموا عليهم بالإعدام، بمعنى تصبح محاولة الوصول لأي معلومة نفسها محفوفة بالمخاطر. كما أن هذه القيود ستنعكس سلبا حتى على الطلاب والعاملين عن بعد والتجار والمنظمات وكل من يعتمد على هذه المعلومات، سواء على مستوى العمل الشخصي أو على مستوى العمل العام أو الحصول على الخدمات. اليوم الإنترنت لم يعد ترفا أو حالة يمكن الاستغناء عنها، أصبحت حق أساسي وشرط من شروط الحياة اليومية.
1: توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في اليمن.
14: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أتلف مستوطنون الليلة الماضية خط ناقل للمياه في عدة مناطق شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس الواقعة شمالي الضفة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان في المحافظة معتز بشارات بأن المستوطنين أتلفوا خطا يغذي مزارع الفلسطينيين وسرقوا جزءا منه، كما أتلفوا عدادات المياه وأجزاء من شبكات الري. وقد استمعنا لبعض سكان المنطقة المتضررين.
12: تم عزل حوالي 42,000 دولم، ومنها تم مصادرتها بالكامل وعمل عليها مستوطني. يتم شبه يوميا تقطيع خطوط المياه المؤدي إلى هاي المساحات. طبعا المستوطنين بيحاولوا ترحيل المواطنين الموجودين في هاي المنطقة. طبعا هاي المنطقة فيها حوالي 70 عائلة تسكن من مربي الثروة الحيوانية. طبعا ما تتعرض له هاي القرية تقريبا شبه يوميا من المستوطنين ومن الجيش بالهدم، بالمصادرات، بتوقيف العمال، بالاحتجاز العمال اليومي إنه ما يصلوا هاي المنطقة. طبعا هذا الإشي بدأ منذ بداية العام حتى الآن، إغلاق تام لهاي المنطقة.
15: صرنا حوالي 90 يوم على نفس المعاناة هاي، كل ما مدينا خطوط المي كل ما رجعوا نفس الوقت بيرجعوا بخربونا إياها، كل 3-4 أيام بيرجعوا بخربوا خطوط المي، لا مخلين لا مخلين مزارع، لا مخلين مي، لا مخلين الناس في حالها، لا مخلين أصحاب الغنم، يعني الكل مش سلمان منهم. أنا عندي بحدود 200 دولم إلي شخصياً، عندي تقريبا 1000 مزارع، انا باخذ دول مي كل واحد له مزرعته خاصه، وانا خسارتي 3 مليون شيكل انا شخصيا لحالي، خطوط مي ومزارع عنب، بطلنا نقدر لا نشتغل ولا نقدر نسوي شيء، وكان قبل نقدر نصلح لخطوط المي، حاليا والله ما احنا قادرين نصلح، خلاص نفذنا بطلنا نقدر، شو بدك تسوي؟
1: فلسطينيون من طوباس الشمالي الضفه الغربيه المحتله إلى قطاع غزة، حيث يواجه مرضى السكري أزمة مستمرة بسبب النقص الحاد في الأدوية، وذلك في ظل عدم كفاية الكميات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها إلى القطاع، الأمر الذي يعرض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة. وعن هذه المعاناة تواصلنا مع عدد منهم داخل غزة.
16: مريض سكري من النوع الأول، وابنتي لين عمرها 11 سنة برضو سكري من النوع الأول. ابنتي لين باتت في المستشفى العناية المركزة فوق يمكن 5-6 مرات بسبب نقص الأنسولين، شيء اسمه حموضة الدم. من ضمن الأشياء التي تسببت بالضرر الكثير علي أنا أني أصبحت الآن أغسل الكلى بسبب برضو مشاكل السكر.
17: مصابة بالسكر منذ 16 سنة وحكيمة برضو، واجه حاليا ارتفاع في مستويات السكر، وحاليا إلي تقريبا أسبوع سكري صراحة مرتفع بالخمسمية بسبب الأنسولين، بسبب عدم توفره، وإن كان متوفره قادرين نوفره بيكون من الصلاحية. من ناحية أزمة تانية، ما فيش أجهزة سكر وشرائح فحص، هذا الجهاز هو اللي بيثبت لنا قديش احنا سكرنا. ما بفحص سكري، ما بعرف قديش سكري، باخذ الانسولين يعني صرت على الاحساس، فبحس اعراض ارتفاع سكر باخذ فيها انسولين، بحس حالي كويسه خلص لانه ما في شيء عندنا.
18: عمر 20 سنه، مصاب بالسكر النوع الاول من 2015، اقلام الانسولين مش متوفره، واذا توفرت فبتتوفر بكميات قليله وللاسف كلها منتهيه الصلاحيه. في كميه قليله بتدخل على غزه بطريقه احنا مش عارفينها بصراحة، وبتفوت فقط للصيدليات او بتفوت لبعض المواطنين وبتنباع بشكل غير قانوني. نقدر نحكي انه سوق سودا. الاقلام باسعار متفاوتة ما بين 40 60 90 شيكل.
1: بعض مرضى السكري في غزة. نبقى في القطاع، حيث أطلقت مؤسسة محلية مبادرة رياضية لدعم سيدات وفتيات ممن فقدنا أحد أطرافهن من جراء الحرب، حيث وصلنا التدريبات على أمل الوصول للمشاركة في كأس العالم للسيدات، مستندات إلى العكاكيز ومتمسكات بالأحلام كما نستمع لبعضهن.
19: اسمي عائشة العبادلة، مصابة في إيدي اليسار، عندي بكر فيها. أنا شاركت كرة القدم البكر، كانت إلي حلم أطلع وأشارك فيها وأحدد حلمي. أنا حارس مرمى في كرة القدم البكر، هذا حلمنا إنه إحنا نطلع نشارك برا مع جميع الدول، نوصل رسالتنا للعالم، كان بكر يد أو رجل. إحنا نتمنى إنه إحنا وفريق البنات نطلع ونحدد حلمنا برا في كرة القدم.
20: داليا الفخوري، فترة اللي أنا كنت متصوبة فيها، كنت في المستشفى تقريبا 5 شهور. أنا صارت معي يعني إنه فترة العمليات والشغلات هاي، أنا صارت معي اكتئاب يعني وإشي زي هيك، مش هقدر أعمل اللي أنا كنت أعمله زمان، بختلف عن هذا اليوم. أنا في هذا اليوم صرت أهدى عن النت وهيك بتطلع في فريق بلعب كورة وهيك في حالة إنه عنده بكر وهيك شغلات. أنا صرت أقول ليش مستفيد يعني أنا من هاي اللعبة وهيك، وانبسطت إنه يعني وأنا في هذا اليوم إني أنا نزلت على الفريق هذا، والحمد لله رب العالمين أنا استفدت من تغيير جو من انبساط. الإصابة اللي عندي تحديتها لأني أنا أدي ألعب هاي لعبة الكورة، نزلت ألعب الكورة لدرجة إنه أنا صح بمشي وهيك بس فيش عندي وقت إني أجري وهيك، بس بلعبة الكورة إني أنا بجري وبجري ورا الكورة وبلعب وهيك، والحمد لله رب العالمين.
0: أنا رزان عماد خيرة، عمري 24 سنة. اللي بتذكره إن أنا صحيت من النوم حاولت إني أقوم عن التخت، ما قدرتش إني أوقف على رجلي، فصرت أنط على رجل واحدة لحد ما وصلت الصالون. فبعد ما وصلت اكتشفت إن أنا رجلي مش موجودة، مبصورة من هي وعلى التخت. بعد هيك أخذوني أهلي وأجل إسعاف بعد ساعة ونص من الاستهداف، وبطروا لي الرجل اللي كانت موجودة لسه. لقيت قبل الحرب أنا كنت عداقة، لأن كمان والدي لاعب كرة قدم ومدرب كمان في الملاعب. اتواصل معي فريق اللي هو جمعية فلسطين للمبتورين، حبوا اللي هم ينشئوا فريق كرة القدم. أنا كنت للركض والجري في الضاحية، مش تخصصي يعني كرة القدم، ولكن يعني أنا حكيت ليش لا، يعني ليش ما نحاول، ليش ما نجرب في هذا الفريق. وفكرة الفريق هي مبنية من الأساس إن إحنا قاعدين نتدرب لحتى نشارك في مسابقة عالمية.
1: لاعبات كرة قدم غزيات، وبهن نصل للختام. وتحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديال العزة، أعدتها مروة جمال وأخرجتها هند سليم، وكان معكم في هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

0: عبر صوت كل لبنان، برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم بعنوان من موسكو إلى بيروت.
1: هذا البرنامج برعاية أرتي.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. من برنا استقبل كتير من الزملاء الصحفيين الميدانيين لنقل تجربتهم المهنية والشخصية من الميدان لألكن. كل حدا منه عنده تجربته الفريدة والخاصة اللي بتحمل قصص كتيرة وفيها مخاطر، فيها كمان لحظات حلوة وبشعة، ولحظات خططت شخصياتهم حتى وطريقة نظرتهم للحياة. اليوم معنا الزميل الصحفي محمد قصاب والصديق، وفي كتير قصص بدنا نحكي عنها، من الميدان والحرب للسفرات مع الرئيس بوتين والوزير لافروف ومسؤولين تانيين كمان، وكتير قصص تانية. محمد، شكرا على تلبية الدعوة بداية.
4: شكرا لك، وشكرا للمتابعين والمستمعين. أول مرة بصراحة يعني هيك بكون بموجود ببرنامج إذاعي. الإذاعة بالنسبة لي بصراحة شيء كتير بحبه. زمان يمكن ما كنت موجود بهيك شيء، بس بصراحة كتير بتشكرك، لأنه هي فرصة كتير مهمة بالنسبة إلي أنا أني يعني يكون موجود ببرنامج إذاعي، والإذاعة بالنسبة إلي كتير شيء محبة.
3: أنا أول شيء بدي أتشكرك لأنك لبيت الدعوة على الرغم من تأجيلها أكثر من مرة.
4: صحيح، زبطت في الأخير.
3: لازم تزبط، لأنه أنت من الناس يلي تعرفت عليهم بالمؤسسة اللي نحن بنشتغل فيها، واللي قصتهم عن جد قصة إمبرسيف، لأنك كتير اشتغلت على حالك وكتير طورت. صحيح. حالك، وبعدك على هيدا المسار بتطوير النفس يوميا على صعيد المهنة عم نحكي، وكل الخبرة اللي عشتها بمؤسسة روسيا اليوم خبرة كمان لازم نحكي عنها لأنها ملفتة للانتباه. أول شيء كمشناك على الآخر على السريع، قبل مسافر مع الرئيس بوتين على قزان.
4: صحيح.
3: شو عندكم هناك؟ شو حيكون عندكم؟
4: قمة آسيان، رابطة آسيان. آسيان هي رابطة دول الجنوب وشرق آسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين. طبعا بكرة هي القمة رح تكون بمدينة قزان الروسية، عاصمة جمهورية تترستان. فدائما الصحفيين في شيء اسمه مجموعة صحفيين اللي هن بيسافروا بيغطوا الأحداث، ونحن موجودين بكرة بقازان، ورح نكون مباشر مع المتابعين ومع المشاهدين ومع المستمعين ربما لحتى نغطي هاي القمة، أحداث هاي القمة، لقاءات الرئيس بوتين، فعاليات هاي القمة اللي هي فعليا كتير مهمة، باعتبار أنه رابطة آسيان هي شيء بالنسبة للجو الاقتصادي والسياسي هو شيء كتير مهم، باعتبار أنه سكان عدد سكان دول هاي الرابطة يعني أكثر من 650 مليون نسمة، وبالتالي فهناك يعني في عندك ثقل سياسي واقتصادي لهي القمة. بكرة أكيد إن شاء الله نكون موجودين هناك.
3: بما أنه بلشنا نحكي عن هاي المهمة اللي أنت مسافر فيها مع الرئيس بوتين، قبل ما نحكي عن الحرب وتخطيطك الميدانية كمراسل حربي، خلينا نحكي شوي عن صحفي عربي سوري رافق إن كان الرئيس بوتين أو حتى الوزير سيرجي لافروف بأهم السفرات وبأهم المهمات الصحفية. قد إيه كمية الستريس والكورتيزول بيكون عالي؟ بنشوفك على الهواء بتكون كل شيء أندر كنترول، بس بحس ورا الكاميرا وتحت الهواء عم بتواكب انت مهمة رئيس دولة او وزير. صحيح. خارجية دولة مثل الدولة الروسية، سو في نوع من المسؤولية اللي كتير كبير وهيوج. صح؟
4: اكيد اكيد، يعني مثل ما بيقولوا الغلطة بكفرة بصراحة على الهواء وبرات الهواء. يعني احنا اليوم لما منسافر سواء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شخصية كبيرة وشخصية يعني دبلوماسية عريقة للغاية، يعني احنا كنا اطفال لما كنا نتسمع ونتفرج على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لما يطلع ويحكي ويقدم مواقف. فنحن اليوم موجودين بمكان نحن عم نكون موجودين معاه، ما بدنا نكبره كتير كمان لوزير الخارجية الروسي، ولكن فعليا يعني مسؤولية كبيرة. منحاول دائما نكون نحن على قدر المسؤولية، سواء بتغطية الأحداث، سواء بالتعامل، سواء بالهواء أو تحت الهواء، بالأوقات اللي نحن منكون إقراب فيها من وزير الخارجية أو حتى قدر المستطاع إقراب من الرئيس فلاديمير بوتين، في مسؤولية معينة، مسؤولية صحفية بنقل الحدث، وأيضا التعامل اللبق في إطار العمل الصحفي، في إطار الحصول على المعلومة، في إطار نقل هاي المعلومة. كل هذا الأمور وكل هاي الشغلات نحن بنعملها هي ما بتتم بصراحة يعني بسرعة، ما بتتم بعجل، يعني لازم يكون في إلها ترتيبات معينة، لازم يكون في إلها تنسيق معين لحتى تطلع بالشيء اللي نحن لازم نقدمه للمتابعين.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: شو أحلى سفرة سفرتن كانت مع الرئيس بوتين أو حتى الوزير لافروف، وليش كانت هي أحلى سفرة؟
4: مع الرئيس فلاديمير بوتين بتذكر سافرنا على قرغيزستان، دولة من فضاء الاتحاد السوفيتي. ربما تكون أحلى أو ربما تكون صعبة، هي باعتبار أنه كان في عدد كبير من اللقاءات، وبعدها كان في المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين اللي نحن دائما بنكون موجودين فيه، نحن بنكون قراب كتير يعني من هذا الحدث. وفعليا يعني طبيعة الحدث، طبيعة التصريحات اللي كانت يومتها، يعني ربما تكون هي شيء من المناسبات اللي يجب أن تذكر، لأنه نحن دائما بنكون موجودين بقلب الحدث، ربما ما بننقل دائما يعني الشيء اللي عم تشوفه العين، ولكن نحن منكون كتير قراب. وفي سفرة أيضا مع الرئيس فلاديمير بوتين لمدينة سان بطرسبورغ، يعني كان في فرصة فعليا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موجود في روسيا وكنا موجودين في نفس القاعة، وفعليا هذا الجو كان جدا مميز.
3: شو بتحس بتكون بقلب قاعة فيها رؤساء مثلا؟ شيل انك انت صحافي وبدك تضل منتبه على التفاصيل وتنقل الاجواء للمشاهد،
4: تماما
3: بس
4: تماماً.
3: كشخص كمحمد بحب مهنته،
4: خبره كبيره، خبره كبيره هي بتضيف للصحفي، بتضيف لاي شخص موجود بهذا المكان، بتضيف له يعني خبره بحياته اليوميه، بحياته العمليه، لانك انت اليوم موجوده باماكن صنع القرار بالعالم. يعني لما بيكون متواجد الرئيس فلاديمير بوتين هون، عم ينصنع قرار بيتم بمس بكل دول العالم، فهذا حدث تاريخي بمجرد أنه أنت تكوني موجودة. مثلا نحن شاركنا أنا وياك إذا بتتذكري بموضوع عيد النصر أكثر من مناسبة، فالمشاركة بتغطية عيد النصر على النازية بالحرب الوطنية العظمى بروسيا لحد ذاته هو حدث مهم. يعني التواجد في هذا المكان هو شرف للصحفي وشرف لأي إعلامي موجود بهذا الجو. بتذكر كمان في عنا سفرة مع وزير الخارجية الروسي،
3: في سيلفي أخذها مع الوزير لافروف بالطيارة، كتير حلوة الصورة يلي عم يسمعنا هلأ فيه، شوف الأكاونت تبعك على الإنستغرام.
4: أكيد أكيد.
3: وفيه شوف الصورة عم بيبتسم، أصلا هو عنده هالابتسامة الغريبة يلي كتير.
4: وزير الخارجية الروسي ما بيبتسم دائما.
3: صحيح صحيح.
4: عشان نكون بالصورة
3: ودائما جد بيكون، أنه هيدا يعني بحس من كمية
4: لا أبدا. وزير الخارجية الروسي في له شخصيتين منفصلتين فعليا، يعني الشخصية الدبلوماسية اللي العالم كلها بتشوفها وبيعرفوها، والشخصية الثانية هي الشخصية اللي عن جد فيها مرح، يعني الشخصية المرحة اللي دائما بيتواصل مع الصحفيين. نحن ما نكون موجودين بطائرة وزير الخارجية الروسي، دائما بيطلع لعنا وبيتحدث معنا، وأحيانا بيكون في أنواع يعني من الفكاهة هيك الجميلة، وبنكون فعليا مرتاحين. يعني فينا نسأل وزير الخارجية الروسي شو بنحتاج نحن، أو أي شيء ما فينا مثلا يعني يكون المناسب الظرف مثلا ما بيسمح، ففينا نسأله دائما بالطائرة. هو أحيانا بيسألنا عن أوضاعنا، بيسألنا عن حياتنا إذا كنا محتاجين أي شيء. وفعليا هي مثل ما ذكرتي، يعني كنا يومتها مسافرين أتوقع على تركمانستان حسب ما بتذكر، وبالطائرة شفنا المزاج تبع وزير الخارجية
3: كان ريح
4: يسمح فعليا يسمح، فطلبت منه أني أخذ سيلفي. وبتذكر بيومها يعني سبب لهي السيلفي، في إلها قصة. هي السيلفي هي كانت بعد مطالبات، احنا كنا كمان بجولة يومتها شملت مصر وطاجكستان وغيرها أيضا من الدول، فبهي الفترة كان في مطالبات أوروبية، طبعا بظل العقوبات وبظل الظروف اللي عم تفرض على روسيا، كان في مطالبات بحتى عدم التقاط صور شخصية مع وزير الخارجية الروسي، لأنه كان الأوروبيين بيعتبروا أنه حتى التقاط صورة شخصية مع وزير الخارجية الروسي هو اعتراف بشرعية روسيا، أو اعتراف يعني لهي الدرجة الجماعة واصلين.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: فعلا الذكاء الأوروبي والغرب اللي شرينا صحفيين بالفترة الأخيرة خلال العملية العسكرية الخاصة. صحيح. محمد يعني تجربة كيف فينا نوصفها أصلا بكلام هيك مبسط، بأنه جهاز إعلامي غربي بأكمله هو قائم على حرية الرأي وحرية التعبير، صح؟ وحق الإنسان، سكر مكاتب مثلا RT بباريس وبواشنطن وبغيرها. وهذا الشيء بيدعينا أكتر فعلا، بيحط مسؤولية على عاتقنا، وكمان بيدعينا أكتر تلتزم أنت أكتر بالرسالة اللي بدك توصلها.
4: أكيد. صح؟ يعني هاي يعني بحدث معين، هو فقط هي كانت صورة مع وزير الخارجية الروسي، هي كانت بمثابة تثبيت موقف رفض فعليا لهي الإجراءات. يعني أنتوا اليوم عم تطلبوا من الدول عدم التقاط حتى صورة مع وزير خارجية الروسي. يعني شوفي لأي درجة وصل فعليا فيهم تفكير للأوروبيين. هاي لحتى نوصل كمان لموضوع المكاتب وRT والسياسي، هذا يعني شيء جنون بصراحة اللي عم بصير.
3: كان جنون، والجنون الفعلي شتوه كمراسلين حربيين ميدانيين على الأرض بدونباس. أنت أكتر من مرة غطيت
4: صحيح
3: العملية العسكرية الخاصة، شو غير هذا الشيء بشخصيتك أنت كمحمد
4: الحرب دائما هي مأساة. فهي المأساة كيف إذا أنت اليوم صحفية عم تغطي هاي المأساة، فبدك تحاولي قدر المستطاع تحافظي على مشاعرك، تحافظي على رباطة جأشك بالتغطية، وتحافظي على نفسك، لأنه اليوم الصحفي هو بس مش بس يعني عم ينقل الخبر، أحيانا بيكون هو الخبر. طبعا الرحمة لكل زملائنا اللي استشهدوا أيضا في مناطق النزاعات من الشرق الأوسط وصولا للجبهة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. الصحفي هو مستهدف، فبالتالي نحن في عنا كتير يعني نقاط لازم ننتبه عليها، غير نقل الحدث، ولكن هو أيضا يعني الحفاظ على حياتنا الشخصية، لأنه هذا للأسف أصبح يعني هدف بالنسبة للأشخاص اللي إحنا عم نواجههم. قتل الصحفي هو بالنسبة لهم يعني الموضوع صار أقل من عادي، أقل من عادي، ورغم أنه هو الصحفي
3: غير مسلح، صار شيء متعمد، صار شيء ضمن بنك الأهداف. يعني اليوم الصحف إن كان بمناطق النزاع خلال العملية العسكرية الخاصة المستمرة أو حتى بلبنان أو بلدان أخرى، اليوم الصحفي ببنك الاستهداف إن كان الإسرائيلي ولا الأوكراني.
4: صحيح، النظام بكييف كان عم يدفع مصاري زيادة للأشخاص، للعساكر اللي عنده، للجنود اللي بيستهدفوا الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الروسية.
3: وصلت لهي الدرجة،
4: كان في عم يدفعوا أرقام يعني أكثر من 30 أو 40 ألف دولار لكل جندي أوكراني بيقتل صحفي روسي. وشفنا نماذج وشفنا أمثلة على زملائنا اللي أيضا قضوا في منطقة العملية العسكرية أو حتى في أماكن أخرى تم استهدافهم بشكل مباشر. هذا الموضوع خطير للغاية. شفنا زملائنا أيضا، إذا عم نحكي بمبدأ العمل الصحفي، شفنا زملائنا بغزة، شفنا زملائنا ببيروت، شفنا زملائنا بدمشق، بكتير أماكن زملائنا قضوا فعليا خلال تأديتهم العمل الصحفي أو تعرضوا للإصابة المباشرة اللي أدت أيضا لتأثرت بشكل كبير على حياتهم. وبالتالي الموضوع ما نو سهل.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: كيف؟ شو اللي بخليك طيب تكفي بهذا الشغل محمد؟ الموضوع منه أبدا سهل. عم نحكي نحن هون عن مردود مادي لأي جندي أوكراني يقتل صحفي روسي أو صحفي يغطي العملية العسكرية الخاصة. يعني أنت اليوم حياتك بدائرة الخطر بس تطلع لفوق.
4: والله شوفي، هلأ هو في مسؤولية إعلامية بصراحة، مسؤولية على عاتق كل صحفي عم يغطي بالمنطقة اللي هو موجود فيها. إذا عم نحكي بمنطقة الشرق الأوسط، فالصحفي هو عنده مسؤولية كبيرة لنقل معاناة الناس. المراسل اليوم، المراسل الحربي لما بيكون موجود في منطقة النزاع، ما عم ينقل فقط خبر، هو عم ينقل معاناة الناس. نحن لما تواجدنا بمنطقة العملية العسكرية، وأيضا زملائي الشباب الموجودين اللي غطوا بهاي المنطقة، وتحياتي لهم جميعا، كانوا عم ينقلوا وجع الناس، كانوا عم ينقلوا صوت الناس اللي موجودين بهاي المناطق. هاي المناطق اللي هي تعتبر يعني تسمى بإقليم دونباس بالنسبة للأشخاص اللي ما بيعرفوها، اللي هي كانت شرق أوكرانيا، سكانها مواطنين روس فرض عليهم أنه هن يتخلوا عن لغتهم الروسية، جنسيتهم الروسية، إذا أنتوا حابين تضلوا بهاي المناطق أو تهربوا تطلعوا وتغادروا هاي البيوت وبتغادروا مناطقكم. فخلال 8 سنوات من عام 2014 قبل بداية العملية العسكرية بال 2022، كان في قصف مستمر على هاي المناطق، وكان في عنا مجابهة يومية مع الأهالي فقط لأنهم هم روس، لأنه لغتهم روسية، لأنه دائما بيتبعوا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. عندهم هدوك الجماعة عندهم مشكلة مع هدول الناس، يعني صار في موضوع إبادة. فخلال 8 سنوات ما شفنا وسيلة إعلام غربية، ما شفنا وسيلة إعلام دولية هي اللي عم تغطي هاي الأحداث.
3: فكان في عنا مسؤولية محمد بلوغانسك بمنطقة اسمها لوغانسك، كم طالب توفى وكيف توفى، شو صار بهالحادثة؟
4: ستارابيلسك هي مدينة ضمن جمهورية لوغانسك الشعبية، أوكرانيين قصفوا جامعة، يعني هي أو معهد، فينا نقول معهد للطلاب اللي أعمارهم بين 14 ل17 سنة. فأنت عم تحكي عن أعداد كبيرة من الطلاب، أكثر من 20 طالب قتلوا بهذا الهجوم المباشر. في زملاء لنا طبعا كانوا موجودين بهذا المكان وقاموا بنقل الصورة وغطوا الأحداث بشكل كامل. الهجوم تم على 3 مراحل، وتم استهداف المعهد بمسيرات، بالطائرات المسيرة الأوكرانية، وخلال 3 مرات، يعني خلال 3 هجمات، الفارق بين كل هجمة والأخرى أكثر من حوالي يعني 3 أو 4 دقائق. وبالتالي كان في هجوم متعمد. يعني هذا المعهد أو هي المعهد، هذا ما له هدف عسكري، ما في أي نقطة عسكرية جنبه، ما في أي سيارة عسكرية حتى، فكان الاستهداف مباشر. وبالتالي النظام بكييف ما عنده مشكلة فعليا باستمرار هذا النوع من القصف، استهداف المواطنين الروس.
3: باستهدافات إسرائيل بلبنان كثير على فكرة،
4: نفس المبدأ،
3: صح، بحجة يعني أني بنا تحتية لحزب الله أو غيره،
4: نفس المبدأ
3: الحجج الإسرائيلية
4: أكيد
3: الأخيرة
4: أكيد
3: اللي منضل نسمعها. يعني الأوكران استهدفوا اليوم كلية طلابية صح؟
4: صحيح.
3: ومات أكثر من 20 طالب.
4: صحيح.
3: طيب صار في تغطية إعلامية أوروبية لهذا الخبر؟
4: المضحك بالموضوع أن وزارة الخارجية الروسية أرسلت دعوات لكل وسائل الإعلام الأوروبية. وسائل الإعلام الأوروبية تقريبا 90% منها ما ذهب إلى المكان، لأنه طبعا إذا بدك تروحي على المكان بدك تشوفي الحطام، بدك تشوفي بقايا المسيرات، بدك تشوفي التفاصيل، بدك تشوفي أنه هذا عبارة عن هدف تعليمي ما هو هدف عسكري. فالمبرر بالنسبة لهم لوسائل الإعلام الغربية أنه المنطقة ما آمنة، وبالتالي إحنا ما قادرين نرسل الصحفيين تبعوتنا،
3: يعني
4: علما أنه كان كل صحفيين وسائل الإعلام الروسية موجودين، وهذا المكان يعني واضح للعامان، واضح للجميع، أي حدا حابب يشوف يتفضلوا أهلا وسهلا.
3: نفاق فعلا غربي
4: أكيد.
3: لا مثيل له، يتعارض مع كل ما دعاه الغرب لعقود، مش أنه لسنوات، لعقود، هذا الترويج المستمر للقيم والمبادئ والحرية وما بعرف شو. طلعوا الجماعة بيشتغلوا عكس هذا الشيء.
4: ما بعرف صراحة إذا لسه حدا مصدق هذا الكلام تبع أنه
3: في ناس بعدها بتشتري هالرواية وبتصدقها. محمد،
4: هذا شيء غريب صراحة.
3: في ناس للأسف ببيروت وغير بيروت، في لبنان وغير لبنان، في ناس عندها فكرة بعد مسبقة عن روسيا، عن السياسة الروسية، أو عن شو عم بيصير أصلاً بهالمنطقة اللي اسمها الدونباس اللي
4: حنا. هلأ شوفي، هي نقطة كتير مهمة. يعني أنا حتى بالنسبة للفيديوهات اللي أحياناً بنزلها بنشاركها على منصات التواصل الاجتماعي، فبيقول لك لا، روسيا أن تقصفوا المدنيين. طيب لما بيكون في قصف للمدنيين بدونباس بداخل الأراضي الروسية، المسيرات الأوكرانية اللي أحياناً عم تستهدف أيضاً منشآت مدنية بحتة بداخل الأراضي الروسية، لما بصير في رد على المنشآت العسكرية الأوكرانية بيقول لك الروس عم يقتلوا المدنيين. طيب تفضل شوف، طيب أنت شوف الوقائع، شوف على الأرض شو اللي عم بصير، شو التفاصيل، نزول على الأرض. يعني ما حدا منعك أنك أنت تشوف الواقع على الأرض وحكم بنفسك. نحن ما عم نقول لك رواية، عم نقول لك إنه والله هي الرواية لازم تصدقها، عم نقول لك تعال أنت شوف بنفسك. ما عم يقبلوا حتى إنه الوسائل الإعلام اللي هن بيصدقوها هدول الأشخاص، ما هدول وسائل الإعلام ما بدها تنقل هذا الواقع.
3: هاي من القصص الإيجابية اللي فينا ناخدها لا وسائل التواصل الاجتماعي.
4: صحيح.
3: عندها كتير سلبيات هذه المنصات، ولكن
4: أكيد.
3: من إيجابياتها أنه نحن عم نقدر ننشر المعلومة اللي لازم توصل لرأي العام في ظل الرقابة والتشديد والحرب يلي عم تتعرض لها الصحافة الروسية بشكل عام.
4: صحيح.
3: يعني صفحتنا تسكرت على يوتيوب وعلى كل المنصات، ولكن بعدنا نحن قادرين عم نشتغل وعم نوصل.
4: هي حرية الرأي.
3: هي حرية الرأي.
4: هي حرية التفكير اللي عم يسوقوا لها الأوروبيين. طيب. والأمريكان.
3: تناقض محمد يلي أنت أنت ناشط على السوشيال ميديا، على فيسبوك وإنستغرام وغيره، تناقض يلي أنت بتلاقيه على صعيد عمل هذه المنصات، كيف فينا نحكي ونحلل عنه اليوم؟ اسم الله عليهم صناع المحتوى، ما بتسمع إلا محتوى وصنعوا محتوى.
4: صاروا كتار.
3: وما في إلا محتويات وما أعرف شو عم بهذا.
4: صاروا كتار.
3: أدا خطير.
4: أنا بنام وفيه بلاقي طلع 3-4 جداد، ما بعرف دون كيف. في شيء عم ما بعرف حدا مع حدا عم يصنع هالقصص.
3: طب هين الماينسز يلي عم نحكي عنها للسوشيال ميديا؟
4: ما بعرف يعني.
3: كيف في الواحد يقدر يفلتر مخه؟ يعرف شو عم يستقبل معلومات وشو عم يستقبل محتوى بوش كل هيدا الفوضى يلي عم
4: والله بتصفيق. شوفي هلأ، مصدر المعلومة هو الأساس. مصدر المعلومة لما بيكون مصدر المعلومة هو بلوجر عنده 300-400 شخص متابعين، أو حتى عنده 5 مليون مثلا عم يتابعوه، لكن هو قاعد بمكان بغرفة مسكرة وعم ينقل الأخبار. مصدر الخبر ومصدر المعلومة هو الأساس. في موضة مثل ما حكيتيها فعليا، هي موضة البلوجرز، موضة الأشخاص اللي بينقلوا الأخبار، موضة الصحفيين، موضة الإعلاميين. في موضات كتير عم تطلع، يعني ما عم نقدر نواكب صراحة الموضوع. ولك وكأنه هيك في عندك مؤسسة هي اللي عم تصدر هالأشخاص للعالم، وللأسف هدول اللي عم يكون في إلهم يعني رأي موجود. وهون العتب الأكبر على الأشخاص اللي عندهم إمكانية ينقلوا الصورة أو ينقلوا الواقع، ولكن هم مبتعدين عن هذا المجال. يعني اليوم أنا فسحت المجال لأشخاص هني فعليا لا عندهم خبرة ولا عندهم معلومات ولا عندهم مصادر معلومات ولا عندهم شيء، وبالتالي فللأسف الناس بدها تضلل بهي المعلومة. بيرجع الموضوع لكل شخص، هل هو بده يبحث فعليا عن أصل القصة، عن المعلومة الأساسية أو لا، عن مصدر أساسي موثوق. هون أكيد في محاكات عقلية.
3: بنفس الخطورة فينا نقول محمد، خطورة الحرب الإعلامية والتضليل الإعلامي، بنفس خطورة يأتي الحرب العسكرية العدوان اللي بيصير.
4: الموضوع متوازي، باعتبار أنه الخطورة بنقل معلومة خاطئة بتسبب انعكاسات على الواقع. يعني أنا اليوم لما بحكي فرضا أنه صار في قصف بمنطقة معينة، وأنا بروح بشوف العالم قاعدة وعايشة وما في أي شيء. فهذا موضوع أيضا خطر، بيسبب يعني حالة من الهستيريا بالنسبة للناس، حالة من الهلع، حالة من ردود الأفعال الدولية ربما تكون أو حتى السياسية. وبالتالي تقصي الحقيقة دائما بكل خبر قبل نقل هذا الخبر، وحتى لو هذا الخبر بده يجيب لي لايكات وشيرز وشير وكذا وكومنت وترند. هذا الترند هو مصيبة أحيانا عم بيكون الترند، نقل حالة معينة لحتى نجعل منها ترند، أحيانا في إلها جوانب إيجابية
3: أو استغلال حالات معينة.
4: هاي الفكرة،
3: لا نصير ترند على ظهر هالأمور.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هاي الفكرة. نحن اليوم لما عم ناخد الترند، نحن الهدف الأساس إنه هو نحن نضوي على نقطة معينة، ولكن إذا كان الإضاءة على هاي النقطة في إلها تداعيات سلبية أكثر من الإيجابية، فأنا برأيي ما بعرف
3: نوضع. عم ننسى كتير، صعب. عم ننسى كتير شو هو هدف الصحافة عن جد بخضم كل جنون السوشيال ميديا والمحتوى والترندات والأرقام والفيوز. صعب أوقات كتير العالم عن جد عم تنسى إنه نحن شو شغلنا. بكل بساطة نحن شغلنا نصلح المعلومة الخاطئة بالأول، نمنع التضليل، وإنك أنت توصل يلي قادر أنت توصله على رغم من كل شيء عم بيصير ضغوطات حواليك وعليك، توصل هاي الفكرة أو هذا الخبر للمستمع أو المشاهد أو المتلقي. صح، هاي وجبتنا.
4: عم نحاول قدر المستطاع. نحن اليوم بRT في عنا عقوبات، في عنا تقليل نسبة المتابعة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. لما أنت بتكوني موجودة كصحفية حاطة بتعمل بمؤسسة إعلامية اسمها RT، أحيانا الخوارزمية تبع السوشيال ميديا اللي هي تابعة لدول معروفة، فبتحاول تقللك الوصول لهي المعلومة. صحيح. على الصفحة اللي أنت عم تنشريها. رغم هيك مستمرين، رغم هيك عم نحاول نقدم، رغم هيك عم نحاول نوصل للناس. أحيانا نتحايل على العقوبات، أحيانا نتحايل على وسائل التواصل بطريقة ما بدنا نحكيها. بنحاول نوصل للمتابعين وللمستمعين، نوصل لنا المعلومة، ونحاول نكون أكيد يعني
3: الحلو أن الطرف الآخر بيساعدك كثير بهالموضوع. يعني الأمريكان والأوروبيين كثير مسهلين علينا القصة، يعني تزاكوا هن تزاكوا أنه سكروا مكاتب وسكروا اليوتيوب ومدري شو خبرت، بس أنه كلمتنا عم توصل صارت أسرع. الناس صار عندها الحشية،
4: صار أكتر. صح.
3: الناس صار عندها الحشية تعرف الروسي شو عنده يقول اليوم بها الساحة العالمية يلي فيها مثلا ترامب يخطر عباله يفوت على فنزويلا يعتقل رئيس نايم حد مرتب تجيبه قال يحاكمه بنيويورك. عرفت، بوش كل هالفلتان على الساحة الدولية الروسي بيطلع بيقول لك في قوانين دولية، في أمم متحدة، في ميثاق دولي. فالناس عبالها صارت تعرف موسكو شو عندها تقول وشو عندها تحكي بوش كل هالفلتين يلي عم بيصير بالسياسة.
4: بصراحة الناس ملت من هاي السياسة، يعني العربدة الدولية اللي عم تصير، العربدة السياسية. ترامب اليوم وصل صورة لكل الناس انه انا قادر اعمل اي شيء في العالم، وصار في حالة من الرهاب لدى كل دول العالم من هاي الشخصية اللي هو كونها اليوم. يعني انت يعني شوفي لوين وصل الموضوع مع الخوف من شخصية ترامب او من الكاركتر تبع ترامب. اليوم لما بتشوفي حتى بكأس العالم بالرياضة، شوف التجاوزات اللي صارت، شوف المقارنات اللي عم بتسمع على وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص اللي حضروا نسخ كأس العالم الماضي. يعني سواء النسخة السابقة بقطر بال2018 بروسيا، شوف التنظيم كيف كان، شوف آلية العمل كيف كانت، شوف الاحترام للناس، الاحترام للمشجعين للاعبين، وشوف الشيء اللي عم بصير اليوم. نفس الأشخاص اللي كانوا ينتقدوا، سواء محللين سياسيين أو رياضيين، اللي كانوا ينتقدوا نسخ كأس العالم اللي تمت لأنه فقط هي تمت بقطر أو تمت بروسيا أو تمت بجنوب أفريقيا أو غيرها، كانوا ينتقدوا التفاصيل اللي هي فعليا ما ظاهرة للعيان، ولكن اليوم هم يعني ما هم موجودين، ساكتين في حالة من الصمت. يعني كل
3: مع أنه بتجوا على روسيا حكيوا هاب ب 2018، الناس حكيت وانتقدت وقالت ومنتقدت،
4: صار كل شخص يخاف أنه يعني يفيق يلاقي
3: الأمريكان حاله بنيويورك عم بيتحاكم بشي
4: محتمل
3: بالتياب نفسه وبكل شيء. طبعا نحكي عن السبور، في نقطة عبالي أحكي عنها معك لأنه هاي متشاركة كتير. هيدا الشغف نحن بنسأل لنا أويك أنتي ستريس، لأنه المهنة قدية منحبها، هالمهنة قدية عن جد منحبها، قدية شغوفين فيها وملتزمين فيها للآخر، بس بدك بمحل تنفس، بدك ساعتين، بدك مخك هيك يسكر،
4: بدك تفصلي عن الواقع،
3: ينسى الأخبار كرمال أنت تعمل ريتشارجينج لتقدر تكفي السبور والنادي.
4: والله السبورت
3: صار لك فترة أدكتد أنا شايفتك.
4: أكيد أكيد
3: ومبسوط ومرتاح.
4: وصل لي زمان، هلأ أنا قطعت فترة يعني تقريبا حوالي 2.5 سنين قطعت الرياضة نتيجة ظروف العمل، نتيجة السفر، نتيجة الإقامات، الغذاء السيء ربما أحيانا، نتيجة الطيران، الأوتيلات، هاي الأمور. فقطعت فترة طويلة، ولكن يعني الشغف بالرياضة بدأ عندي يعني من عمر هيك ما بعرف يمكن 13 سنة 14 سنة، وفعليا مستمر لهالعمر. بصراحة السبورت هي أهم شيء.
3: كيف يساعدك هذا شيء نفسيا ومعنويا على تحمل تداعيات الشغل تداعيات ضغوطات
4: الحياة. في عندك مكان تفرغي فيه طاقتك السلبية بصراحة. والرياضة بتعلم بصراحة التوازن، رياضة بتعلم التفكير إنه يكون فعليا صافي أكثر، وبتعطيك قدرة على تحمل أكثر.
3: صحيح، بصير بالك أطول.
4: فعليا بصير بتركزي أكثر، بصيري عن جد عندك قدرة تتحملي أكثر، وجدا مفيدة أكيد يعني للصحة مع تقدم العمر، مع هالشيء هالشوفات بصراحة الواحد اللي عم بيشوفه
3: الستريس
4: فالستريس اللي عم نعيشه يوميا، شعور اللي أحيانا بتملكنا من ربما كآبة أو غيرها، الرياضة كثير بتساعد. بنصح كل العالم يعني يكون هذا هوس فعليا، يعني فعليا
3: هذا الهوس الجيد،
4: هذا الهوس الإيجابي. صحيح. هذا هوس إيجابي فعليا.
3: طيب تنصح كمان يلي عم يسمعنا وعم يتخصص إعلام أو عباله يدرس إعلام، تنصحه يمتهن الصحافة يكفي بهذا المشوار؟
4: والله شوفي هلأ هذا الموضوع مرتبط بكل شخص، ولكن هل هو فعليا حابب هاي المهنة أو لا؟ أنك تكوني بموجودة بمكان سواء صحافة.
3: شي مرة فكرت تركها للصحافة كليا؟ شي مرة هيك كنت هالقد مسكرة معك ومش طايق حالك وتعبان؟
4: والله خلص. أحيانا شوفي أحيانا بتجيك هيك مواقف أنه خلاص يا عمي أنا
3: شو بدي بصرا. صح
4: بتشوفي مواقف تمر أحيانا بظروف صعبة للغاية. الصحفي إنسان يعني في عنده مشاعر، في عنده أحاسيس. أنت اليوم لما موجودة قدام أشخاص عم يبكوا على أطفالهم على أولادهم، ما فيك تتحملي هذا الموقف إلا إذا كان في عندك قدرة كتير كبيرة، عندك خبرة، عندك آلية عمل. وفي لحظات فيك يعني بصراحة الواحد ما بيفقد أعصابه. شفنا زملاء لنا لما فقدوا أقارب لهم بغزة، شفنا زملائنا فقدوا أهاليهم، فقدوا بيوتهم ببيروت، فقدوا بيوتهم بأماكن مختلفة من الشرق الأوسط. الوضع صعب، وبالتالي اليوم الشخص اللي بده يدخل لهذا المجال بده يعرف إنه هذا المجال هو مانو سهل.
3: صحيح.
4: الصحافة مهنة المتاعب هيك بيسموها، فما بالك بتفاصيل لهي المهنة المتاعب.
3: كرمالها بتصعب أكتر لأنه كرمالها الأمور الدولية والسياسة كرمالها عم تتعقد أكتر.
4: هي أتوقع
3: لأنه مشتغل سياسة، لو مشتغل فن أو مجتمع كان أخف علينا.
4: لازم نغير أتوقع.
3: بتذكر أنا الأول ما تخرجت من الجامعة وكنت بعدني عم بتدرب، في حدا قال لي طب اعمل لي شيء برنامج، قلت له لا الصحافة هي سياسة، شو مستحيل أنا شو أخبار فنية
4: ندمتي طيب ولا
3: مجتمعية؟ في أقول لك أنه ما ندمت على أكيد. الرغم من كل شيء كل يوم برجع بختار هالمهنة وبالتزم فيها. اليوم شعوري أنا بموضوع الصحافة بالتحديد محمد مش بس شعور كأداء واجب، شعور حتى التزام ملتزم بالهدف.
4: مسؤولية. صحيح.
3: لأنه عم بيصير قصص حوالينا منا طبيعية، عم تنكب بروباغندا، عم بيصير غاس لايتينج للعالم، عم تنكبوا قصص منا صح وعم تتروج كأنه وقائع. عرفت كيف؟ أكيد. فأنت بتصير تقول بينك بين حالك لا
4: هلا شوفي بالنسبة للأشخاص اللي بيحبوا هاي المهنة، اللي بيحبوا هاي الآلية، هاي طريقة الحياة، فأكيد منصحهم بالصحافة. للأشخاص اللي حابين يوصلوا بطريقة مختلفة، يوصلوا صوتهم بطريقة مختلفة، فهذا المجال يعني في إله آداب، في إله أساسيات، في إله سلوكيات محددة، في إله آلية عمل مع الناس. نحن تواصلنا اليومي مع العالم، فإذا ما كان في احترام للناس، إذا ما كان في آلية آداب بالتعامل مع العالم، فلا هذا المكان ما هو المناسب. وإذا في يعني إذا في حدا حاطط بباله الثراء السريع، هذا كمان ما مناسب. هذا المكان أكيد ما مناسب.
3: هذا المكان المناسب للأدرينالين، لطولة البال، للتحمل. وأنا دائما بقول، أنت هلأ قلت نقطة كتير مهمة محمد بموضوع إنه التواصل مع الناس. دائما بقول إنه أصل هاي المهنة هن أنتو صراحة، دون أي مجاملة.
4: 100%.
3: الاستوديو مهم، المذيع مهم، بس صحيح. المراسل هو أساس هذه المهنة، وهو قلبه وهو نبضه صراحة.
4: أنت اليوم لما بدك تحكي مع الناس، لما بيكون في حدا بظرف معين، يعني أنا بتذكر في حادثة كتير مهمة اشتغلنا بتركيا بعد الزلزال اللي صار بال 2023 حسب ما بتذكر، أو ما بعرف إذا متذكر التاريخ أو لا، 2023 أتوقع الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا وأجزاء أيضا من لبنان وفلسطين. بهداك الوقت نحن عم نشتغل على الأرض بعد ما صار الزلزال بيوم، بعد حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات سافرنا بطيارة على تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وكنا موجودين بمدينة اسمها كهرمان مرعش، اللي هي كانت يعني الكور الأصل تبع الزلزال، يعني المكان اللي ضربه الزلزال. فالمشهد اللي شفناه هو مشهد مرعب، يعني مدينة كاملة مختفية، مدن كاملة اختفت، بنايات اللي هي مثلا كانت 10 طوابق أو 20 طابق كان مبين طابق واحد منهم، أشخاص فقدوا عائلات كاملة اختفت. فأنت اليوم لما بدك تنقلي هاي الصورة، بدك تتعاملي مع الناس اللي هن بقيوا بهاي المدينة، واللي عم يدوروا على أقاربهم، اللي عم يدوروا على أطفالهم تحت الأنقاض. فالموضوع ما هو خبري فقط، هو إنساني. بظرف من الظروف معينة أحيانا بتتركي المايك وبتشتغلي مع العالم، أنت بدك تشيلي الأنقاض، بدك تشيلي وتوزعي مساعدات إنسانية. في ظرف معين نحن تركنا التصوير وبلشنا نوزع مساعدات إنسانية للعالم الموجودين، طلعنا على منطقة كمان بتذكر حتى كان منطقة وعرة للغاية، كان فيها ثلوج وكان فيها يعني صعب الوصول لها نتيجة الزلزال والجسور اللي وقعت وكذا، فكان في إمكانية يعني قضينا تقريبا حوالي 40 دقيقة عم نمشي لحتى قدرنا وصلنا لهالمكان، وزعنا مساعدات إنسانية مع وزارة الطوارئ وبعدين بلشنا شغل.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: مرسي كتير الزميل والصديق المراسل الصحفي والميداني محمد قصاب على هذا اللقاء. مستمعينا شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
6: في اهم من صحتك شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الاثنين 22 حزيران 2026 يوروغواي وجمهورية الرأس الأخضر الساعة 1 الفجر، نيوزيلندا ضد مصر 4 الفجر، والأرجنتين والنمسا 8 المساء.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرت أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، بودي كنعان وهادي الهاشم.

0: وسعتم أوقاتا في هذه النشرة. الحرب في لبنان تعلق مفاوضات أمريكا إيران في جنيف. شرط إيراني بوقف كامل لإطلاق النار في لبنان لاستئناف المفاوضات. ترامب يعاود استخدام التهديد والوعيد في وجه طهران. الشرع: الحل في لبنان لا يكون بقصف متوال أو بالمزيد من النزوح، بل بوقف الحرب بصندوق من الحلول. بري مرتاح للجهود التي أدت لوقف إطلاق النار، وصمود ذلك توقف على استعداد إسرائيل للتقيد. الشيخ قاسم: لن نقبل وقف إطلاق النار مع حرية التصرف لإسرائيل. جنبلاط يأمل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي. ونجاة عون صليبة تتحدث لصوت كل لبنان عن مسارين للدولة اللبنانية وللقوى المرتبطة بإيران. وفي النشرة تربويا: قرار مرتقب حول مصير الامتحانات الأسبوع المقبل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. بحسب كل المعطيات المعلنة من جنيف، فإن لبنان جاء بندا وحيدا على طاولة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. والتقت المعلومات الأمريكية المصدر والإيرانية المصدر على الإشارة إلى أن جولة المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي، وأنه لم تجري أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال الجولة التي استمرت فقط لثمانين دقيقة، وأن المحادثات تركزت على تطبيق البند الثالث عشر من مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولبنان كانت له الأولوية. وبذلك عاد الانتظار مجددا سيد الموقف على الساحة اللبنانية، ذلك على وقع المواقف التي أطلقها الرئيس نبيه بري مبديا ارتياحه للجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وعلى وقع مواقف حزب الله التي جاءت على لسان الأمين العام نعيم قاسم الذي قال إن الحزب لن يقبل بوقف إطلاق نار يتضمن حرية التصرف لإسرائيل. وليس بعيدا عن مسار هذه المواقف، وليس بعيدا أيضا عن كلام المسؤولين الإسرائيليين، وفي جنيف ناقش المتفاوضون ملف وقف النار بعد أقل من ساعات قليلة على كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيه طهران لكي توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وأنه إذا لم تفعل فسيضرب إيران بقوة مجددا، ملوحا بأنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي رد هذه الليلة على كلام الرئيس ترامب شارحا موقف الرئيس الأمريكي. البداية من جنيف وحضور لبنان في مفاوضات الثمانين دقيقة.
1: إذن حضر لبنان بقوة في جلسة أولى من المفاوضات انتهت قرابة السادسة مساء بتوقيت بيروت، وهي مفاوضات رباعية أمريكية إيرانية مباشرة بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وذكرت CNN أن المفاوضات في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي.
0: وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي، وأن المحادثات تركزت على تطبيق البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم، ولبنان كانت له الأولوية بحسب فرانس بريس.
1: جاء ذلك بعد مواقف أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو وصف مذكرة التفاهم بمجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا، مشددا إنه على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإذا لم تفعل فسنضرب إيران بقوة مجددا، ملوحا بأنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. وقال: أشعر بخيبة أمل من إسرائيل، فهم لا يستطيعون فعل أي شيء من دون هدم المباني في لبنان. كما أشار إلى أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، معلنا أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم.
0: وقبل لحظات من انطلاق المفاوضات قال نائب ترامب جي داي فانس إن الرئيس ترامب كلف الوفد بالتوصل إلى حلول دبلوماسية لعدد من القضايا، مشددا على أن السلام لم يكن سهلا، وأن الرئيس ترامب قام بجهود أكثر من أي قائد لإحلال السلام في لبنان. إذن الكلام لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
2: كان هنالك أيضا تقدم كبير في الأيام الثلاثة الماضية، لقد كلفنا الرئيس أن نرى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، وقد أحرز التقدم بالعمل مع القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، جميعنا نعمل من أجل السلام في المنطقة. لسوء الحظ قد يكون هنالك بعض الخلافات حول كيفية الوصول إلى هنالك، لكن أشعر بالراحة حول ما أنجز في لبنان وسوف نتابع العمل على هذا.
1: وفي موقف له وتوضيحا لمضمون موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدور السوري في وقف الحرب في لبنان، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الحل في لبنان للوضع الراهن لا يكون بقصف متوال على المدن والبلدات والقرى وبالمزيد من النزوح، بل بوقف الحرب بصندوق من الحلول، ولا يكون ذلك بالحل الفردي العسكري، وإنه يمكن أن يعتمد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحرب، ولا يعني ذلك بالحرب مجددا ولا بوصاية مجددا، إنما بدعم الدولة وتقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة بما فيها حزب الله للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع.
3: الحل في لبنان لا يكون بصورة اللي تحصل حاليا يعني. اللي هو قصف متوالي على المدن والبلدات ونزوح وما إلى آخره. إنه أهم شيء الآن تقف الحرب وحل المشكلة اللبنانية يكون من خلال صندوق من الحلول، ليس يعني حل فردي هو فقط من خلال الحل العسكري. فمن تصريح الرئيس ترامب تستطيع أن تأخذ الإجابة على أنه ذكر امتعاضه مما يجري حاليا في لبنان ويبحث عن حلول أخرى، وقد يكون هناك دور لسوريا إيجابي من خلال المؤسسات اللبنانية والدولة اللبنانية. واليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جدا الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية النظام السابق على لبنان، وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية وإعادة تقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما في حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع، لأنه الحلول المجتزأة أيضا فيها مشاكل كبيرة جدا.
0: ومن بيروت أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام رغم أن لديهما أفكارا غير أفكاره. وقال: لا أظن أن هناك مشكلة بيننا ما دام يجمعنا انسحاب إسرائيل أولا من الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وأطلاق الأسرى ووضع خطة لإعمار ما دمر منها بدعم عربي ودولي لتمكينهم من البقاء في أرضهم التي يتمسكون بها. وفي حديث للشرق الأوسط أبدى الرئيس بري ارتياحه للجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن نصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل التقيد به في مقابل التزام حزب الله، لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار. وكشف بري أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية. ولفت بري إلى أن لا مصلحة لنا في هدر الوقت الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها، وأن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحابها من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش، لأنه يبقى الطريق الأقصر لتحريره من الاحتلال بدلا من أن نغلق في تحديد الحدود الجغرافية لكل منطقة تجريبية، ما يبقي الجنوب تحت ضغط إسرائيلي بالنار بذريعة عدم التوافق على تقسيمه لمناطق تجريبية.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد عدم القبول بوقف إطلاق نار يتضمن حرية التصرف لإسرائيل التي لن تبقى في لبنان، مشددا على أن أي خرق لوقف إطلاق النار سنواجهه، أما قرارنا فهو لا عودة إلى ما قبل الثاني من أذار ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل. قاسم دعا السلطة المتحمسة إلى إزالة العداء مع العدو وأن لا تزيد العداء مع الشعب اللبناني.
4: لن نقبل أي خرق سنواجهه، أي خرق سنقاتله، أي خرق سنتعامل معه بما نراه مناسبا. أدعو السلطة اللبنانية أن تستفيد من مسار مذكرة التفاهم. شوف الناس الشرفة بإيران، روحوا ضبط وضعكم مع إيران. لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان. لا نحن بدنا نغلب حدا ولا حنسمح لحدا يغلبنا. لبنان لا يقوم إلا بالتعايش، ونحن حاضرين للتعايش.
0: ونهارا عبرت مواقف إسرائيلية حكومية عن رغبة بالبقاء في مسار يعرف بالحزام الأمني، وتعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل لإعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين قتلوا خلال معارك في جنوب لبنان. أكد نتنياهو أن حكومته ستواصل العمل بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي غير مقيد في عملياته داخل لبنان، وأن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات أينما وجدت، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار وجود الجيش الإسرائيلي فيها رغم سريان وقف إطلاق النار.
0: وفي الميدان خرقت اعتداءات الاحتلال الهدوء الحذر، حيث سجلت خروقات تمثلت بتوغل 10 آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية، كما سجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية. كذلك أفيد من بلدة حداثة قضاء بنت جبيل بأن طائرة درون ألقت قنبلة باتجاه شخص حاول التقدم إلى داخل البلدة، حيث لا تزال قوات الاحتلال متواجدة دون تسجيل إصابات. والليلة مشطت آلة الاحتلال بالأسلحة الرشاشة من مواقعها بالبياضة أطراف بلدتي بيوت السياد والمنصورية. حسين معنا.
5: لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على جميع المناطق الجنوبية منذ مساء أمس وقت الإعلان الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية، ولم يسجل خروقات تذكر باستثناء توغل 10 آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج كفر شوبة في قضاء حصبية. كما يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية. كذلك سمع اليوم دوي انفجار في بلدة جبشيت قضاء النبطية، تبين أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي. أيضا أفيد من بلدة حداثة أن طائرة درون إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه شخص حاول التقدم إلى داخل البلدة، حيث لا تزال قوات الاحتلال متواجدة دون تسجيل إصابات. إلى ذلك بدأت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية منذ الصباح أعمال رفع الأنقاض والركام في أغلب القرى التي كانت عرضة للعدوان الإسرائيلي وللدمار، بحثا عن جثامين الشهداء. وقد تمكن صباح اليوم فريق من كشافة الرسالة الإسلامية انتشال جثمان طفل شهيد من تحت الأنقاض في بلدة قناريت التي تعرضت أمس لمجزرة وحشية ذهب ضحيتها أكثر من 15 شهيد وأكثر من 20 جريح. من جهة ثانية ومع عودة العائلات النازحة إلى قراهم، دعت بلديات القرى الحدودية لا سيما المحاذية لقرى ما سمي بالخط الأصفر، دعت الأهالي إلى التريث وعدم العودة حاليا ريثما تستكمل أعمال المسح والتأكد من السلامة العامة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: قيادة الجيش ذكرت في بيان بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. كما أعلنت أن وحدات مختصة من الجيش واصلت تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات تبنين وخربة سلم قضاء بنت جبيل ومجد السلم ودبين وبلاط قضاء مرجعيون، وعملت على نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفقد الوحدات العملانية المنتشرة في مناطق النبطية الفوق كفر رمان شوكين الزرارية محيط بلدة كفر تبنيت، حيث اطلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وشدد على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية. كما كدى أهمية دور الجيش في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين.
1: السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا شارك في قداس في بلدة مغدوشي، واعتبر أن بقاء المسيحيين في القرى الأمامية مثال رائع على الصمود، مشيرا إلى أنه كان حاضرا معهم لدعمهم وشكرهم على صمودهم في هذه الحرب التي نأمل أن تنتهي وأن نزورهم مرات عدة.
0: إلى المواقف، حيث انتقد حزب الله في بيان جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن لتنقل موقعه السياسي إلى ضفة المتصالحين مع الاحتلال الصهيوني وكيانه اللقيط، مشددا على أنه ليس مأمولا على الإطلاق أي خير ينجم عنها. وجدد الحزب إدانة نهج التفاوض المباشر وجولاته والوظيفة التعطيلية التي تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم، وتستجيب لما تعمل له أمريكا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط كتب عبر إكس: في انتظار وقف اطلاق النار وعلى أمل أن يشمل بيان المفاوضات تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، نطالب مجددا الجهات المعنية بإنشاء مراكز إيواء جديدة كون المحنة طويلة. النائب علي فياض رأى أن لبنان أمام فرصة استثنائية للخروج من أزمته بأبعادها المختلفة، بدءا من إنهاء العدوان وتحرير الأرض ووصولا إلى إعادة إنتاج التفاهمات الوطنية بين اللبنانيين.
6: إذا ما أخذنا هذان الأمران إنجازات المقاومة ومذكرة التفاهم يبين معنا أنه صرنا قادرين نتحدث في هذه المرحلة عن موازين قوى مؤاتية بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وصار بإمكاننا أيضا أن نتحدث عن أن مسار وقف إطلاق النار ومنع العدو من حرية الحركة وإيقاف الأعمال العدائية وصولا إلى الانسحاب من أرضنا، هذا المسار بات قابلا للتحقق.
0: نائب نجاة عون

0: احترام دور رئيس الجمهورية واحترام دور الحكومة واحترام قرارات الحكومة. يا أخي ما أنتوا بالحكومة وعملت قرارات الحكومة وما طلعتوا من الحكومة، كيف بتعملوا لنا هالسكيزوفرينيا بكل القرارات تبعكم؟ لازم تطلعوا من المجلس النيابي ومن المجلس الوزراء، كيف قاعدين باثنين وما بدكم لبنان أو بدكم لبنان تخدوع إيران؟
1: شدد النائب سيمو أبي رميا في خلال لقائه السفير الفرنسي إيرفي ماغرو دارته في إهمج على عمق العلاقات اللبنانية الفرنسية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمفاوضات الجارية، إضافة إلى الدور الفرنسي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وإعادة الأعمار.
2: أوضح وزير الطاقة والمياه جو صدي أن تأخير تفريغ ناقلة النفط باسيلس ال يعود إلى أسباب مالية ومصرفية ولوجستية، نافيا الاتهامات التي وجهت للوزارة. صدي أشار إلى أن الحاجة الملحة للمؤسسات الأمنية والجيش حالت دون تأجيل الشحنة، فيما أدت صعوبات فتح الاعتماد المصرفي إلى تأخير تفريغها لأكثر من 70 يوما، ما رتب غرامات تجاوزت $1,200,000، وقد أفرغت الناقلة في منشآت طرابلس بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة.
1: تربويا، تناقش وزيرة التربية الظروف المحيطة بإجراء الامتحانات الرسمية في ضوء مروحة اللقاءات والمشاورات التي أجرتها على أن تصدر قرارا نهائيا توافقيا بداية الأسبوع المقبل يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المختلفة. وفي خبرنا الأخير من نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان، تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في جولتها الثانية من دور المجموعات، بحيث انطلقت أولى مباريات اليوم بين السعودية وإسبانيا، حيث فازت إسبانيا على السعودية 4 أهداف مقابل لا شيء عند 6:17 مساء. وعند 10 بتوقيت بيروت انطلقت مباراة المنتخب الإيراني والمنتخب البلجيكي، بحيث ما زال في دقيقته 70 مسيطرا عليه التعادل السلبي. وعند 1 فجرا يواجه منتخب الأوروغواي منتخب الرأس الأخضر، وفجر غد الاثنين عند 4 صباحا يواجه المنتخب المصري منتخب نيوزيلندا. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
2: وكان في النشرة: الحرب في لبنان تعلق مفاوضات أمريكا إيران في جنيف، شرط إيراني بوقف كامل لإطلاق النار في لبنان لاستئناف المفاوضات، وترامب يعاود استخدام التهديد والوعيد في وجه إيران. الشرع: الحل في لبنان لا يكون بقصف متوال أو بالمزيد من النزوح، بل بوقف الحرب بصندوق من الحلول. دري مرتاح للجهود التي أدت لوقف النار، وصموده يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به. الشيخ قاسم: لن نقبل وقف أطلاق نار مع حرية التصرف لإسرائيل. جنبلاط يأمل تأكيد الانسحاب الإسرائيلي. ونجاة عون صليبة تتحدث لصوت كل لبنان عن مسارين للدولة اللبنانية وللقوى المرتبطة بإيران. وكان في النشرة التربوية: قرار مرتقب حول مصير الامتحانات الأسبوع المقبل.
1: بهذا نأتي إلى ختام النشرة من صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. تعثرت جلسة المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد رفض الوفد الإيراني مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي حين لفتت معلومات أولية إلى مغادرة الوفد الإيراني جنيف، عادت معلومات متعددة المصادر إلى التأكيد أن الوفد لم يغادر الفندق حيث تجري المفاوضات، في حين أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه من الأفضل الأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى، وأنه مهما أكثر الأمريكيون من الكلام فنحن من نتحرك وننفذ على أرض الواقع. كذلك ذكرت الميادين أن الوفد الإيراني لن يعود للمفاوضات إلا بعد تقديم ترامب اعتذارا والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأورد التسنيم أنه إذا لم ينسحب العدو من لبنان فسيتم وقف المفاوضات، وإيران ستدخل مرحلة الرد القاسي إذا استمر في الاحتلال وارتكاب المجازر. كذلك أوردت AFP معلومات أفادت بأنه لا توجد نية للانسحاب أو المغادرة. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الحل في لبنان للوضع الراهن لا يكون بقصف متوار على المدن والبلدات والقرى وبالمزيد من النزوح، بل بوقف الحرب بصندوق من الحلول، ولا يكون ذلك بالحل الفردي العسكري. وقال الشرع: سبق أن طرحنا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب يجب أن تقف لأن آثارها على لبنان وسوريا خطيرة جدا، وبالتالي فإن موقف الرئيس ترامب أبدى فيه امتعاضا من الحرب في لبنان، وأعلن أنه يبحث عن حلول أخرى، وقد يكون لسوريا دور إيجابي من خلال المؤسسات اللبنانية ومن خلال الدولة اللبنانية. وشدد الشرع على أن السياسة السورية واضحة قائمة على إعادة الأعمار والتنمية والاقتصاد واستعادة دورها، واليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وحيث يمكن أن يعتمد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحرب، ولا يعني ذلك بالحرب مجددا ولا بوصاية مجددا، إنما بدعم الدولة وتقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة ما فيها حزب الله للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع. خرقت اعتداءات الاحتلال الهدوء الحذر، حيث سجلت خروقات تمثلت بتوغل 10 آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج بلدة كفرشوبة في قضاء حاص بيا، كما سجل منذ ساعات الصباح تحريك للطيران المسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية. كذلك أفيد من بلدة حداثة قضاء بنت جبيل بأن طائرة درون ألقت قنبلة باتجاه شخص حاول التقدم إلى داخل البلدة، حيث لا تزال قوات الاحتلال متواجدة من دون تسجيل إصابات، ومشطت آلة الاحتلال بالأسلحة الرشاشة من مواقعها في البياضة أطراف بلدتي بيوت السياد والمنصوري. وهذا المساء ناشدت بلدية الشقيف جميع الأهالي الكرام التعاون والمساعدة في منع أبنائهم والشباب من التوجه إلى زوطر الشرقية في الوقت الحالي، وعدم الإقدام على أي خطوة فردية قبل صدور بيان رسمي واضح يسمح بالعودة أو الدخول إلى البلدة. تبحث إسرائيل إمكانية تنفيذ انسحابات صغيرة من مناطق في جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع لبنان في واشنطن الثلاثاء. وبحسب تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية وترجمه لبنان 24، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة مشاورات داخل المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل بالتوازي مع اتصالات بين تل أبيب وواشنطن على مختلف المستويات على خلفية التحضير لجولة جديدة من المحادثات مع لبنان. ونقلت القناة عن مسؤولين اطلعوا على النقاشات قولهم إنه حتى الآن لم تصل أي مطالبة أمريكية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومع ذلك تبحث إسرائيل خطوات محدودة تشمل انسحابات من مناطق لبنانية معينة، وتشمل الخيارات المطروحة تنفيذ انسحابات صغيرة من مناطق يعمل فيها الجيش الإسرائيلي خارج خط 10 كيلومترات، ومن بينها منطقة قلعة الشقيف أو ما تسميه إسرائيل البوفور. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت أمريكا بإمكانية تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسن نية إسرائيل مع البقاء على تمسكها بالخط الأصفر في جنوب لبنان. في المقابل قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قواته دمرت 90% من قدرة حزب الله الصاروخية وأقامت منطقة أمنية في لبنان، وأن هذه القوات ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة وستبقى على المنطقة الأمنية في لبنان طالما كان ذلك ضروريا. كما شدد وزير دفاعه على أن الاحتلال لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان كما لا نية للانسحاب من قلعة الشقيف. عبر النائب وائل أبو فعور دعوة مختار بلدة البيري في قضاء رشية سياسيا عن تشاؤمه حيال مسار التطورات الإقليمية، معتبرا أن الأجواء الإيجابية التي يجري الحديث عنها لا تعكس بالضرورة اتجاها فعليا نحو الحلول. وحذر أبو فعور من مخاطر الانزلاق إلى الانقسامات الداخلية، ودعا إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة وواقعية في التعاطي مع المرحلة المقبلة تقوم على تعزيز التفاهم الداخلي وتحديد الموقف الوطني. أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة أكس عن توقيع أتوجير هذا الأسبوع عقود تنفيذ أكبر مشروع للآليات الضوئية إلى المنازل في تاريخ لبنان، واصفا الخطوة بأنها بداية التحول الرقمي الحقيقي في البلاد. وأوضح أن المشروع يستهدف أكثر من 325,000 منزل وشركة ويشمل 25 سنترالا، مشيرا إلى أن التمويل مؤمن من وفرات ميزانية عام 2025. وقال الوزير الحاج: لسنوات كان السؤال ما هو البديل؟ اليوم بدأنا نبني هذا البديل، مؤكدا أن المشروع سيثمر عن إنترنت أسرع وفرص أكبر واقتصاد رقمي أقوى. في خبرنا الأخير، في الدوحة أفيد بسماع دوي ضخم، ولاحقا أعلنت الداخلية القطرية وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس الفان الصناعية، وفرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث من دون تسجيل أي إصابات أو تسربات. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديدة لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى وأجمل وأمتع الأوقات.